0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: يا صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا الكرام معنا على موجات إذاعة الشباب. لقاء جديد مع المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب خلال الشبكة البرامجية الصيفية الصيف معنا. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. نتوا حتى نص نهار إن شاء الله تلقاو معنا تقضيوا أوقات طيبة ممتعة ومفيدة زيدة مع مختلف الضيوف والفقرات الصيفية اللي نقترحوها عليكم. كل ما تحتاجوه في الصيف، كل ما تحبوه في الصيف، الكل تلقاوه بحذنا وعنا على موجات إذاعة الشباب. فقط عدلوا على موجتنا إذاعة الشباب 88.6 في تونس الكبرى، وهذه الذبذبات الأصلية متاعنا، وفي بقية الجهات نرحبوا بكم جميعا. أجمل تحية كامل الفريق محمد عن طول هذا الصباح يرافقنا في لقاء متجدد معكم في صيف معنا.

اريج في الديجيتال الفانسيب في الاخراج الرقمي، وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. اجمل التحايا لكم الكل، شكرا لكم على اختياركم. ديما نقعدوا نتواصلوا مع بعضنا، يا اما على 71 844 411، ولا زيدا تخليوا لي كومونتير نتاعكم، تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب وقت البث المباشر. فقراتنا تصور شوي شوي بديتوا تتعودوا عليها على امتداد الاسبوع. الموعد كان مع الزملاء زميلاتي الكل اللي كانوا حاضرين معكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، والاسبوع الثاني على التوالي نواصلوا مع منوعه صيف معنا. بعد شويه موعدنا باش يكون مع الفقره الاولانيه، وهي فقره خوذ فرصتك. واليوم باش نهزكم معنا المرناق، منطقه من اجمل المناطق التونسيه، خضار ونوار وطبيعه مزيانه برشا فيها. هي باش نمشيو للمجمع الموجود على عين المكان باش نتعرفوا على شنو الاختصاصات اللي ممكن تتكونوا فيها انتم شباب. برشا اختصاصات خاصة اللي عندها تشغيل نسبة تشغيلية عالية. اقعدوا معنا تفاصيل الكل باش تكون مع رئيسة المجمع بعد قليل 10:05. مرحبا بكم الناس الكل، صيفوا معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، نوجه لكم أجمل تحية وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب 10:10 صباحا. نقولوا أهلا وسهلا، صباح الخير لزميلنا سليم القصيبي اللي يواصل معنا الرحلة تقنيا. شكرا محمد عنطول، يعطي الصحة، كان برفقتنا منذ بداية البث هذا الصباح. يتواصل إذا اللقاء بعد شوية. نبدأ مع أولى فقراتنا وهي فقرة خذ فرصتك، فيها هي باش نقدموا أكثر تفاصيل على مجمع التنمية الفلاحية برج السوقي مورنيك. شنو المجمع هذايا؟ شنو الاختصاصات المتوفرة فيه للتكوين بالنسبة للشباب، وخاصة الاختصاصات اللي فيها نسبة تشغيلية عالية وإلا فيها فرص كبيرة بالنسبة لبعض المشاريع اليوم؟ توقيتنا لين 10:11، ذكركم زلنا معكم حتى النص النهار مع بقية الفقرات. 71-844-411 إذا كان فما أي اقتراحات مواضيع تحبوا تقترحوها وتحبوها موجودة معنا في مختلف الفقرات الخاصة بلقانا، وهما أربعة. نرحبوا بكل الاقتراحات هذه ونأخذوها بالطبيعة بعين الاعتبار. خذ فرصتك،
1: خذ فرصتك
3: في خذ فرصتك. أنا سعيدة باستقبال تقوى المرغني وهي رئيسة مجمع التنمية الفلاحية برج السوقي مورنيك. صباح الخير تقوى.
4: بخير عصيمة، مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك بحذينا ومعنا على موجات إذاعة الشباب في برنامج صيف معنا. تصيف ومعنا، أما تعرف اللي الصيف رغم اللي هو فترة راحة، لكن فترة راحة مش 100% على خاطر الخدمة الكل، التحضير للموسم الجديد إن شاء الله تصير في الصيف، فرص التكوين، التحضير للتشغيل للتطوير الكل، والمناظرات الكل يصير في الصيف. دونك يزمنا ضريبة هكا وضريبة هكا في الصيف، ضريبة راحة وضريبتين ثلاثة خدمة ومتابعة. مرحبا بك، معاك اذا تقوى، ونرحب بك من جديد باش تعطينا فكره اولى ساعه على المجمع هذايا نتاع برج السوقي في مورنيك.
4: يعيشك، ميرسي مره اخرى على الاستضافه مدام سميح. باهي، ونسيت، المجمع برج السوقي تاسس عام 2015، هو كان اول مجمع في ولايه بن عروس. أول حاجة يعمل على دعم التنمية المحلية وتمكين المرأة والشباب وتشجيع الاقتصاد التضامني الاجتماعي. اليوم ما عادش معناها المجمع يقتصر على دور النشاط الفلاحي كهو، معناها ما تعرفوا مجمع في المنطقة الريفية ديما نقولوا معناها يخدم كان في الفلاحة، معناها فهمت، احنا حبينا نطوروا من الفضاء هذا ولا في تكوين وتأثير ومرافقة للنساء والشباب. في بعض مشاريع، كل مشاريع صغرى هي صحيح، معناها الكل معناها لازم فما دي ديبلوم، والكل حتى تبدا ما عندكش ديبلوم ولا عندك ديبلوم وما لقيتش سوق الشغل نتاعك، والكل نجم تعمل تكوينات معناها يعاونوك باش
3: تلقى
4: الشغل معناها ما نقعدوش مكتفين يدينا، فهمت؟
3: واضح.
4: من بين الخدمات اللي نعملوهم نحن ونوفروهم نعمل دورات تكوينيه في تثمين المنتوجات الفلاحيه. فور اكزومبل معناها توسكيك الفالوريزاسيون تاع البلي تاع معجون حاجات هكاك، معناها اكغو اليمونتي،
3: معناها باش ما يقتصروش على المنتجات الفلاحيه الكلاسيكيه، ينجموا يطوروها وينجموا معناتها بالطريقه هذه يقعدوا يخدموا على امتداد العام مش في الموسم برك نتاع الحصاد.
4: قاعدين احنا نعملوا نحن اون فيت معناها بالمواسم، معناها كل موسم شنو لازم نحضروا له وكل شيء معناها. وتوا تعرف معناها ما عادش فما ولا فما حتى في المنتوجات معناها فما انوفاسيون معناها
3: تجديد،
4: معناها ديما فما تجديد وابتكار في الحاجات هذوما. نعملوا زيد تكوينات في صناعه الصابون وتسكيه تحضير الزيوت النباتيه والعطريه باغ اكزومبل، هذوما معناها توا تحسوها ان ياسر وليت فهمت حاجه، نحبوا نرجعوا للطبيعي ما نحبوش المواد الكيميائيه وكل شيء.
3: مطلوب برشا، دونك الاختصاصات واللي برودوي نتاعو مطلوبين برشا،
4: مطلوبين برشا. نحن نعملهم دورات ديزاتوليي وبيان دورات تكوينيه، نفهموهم معناها كيفاش لي زيتاب
3: واضحين
4: زيد كل شيء، معناها مش عشوائي هكاك. ونزيد نعملوا ورشات تسكيه تسميد عضوي معناها لي كومبوست اللي توا دارج معناها كيما كومبوست منزلي ولا كومبوست معناها في خدمه اغرون ديشي، هذايا معناها باش نعاونوا ونحافظوا على البيئة ونقسم النفايات اللي ديما متراكمة متراكمة، نوليو احنا
3: وصحي زيدا وصحي واقتصادي يحافظ على الجيب نتاع التونسي، وصحي على صحته يحافظ على صحته، وياكل حاجه بنينه من الدار.
4: اكزاكتومون هكاك. والحاجه في دورنا للاخر زاد نعملوا استقبال التلاميذ وشباب في زيارات بيداغوجيه للتعريف معناها بالسلاح المستدامه،
3: وتعطيهم فكره معناها اولى زاد تقوى على الاختصاصات، وتشرهوهم علاش ليه توا مثلا كيما المنطقه كيما مرناق هي منطقه فلاحيه معروف، دونك اغلبيه العائلات تلقى عندهم مثلا اراضي فلاحيه، الوالدين والاجداد يحبوا الارض بالطريقه الكلاسيكيه، دونك ابنائهم والاحفاد نتاعهم ينجموا يقعدوا متشبثين بالارض بيان كو يجدوا مع الاختصاصات هذيا، يخليوا البصمه نتاعهم معناها ما يقعدوش كان في الاختصاص القديم، يتجدوا يجيوا يتكونوا بحذاكم. فما بربي اقبال تقوى على الاختصاصات التكوينيه الموجوده في المجمع؟
4: جست نرجع شويه على الكلام نتاعك، اون في توا حسب ما نشوفوا معناها في المناطق الريفيه واللي فما عزوف معناها اللي يسكن في المنطقه الريفيه يخدم معناها في المدينه ويخلي الارض نتاعو هكاكا، بالحق معناها مشكله كبيره في الشباب والله صدقا معناها الحمد لله معناها ولينا معناها فما استقطاب نعملوا لهم ايام تحسيسيه ايام توعويه معناها هكا معناها نوريهم معناها بالقيمه نتاع الارض، وانت
3: معناها يلزم استراتيجيه خاصه بالمنطقه تقوى باش تستقطبوا، خاطر انا نتصور بمجرد انهم يجيو يتعرفوا تقوى. شنو الاستراتيجيه نتاعكم في المجمع؟
4: بي احنا نخدموا على معناها على برنامج نتاع عام كامل
3: تقوى.
4: نسمع فيك
3: انت تسمع فيا تقوى، انا مش نسمع فيك تقوى.
4: الو نسمع
3: اي واصل فيك. تقوى واصل.
4: قلت الاستراتيجيه نتاعنا معناها في المجمع وكل شيء، احنا عندنا برنامج معناها نتاع عام كامل.
3: نسمع فيك تقوى تفضل، كان تسمح سليم نقعد نسمع تقوى، نقصنا شوية في الموسيقى المصاحبة، تفضل تقوى.
4: قلت لك نحن معناها عنا برنامج سنوي، البرنامج هذا احنا نشوفه معناها شنية المستلزمات في المنطقة سيرتو معناها احنا نخدمه على مرنيق الكل مش على برج سودي بارك فهمت، نعمل ايامات تحسيسية ايامات توعوية معناها باش نوريهم معناها على اهمية السلاح واهمية معناها ما عادش معناها جست هاني نبيع شكارة قمح ولا شكارة شعير ولا نبيع الخبز معناها نعمل التسمين نتاعها، التسمين نتاعها يكون معناها فما مورد أكثر معناها من هذاك. وحاجة أخرى تبدا عندك أنت سيرتيفيكا معناها عندك شهادة تكوين في الحاجة هذيك، مش كيما واحد ما عندوش شهادة تكوين راهو معناها
3: بتبيع
4: معناها نحن نوفروا زادة معناها نحن ما نجموش نعطيو شهاده معناها نتاع تكوين، اما نبعثوهم للي لاهين معناها بالليسونتر نتاع لافيا فار نتاع التكوين المهني الفلاحي، وهما معناها يعاونوهم على يبدا هو بيان متخيز الحاجه هذيك ويمشي غادي يزيد شويه باش نجم ياخذ ديبلوم
3: نتاعو. ياخذ ديبلوم، والديبلوم هذاك نجم بعد ياخذ به القروض وتتحل جوانح وبرشا حاجات ويعمل برشا حاجات.
4: الديبلوم الفلاحي عنده الحق ياخذ من البي تي ياخذ من اي
3: هيكل من اي هيكل ياخذ
4: معناها ينجم ياخذ منه.
3: تويكا تقوى انت تقريبا قدمت لي زوز اختصاصات ولا ثلاثه اللي يصيروا في المجمع. اي مازالوا فما اختصاصات اخرى يظهر لي مرتبات ولا حاجه من هكا كمان اللي بقيت الاختصاصات.
4: باهي الاختصاصات الاخرى زيد نحن كما قلت انت معناها الخدمه مش لازم تكون معناها منظمه والكل، دونك نحن زدنا على الخدمات اللي نقدموه السيرفيس نتاع لي بوست كافي وتسكي ارتيزانال.
3: اي
4: ولينا معناها تسكي حاجه تقليديه وعربي وكل حلو العربي نتاعنا والكل، فما متكونات في الحاجه هذيا معناها تاخو معناها يعملوا ينتجوا الحلو وكل شيء، ولينا معناها هذاك كمورد رزق معناها ناخذوا من عندهم يخدموا ولقاو شكون يبيعوا
3: معناتها المؤسسات والهياكل اللي تبدا عندهم مثلا الاجتماعات واللقاءات والندوات ياخذوا من عندهم لي بوست كافي، معناتها مشروع حاضر باش هي تلقى روحها متكونه معناتها، وهذا من بين الحاجات المطلوبه جديده تويكا في سوق الشغل تقوى هكا ولا لا؟
4: بالحق معناها ولينا نحن معناها نوفروا لها معناها وين باش خاطر ديما نحن المشكله في التسويق راهو ديما هذيك المشكله الكبيره.
3: تعاونوها انتم في تسويق الخدمه نتاعها تقوى؟
4: نتبعوها
3: تبعوها على الاقل اي
4: نتبعوها في التسويق نوصلوا لها الامكانيات اللازمه زاده معناها باش تنجم هي تخدم وكل شيء خاطر فيت المجمع عنده لي ماتيريال معناها فقط هي تشري والكل هيك تجي للمجمع وتخدم بالماتيريال الموجود في المجمع
3: باهي مالنا فرصه والله فرصه باهيه معناها تجي تخدم في بالماتيريال نتاع المجمع ما تستحقش انها تشري ماتيريال في البدايه معناها والله فرصه باهيه هذايا
4: التكوينات اللي عندنا راه
3: في اللي متوفره بطبيعه الحال في الاختصاصات المتوفره في المجمع
4: تقصير عندنا لي ديستيلاتور الكبار نتاع التقصير اللي خرجوا لي
3: فون جي تقطر بحذاكم المده الاولى كلها اي بي
4: عندنا البريس نتاع لي زويل فيجيتال عندنا الديزيدراتور اللي يعمل استنتاج نتاع الفروي
3: وراه انتم عاد عندكم الات متطوره باهيه معناها
4: متطوره باهيه وفي لي نورم معناها
3: وقويه وباهيه وتعطي حاجه بتعطي برودوي باهي معناها
4: اي معناها اللي تجي بالحق تخدم تخدم معناها تخرج برودوي فيني معناها
3: وباهي باهي الجوده نتاعو باهي خاطر نتصورها هي في البدايه ما تنجمش تقتني انت معناتها الماكينات هذوكم الالات هذوكم يصعبوا عليها في الاول انتم عندكم الامكانيات باش تعاونوها قداش تتيحوا البعث معناتها المشروع المده قداش باش يقعد معاكم في البدايه
4: احنا يكون معنا منخرط هذيك الحاجة الأولى يكون معنا منخرط وكيبدأ منخرط معناه مفهمش مدة معناه هو والنخي يقعد معناه حتى مدى الحياة كما يقولوا معناه يستعمل
3: تستضيفوه مرحبا به معناه بربي يا تقوى لي جان في مورنيك تو في بالهم بالامتيازات هذية في بالهم بها النساء والشباب
4: احنا في مورنيك عندنا أربعة مجامع كيما مجمع برج السوبي فهمت الأربعة مجامع هذوما احنا نخدموا مع بعضنا دونك يبدا ماتريال انا ما عنديش زميلتي الاخرى عندها
3: تحيلوه للمجمع الاخر اللي فيه الماتريال الموجود بالاختصاص نتاع المشروع نتاعو
4: هكاك والاكثريه نحن معنا نخدموا على ولايه بن عروس
3: بطبيعه الحال القرب عامل القرب مهم لهنا مش باش يتنقل احنا نحبوه يقعد في الارض متشبث بالارض متشبث ببلاد بمنطقته ما يمشي حتى لبلاصة معناتها نوفروا الجهد ما يتعبش من الفلوس متاع التنقل وزيد يعمر البلاد اللي هو فيها ما يمشيش يا خويا حتى بلاصة واحدة أخرى تقوى حقيقة مداخلتك فيها برشا إضافة نستنى أنك تنورنا مرة أخرى تفضل تقوى زيد
4: حبيت نقول لكم اللي نحن عملنا مبادرة أطلقها معناها الأربع مجامع في بن عروس عملنا علامة تجارية تضامنية اسمها كنوز بن عروس.
3: شنو هو المبادرة هذه؟
4: العلامة التجارية معناها يولي لي برودوي عندهم علامة كنوز بن عروس. كنوز بن عروس هذه ماركة تضامنية للنساء نتاع المجامع نتاع بن عروس. نخدموا بنفس الرسات بنفس الشيء.
3: وتنزويو معناها الكل تحت العلامة هذه.
4: اكزاكتومون هكاك مدام لي برودوي نتاعنا موجوده في الباج نتاعنا كنوز بن عروس وعندنا سيت ويب اسمه سوليداريتي سوق نبيعوا فيه لي برودوي نتاعنا تلقاونا في المعارض تلقاونا في كل مبادره تلقاونا احنا موجودين فيها
3: اوكي يا جماعه كان لقيتوا العلامه هذيا كنوز بن عروس بربي خذوا منهم شجعوهم راهم معناتها الشباب ونساء مرناق هما اللي معناتها تشجعوا ودخلوا غمار رياده الاعمال وبداوا بهالسمول بزنس هذايا ونتمنى لهم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق وانت زيد نتمنى لك تقوى المغني رئيسه مجمع التنميه الفلاحيه برج السوقي مرناق زميلنا سليم قال لي برج السوقي سامح مش برج السوقي على عيننا وراسنا كل اللهجات محليهم من مختلف المناطق الكلنا معناتها الجهات الكل لهجاتها محلاها ومزيانه وحلوه برشا شكرا لك مره جديده تقوى نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق وننتظروك بحذانا في الاستوديو حتى نحكيو كل مره على اختصاص وتجيب لنا معاك الشباب معناتها قصص نجاح من المنطقه نتاعكم المجمع نتاعكم تقوى شكرا لك ثنيه زينه ان شاء الله نتمنى لك انت في العمل الماشي توا عندك مهمه شكرا لك نهارك زين ان شاء الله وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لك ولكامل الفريق
4: يعيشك سلام
3: لا الى اللقاء 10:24 دقيقه الصباح على موجات اذاعه الشباب زلنا مواصلين معاكم في صيف معنا بعد شويه تحديدا 10:30 بالضبط عندنا موعد مع موجز الاخبار احنا نواصلوا لقنا حتى نص النهار

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: يا بي ما
1: اشمله. اهلا وسهلا بكم، هذه اجواءنا على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم اذا كنتوا معنا منذ انطلاق منوعه صيف معنا ولا التحقتوا بنا الان في الاستماع. اهلا وسهلا بالجميع. العشرة وثلاثة واربعين دقيقه صباحا، مازلنا معكم احنا حتى نص النهار مع مجموعه من الفقرات فيها التجميل كالعاده. نعرفوا البيوت التونسيه الكل ان شاء الله تعيش على وقع الفرح، ونستغل الفرصه باش نهني كل الناجحين والناجحات في مناظره سيزيام. اذا البارح خرجت النتيجه بالارساليات القصيره، الف الف مبروك للي توجهوا اذا للاعداديات النموذجيه. ان شاء الله ربي ينجحكم مسار ان شاء الله يكون ناجح. وبقيه الاطفال بطبيعه الحال يلزم لابد نخليهم في اجواء ممتعه واجواء باهيه، نرتحوهم نفسانيا. ديجا هما قعدوا حتى لشهر جويليا هما في ضغط كبير، هما صغار في العمر ما نزيدوش على ميم، لكن النتيجه بين ظفرين ما انصفتهمش في انهم حسبهم هما يلتحقوا بالمدارس النموذجية، لكن هما ناجحين وإن شاء الله يقعدوا ديما فرحانين. محليكم محليكم، يستحقوا حقيقة جوائز، يستحقوا أنكم تدلوهم، خلي يمشيوا يعوموا ويتفرهدوا ويزيهم من الضغط. ألف مبروك لكم إذن من جديد. العائلات الكل اللي عندها الإمكانيات واللي ما عندهاش الإمكانيات تمشي تبحر تنجم، هيت ناخذوا فكرة مع بعضنا على الخطوط الجديدة اللي بعثتها شركة نقل تونس بداية من نهاية الأسبوع الفارت. إذن شرعت في استغلال 20 خط حافلة شاطئية في إطار البرمجة الصيفية بما يتماشى طبعا ونوعية تنقلات الحرفية وخصوصيات الموسم الصيفي ومتطلبات كل جهة. تربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. وأفادت الشركة بأنه مسالك هذه أو مسالك هذه الخطوط باش تتوزع كالآتي. هات نعطيكم فكرة أولى بعض الخطوط، وأحيلكم على الصفحة الرسمية الخاصة بشركة نقل تونس، تلقاو فيها تفاصيل الخطوط والتسعيرة متاحة والخط متاحة وين يمشي على شنو المحطات اللي تعدى عليهم تفاصيل الكل. خط ينطلق من الحمدية في اتجاه شط حلق الواد، الخط الثاني يربط منطقة بيرين وشط حلق الواد، ثم نلقاو خط يربط منطقة البساتين بشاطئ قلعة الأندلس، خط محلي يربط بين مدينة قلعة الأندلس والشط المحلي بالمكان، خط يربط بين منطقة سنهاجة وحي الورد شط قلعة الأندلس، خط يربط بين دوار هيشر بشاطئ قلعة الأندلس، وخط يربط بين تبربة بشط قلعة الأندلس، خط السادس يربط بجديدة بشط متاع قلعة الأندلس، وخط يربط بين محطة الترابط الانطلاقة وشاطئ قلعة الأندلس. عطيتكم سبعة خطوط. الخط الثامن هو خط ينطلق من برج النور في اتجاه شط قلعة الأندلس مرورا برج العامري. التفاصيل متاع الخطوط والمحطات اللي يمر منها، الخط متاعها الكل معناها، والتسعيرة متاعها ذهابا وإيابا، والكلهم باش ينطلقوا السبعة متاع الصباح ويرجعوا ماضي، معناتها يرجع فما خط ثاني يجيكم ماضي ساعتين، والعودة تكون في الخمسة متاع العشية. بقية الخطوط اللي عددها 20 كما قلت تلقاوها على الموقع الخاص بشركة نقل تونس. 20 خط على ذمتكم تلقاوهم موجودين، يربط ما بين مناطق تونس الكبرى الكل والشواطئ الموجودة في المنطقة. فقط نحب نذكر بضرورة الانتباه، تعرفوا أنه ما نحبوش يصيروا معناتها لا قدر الله الحوادث اللي باقي نسمعوا بها رغم الفواجع الكبيرة. لطف عليكم الكل، إن شاء الله الناس الكل سالمين غانمين، نسمعوا بها من حين إلى آخر في المواسم الصيفية. معناتها ما يروعنا إلا أنهم يتعاودوا في الموسم اللي بعده، وخاصة اللي متعلقين بالليشامبرير والأمور هذيك الكل. ما عادش رجاء يا أولياء تخليوا أولادكم، خاصة وقت اللي يبدأ فما بعض الريح ما تمريحة تبدأ الدنيا راه ولحظة تحكم في كل شيء، ما تقولش هاني شاد الخيط هاني شادتها، ليه نجم تفلت لك لا قدر الله في ثواني، انتهى الأمر في ثواني، تبعد معاش نجم تخلط عليها لا أنت وحتى الأكبر العوام معاش نجموا يخلطوا عليها. فيا رجاء معناتها معاش نحبوا نشوفوهم المشاهد هذية على الشط، خليه يعوم على الشط لاهي بيه بالمظلة متاعو بشرب الماء حتى كذلك زيادة على السخانة ما يتعرضش لضربة الشمس. وإن شاء الله تبحيرة باهية للجميع، تبحبحوا وتتفرهدوا في الصيفية هذي بعد موسم كامل من العمل والاجتهاد، ما فيها باس الناس تتفرهد باش يبدا عندكم معناتها الفرصه ان شاء الله في الموسم المقبل للقرايه وللخدمه ولكل شيء. العشرة وثمانية واربعين دقيقة ضيفتنا بطاطا شوية علينا شدت في حركة المرور، من المفروض أنها قربت من الاستوديو المركزي متاعنا، استوديوتنا المركزية في شارع الحرية، واحنا معكم مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام. ان شاء الله بعد قليل موعدنا باش يكون مع فقرة في ميزون مرام اللي هي من أفضل الطباخين الشباب أو أفضل الطباخين الشباب تحديدا. اليوم تقترح علينا وصفة شبابية بامتياز، حبوها برشا لي جون لي زادو الصغار، لكنها للأسف وهذا طبعا بعد ديكلاراسيون خاصة بمنظمة الصحة العالمية غير صحية، هاو نعملوها احنا في الدار، ومرام بعد شوية تعطينا الوصفة كيفاش جامعة نجم ونعملوها وتطلع بنينة كيما متاع الشارع ولا لا. العشرة وتسعة واربعين دقيقة صباحا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة واربع وخمسين دقيقة صباحا، وحان الان موعدنا مع فقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: اهلا وسهلا بكم في فقرتنا ذي من بين افضل الفقرات عنا في برنامج صيف معانا. قلنا في الصيف برشا وصفات نحبوا نعملوها، واحد حتى بصفه فوشقيه يكون ما في بالوش تخطر له على باله يمشي يعمل طله شنو فما في الفريجيدير شنو فما في الكوجينه، ويحب يعمل وصفه سريعه متوفره المكونات نتاعها الكل له باش يخرج ويشري لا حتى شيء، خاصه انك الاكلات الصيفيه اللبنينه وكل واحد شنو يخطر له، اللي يخطر له يعمل الملاي ويشوف عاد تنجح له شوف ليه بعد ما عمل الستاج في ستاج وسمعنا 20,000 النصيحة وبعد أصبر كيفاش طلعت له، واللي يعمل الفريكاسي وطلعوا يشبهوا كل شيء كان للفريكاسي عندهم كان الاسم من الفريكاسي وهكذا. معنا اليوم احنا أفضل الطباخين الشباب اللي تنورنا كل أسبوع في صيف معنا مرام الرزقي. مرحبا بك مرام بحذينا.
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا بك، قدم شوية الميكرو مرام.
2: هكا
0: عملت فيكم حركة المرور لاباس وصلتوا سلامات. أهلا وسهلا بكم مرام. موجود منه الحالات هذه الكلنا قل كان عملت فريكاسي تشبه كل شيء كان الفريكاسي
2: ومرينا بهم التجارب هذوما احنا زيد
0: مريتو بهم الكل اللي جان يحبوا حتى والله مش اللي جان والناس الكل
2: خاصة الملاوي تجيك تتكسر
0: خاصة الملاوي
2: تضرب
0: ما تتقربش اسمع واللي يعجبك تعمل لي زاستوس الكل وتعمل لك النصايح الكل وبعد تطلع بالشكل هذاك
2: الدوام ينقبر
0: وتخسر الحال. عليها 20 نتر زيت
2: الدوام ينقبر
0: واخر واخر المحاوله الدوخ بالتعب وبعد تجيك
2: بتب جيبيه ان شاء الله
0: جيبيه ان شاء الله على كل حال. البارح يظل حميده اقترحت عليكم في ميزون الملاوي اسمه لي زاستوس نتاعنا في ذات شباب راهو ما يخروش الميه كما يقول المصري، تبعونا وتربحوا ان شاء الله. اليوم وصفه مع مرام بالحق نتصور انها تعجبكم، من بين اكثر الحاجات اللي يحبوها لي جون برشا يحبوها صغار وكبار يحبوها ونطعموها وخاصة في لي ساندويتش وتويكا ولاو يعملوها بارتو حتى يزينوا بها الطاولة فقط وفي لي سالاد، لكن للأسف الشديد هي من بين الحاجات السيئة للصحة، مصنفة معناها من المواد عفى الله الجميع المسرطنة على خاطرها لحوم مصنعة، وهذا مش كلامنا احنا راهو باش ما ينجم حتى حد يعلق علينا، احنا ناخذوا في كلام منظمة الصحة العالمية وننقلوا فيه ونقولوا فيه وحسب الأطباء والخبراء. اليوم إذا باش نحكيو على السلامي ومشتقاته وما تابعه الكل. اليوم مرام توعدكم بوصفة للسلامي ومشتقاته وما تابعه لكن بطريقة صحية وفي الدار. زعما جيب منين مرام؟
2: بتبيع
0: نعنا ثقة فيك. شبيك راهو أشهر الطباخين الشباب ومش حتى من تونس ومن روسيا. هاي تفضل كلمة ليك مرام.
2: صباح الخير الناس الكل. حبيت نعطي وصفة سلامي خاطر بغض النظر على نوعية اللحوم اللي قاعدة تتصنع بها مانيش نخزر الحاجة هذيك، احنا مانيش نخزر كيفاش قاعدين يتعاملوا مع اللحوم في المصانع
0: والطريقة كيفاش وهي بيد هذيك الطريقة فيها وعليها معناتها يلزمنا زادة دوسي اخر نحلوه.
2: دونك احنا باش نحكيو على حاجات اللي نعرفوهم اللي موجودين حتى في الامبلاج نتاع السلامي. يقول لك اللي عندنا نيترات دو صوديوم و نيترات دو صوديوم ونيترات دو بوتاسيوم والفوسفات هذوما حاجات مواد مسرطنه وزيد تضر الكليوي وتضر العظام، يعني حاجه خطيره برشا
0: خطيره برشا.
2: واحنا راهو احنا ولا الكبار ولا الصغار قاعدين رانا ناكلوا فيه يوميا بريسك، هذا كان مش صباح وقايله ولي
0: ما تفهم عائلات تلقاه ديما موجوده في الجدار نتاعهم ديما
2: صغاروا في القلب من الصباح باش ياخذوا ساندويتشات من برا
0: يستسهلها معناتها من المكونات اللي يعملوا بها لي ساندويتش وكما قلنا في البدايه حتى نزينوا بها سلايد نعملوها حتى بلا وحده بلا اضافي معناتها تنويشه اضافيه به. نبداو طبعا ايش علينا في الامور هذه المصنعه والامور السلبيه، احنا طبعا جبنا لكم وصفه
2: سهله وما تاخذش وقت جمله وما فيهش حتى جهد اضافي. عندنا 500 غرام بولي ولا اسكالوب
0: اي نوع من اللحم
2: بولي ولا داند، المهم يكون هبره ما فيهوش لا العظم لا شحم يكون يعني
0: 500 رطل لحم اي نوع من اللي موجود عندكم.
2: نزيدوا عليهم 150 ملل ماء، نزيدوا عليهم 4 مغارف نشي أربعة طوابع جبن، خمسة ثلاثة ما أكثرش من خمسة طوابع جبن، شوية ملح فلفل أكحل تابلو كروية، شوية ثوم، نرحيوهم بالكدي بالكدي بالكدي، نخليوهم نخليو التكستور نتاعهم
0: تولي عجينة معناتها
2: تبدا ملسه كيما البات نتاع البيستاش مثلا كيفاش تهبط هكاك تبدا شده روحها شويه
0: اكثر من العجينه معناها
2: اما تكون تكون ما فيهش ما تراش حتى التضاريس عليها تكون اوموجين بالكدا باهي. بعد ما نرحيوها نحلو بابي سيلوفان نحطوها على البابي سيلوفان كيما العين الاسبانيوليه نفس التكنيك نعملوها بودان. بون قبل ما نعملوها تحب تزيد عليها زيتون تحط زيتون تحب تزيد بيستاش تحط بيستاش
0: يبات بيستاش
2: يعطيك الصحة مقصوصين
0: باش كي نقصوها بعد تعطيك المنظر الحلو
2: يعطيك الصحة تحب تزيد عليها فلفل بالعبيد تقصو وتحطو كيف كيف لك حرية الاختيار
0: باش نحط فلفل زينة باش تعطيك الحمورية
2: بون فلفل زينة راهو تولي لك أورانجي ما تعطيش الحمورية
0: ما باش تولي تشبه شوية
2: كاين أنت تحبها يعني تشبه السلامي هذاك مازلت ما قبلتهاش وصفة تعملها في الدار كيفاكيك وتحبها نفس اللون ميساج زيد شويه
0: ليه ما باش نبداو هكاك ما باش نبداو في نموهو شويه باش يعتبروها هي بيتا بعد شويه شويه
2: نزيدو شويه كولور
0: طعم بنين ويحبوها
2: نحيوها ميساج نزيدو شويه كولور احمر شويه زاد هو راهو كميه صغيره تعمل
0: تلون معناتها
2: قبل تغير فلفل زينه ولا الهريسه يعطي كولور اورانجي نعملوها بودا كيما العين الاسبانيوليه نكبسوها بالكدا نقبوه البابي سيلوفان نزيدو فوق بابي الومنيوم كيف كيف نكبسوها ونقبوها بكوردون ونحطوها على كاسكيس تتفور ريت الماء يبدا يغلي نحسبو 45 دقيقه 45 دقيقة والماء يغلي
0: تتفور في الكسكيس
2: في الكسكيس بعد نهبطوها نحيو البابي ألمنيوم
0: 45 دقيقة بالضبط
2: اي والماء يغلي مش الماء مازال ما غليش
0: ونبدأ الماء يغلي بالكدي بعد احنا نحطوه
2: 45 دقيقة نحيوها نحيو البابي ألمنيوم نخليوها تبرد ما نحيوش السيلوفان طول خاطر راهو كيفاش نحيو السيلوفان طول هو سخون
0: وشدوا
2: لاصقين في بعضهم باش تتحل معاها دونك خليوها ترتاح شوية تبرد باش النجم يتجبد السيلوفان وحده ومن بعد نقصوها وصحة وبشفاء نحبوا نزيدوا معاها شوية مايونيز هريسة ليتو باهي على ذكر المايونيز تو نعطيكم وصفة سهلة متاع مايونيز الميكسور متاعكم تشيحوها بالكدا حتى نكتة ماء تحطوا 100 مليلتر حليب 100 مليلتر حليب بارد نزيدوهم مغرفه موتارد كان تحبوا مطعم الثوم تزيدوا شويه ثوم عصر قارص اختيارات خل شويه ملح كان تحب انت الفلفل الاكحل كان ما تحبش زاده ما تحطش تحطوهم يترحاو ونبقاو نزيدوا عليهم بين 200 250 مليلتر زيت تدريجيا في الروبو والروبو لازم يكون
0: سرعه قصوى
2: لا لا ماهوش سرعه قصوى اما منشف منشف على الاخر
0: آخر من الماء انت قلت نحبوه يكون قلت سرعه قصوى
2: منشف على الاخر
0: منشف من الماء. على الاخر ولا قطره ماء
2: ولا قطره ماء خاطر الماء هو اللي يهلكها
0: يهلكها
2: هاكا ديجا ما عطيناهمش وصفه اللي بالعظم خاطر برشا عباد تعيف العظم ني اي خاطر هي الوصفه الاخرى العظم ني برشا عباد ما تحبش هاكا عطيناكم وصفه بالحليب هاكا حاجه بنينه ونظيفه في دارك تبدا متهني على صحتك
0: من الطعمه تبدل بها الجو هذا بالنسبه للناس اللي ما يستغنيوش عليهم الحاجات هذوما لي ديتاي هذوما ما يستغنيوش عليهم فوق الطاول نرجعوا شويه للسلامي القصه مهمه زاد القصه مرا باش تجينا جويده بون مش نتصورش بتجي جويده كيما اللي نشريوهم من الشارع اما كوميم ما يلزمنا يظهر لي يلزمها السكينه منشار نو باش نجم تقصها بالكدا
2: هو ما تقصوش وهو سخون
0: تخليه يبرد بالكدا
2: خليه يبرد خاطر باش تقص وهو سخون راهو باش يتهرش لك فهمتني السكينه كيفاش باش نقول لك نجم حطها

0: تهلك لنا صحتنا
1: بطبيعة الحال، هذيك أهم حاجة،
0: هذيك أهم حاجة.
1: مش لازم بالضبط بالضبط تجي كيما في الشارع، المهم حاجة طعموا بها، نطعموا بها لي ساندويتش اللي نعملوهم وتعطي منظر مزيان.
0: أبن برشا من الشارع
1: أكيد،
0: تجي أبن برشا
1: أكيد. نجربوها لكل الوصفة هذه الجمعة هذه. طبعا المغرومين اللي يحبوا اللحوم المصنعة مغرومين بها ويشريوها ديما لصغارهم، جربوا الوصفة هذه ونتصور حتى اقتصادية تشد بالكدا مرام.
0: بون هو ال
1: 500 غرام، احنا قلنا 500 غرام.
0: ايه. هو راهو ال 100 غرام سلامي قاعدة تتباع بين 12 و 13 ميرا. فهمتني؟ يعني 13 و 14 100 يعني الكيلو
1: باش يحصل 14000
0: يعني. 13000 فهمتني؟ دونك احنا باش تكون اغلى شويه الحقيقه. باش تكون اغلى شويه الوصفه نتاعنا، باش تكون زاد
1: اغلى من صحتهم،
0: مش اغلى من صحه ولادنا.
1: واللي الانواع تختلف، راه مش كلهم فرسوم عاد انت سا دي بون شنو نوع اللحوم المستعمله ولا الانواع.
0: عطينا ارخص واحد،
1: اقل واحد،
0: اي
1: اقل واحد. يعطيك الصحه مرام على لي زاسوس اللي عطيتها لنا الكل. ان شاء الله تجربوا الوصفات، واحنا نحبوا راه كل جمعه نعطيكم وصفه تقولوا لنا الجمعه اللي بعدها جاتكم باهيه ما جاتكمش باهيه، جربوها. ونتصور انها باش تعطي، شوقتني انا منال قلت لي بدي نحب نجربها ونشوف شنو تعطي. كان نتيجه باهيه تنصورها ونجيب مرام من وراها، كان النتيجه مش باهيه لا ريتوني لا ريتكم.
0: لا ريت تصوير
1: كان نتيجة على مراد لا ريتني لا ريتك، لا طيبت لا عملت لا عملت حتى شيء.
0: نستنى تصويرة بقدرة ربي.
1: يعطيك الصحة مرام، شكرا لك. نتلاقاو إن شاء الله في موعد مقبل وتحضر لنا وصفة ولا وصفات جدد، وصفة رئيسية ووصفات فيت في أخرين ديزاستوس معاها، تنويشات أخرين، تنويشات صيفية. مرام الرزقي الشيف مرام الرزقي، كملت أنت القراية مرام؟
0: إي كملت.
1: كملت وشنو ناوية توا؟
0: والله يعني قاعده نشوف على خدمه.
1: اي شوف، تحب تدخل تخدم تكتسب المزيد من الخبره
0: طبيعة.
1: وبعد على خير ناويه شنو
0: ان شاء الله؟ ان شاء الله
1: تعمل بروجي نتاعك،
0: حلو ميزون دوت ان شاء الله.
1: ان شاء الله عندك شاء الله. الفكره موجوده.
0: اي الحقيقه نحب ديما حاجه بيو، ديما نحب كونتاكت ديريكت مع الطبيعه. نحب الطبيعه برشا، دونك نحب نبارطاجي الحاجه هذه مع الناس الكل، نحب ننقلها كيما انا نحبها.
1: كيما انت تحب اقرب شويه الميكرو.
0: نحب يعني الماكله البيو، البلايص اللي ما فيهاش حس كالم راهو الحاجات. يعني
1: تصور عاد ماكله بيو مع منطقه كالم، ومع انت خاصه مع ستريس اللي واحد عايش فيه في عصرنا الحالي، يكون الناس كل محتاجين الامر هذا.
0: خاطر كيما ترى روحك انت محتاج حاجه كيف هكاك.
1: ماكلة ناقصة ملح، ما فيهاش برشا فحات، أما بنينة
0: بنينة إن شاء الله.
1: أمور مش سهلة لكن ممكنة
0: إن شاء الله.
1: خاصة وقت يبداو مع شباب متكون وعنده برشا موهبة، نصوروا أنه باش نوصلوا للنتيجة هذه. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك على حضوركم معنا مرة جديدة في فقرة في ميزون. ما تبعدوش بعيد مستمعينا الكرام، بعد قليل فقرة الجميل العرايس. أي وينكم اللي تحضروا للعرس نتاعكم قريب، في بالكم زعمة بالتقنيات اللي قاعدين نحكيوا لكم عليها، كان في بالكم أو كان في بالكم زيدوا أكدوا عليها باش تعملها لكم المختصة اللي باش تمشيوا لها في التجميل، وكان ما في بالكمش يلزم تكون في بالكم باش تطلبوها. وديما نعطيو البديل، راهو البديل في المنزل ولا وصفات طبيعية، ديما نعطيو البديل. بعد شوية خبيرة في التجميل الليجي راحي شيمة حاضرة معنا في بدو بتمام.

0: اهلا وسهلا بكم واصلين اجواء الصيفيه، اجواء الفرح ان شاء الله اللي تدخل للديار التونسيه الكل. مرحبا بكم اللي التحقتوا بنا الان في صيف معنا، واللي انتم كنتوا برفقتنا منذ البدايه. اجمل تحيه كامل الفريق ل 11 دقيقه على موجات اذاعه الشباب. اجواء الفرحه في البيوت التونسيه اللي خاصه يحضروا تويكا الاجواء العرس. وتعرف قبل ان نتفكر معناتها جو العرس يبداوها على بك، تعرف كيفاش؟ خليني نرحب بضيفتي وبعد خليني ندردشوا على اجواء العرس في البيوت التونسيه، وهي خاصه في قلب الاجواء هذيا. شيماء الخبيره في التجميل وبصفه خاصه تقنيه التجميل اللاجئ. راحي شيماء، مرحبا بك.
1: مرحبا. صباح الورد، صباح النور، صباح العرايس، وصباح العرس، صباح الزغري،
0: صباح الفرح وصباح الورود. مرحبا بك بحذنا شيماء، حاضره معنا رغم اللي هي تعبه من السفر. مرحبا بك وشكرا لك على التزامك مع برنامج صيف معنا. أجواء العرايس هذا معناتها ما شاء الله،
1: بدينا جويل يا دوبا دخلت جويل،
0: تبارك الله
1: ما شاء الله. يعني
0: قبل شيء ما كان العرس يبدا، هو العرس في اوتو وبداوا من ماي
1: يبداوا فوالا
0: مع كل حركه يعملوا جو وتزغاريت
1: فوالا. تو ما تنساش كل شيء ولا مكلف ولا مصرف، يعني ماذا بيها
0: ليله
1: فوالا، يعني الحياه ولات تزرب وهما اصلا ولاو ديما مستعجلين
0: تعبين
1: وناس تعبه وتحب تجي لنا احلى نرتفها ونزينوها
0: في فلويله ولا الويلتين
1: الويله
0: هي الموضوع. أما الفرح إن شاء الله يقعد دايم
1: إن شاء الله
0: ويقعد في القلوب الفرح والسعادة، خاطر في نهاية الأمر كله البهرج هذيك صحيح هي حاجات تفرح، تفاصيل عندها قيمة عندها
1: أكيد.
0: معنى
1: أكيد.
0: لكن اللي ما ينجمش يعمل التفاصيل هذيك الكل لظرف من الظروف، بطبيعة الحال الفرحة إن شاء الله تقعد في القلب ويقعدوا على طول سعداء وفرحانين. ليلة الفرح العروسة السلطانة تحب روحها تكون الملكة نهارتها، متنجم بالحق تكون تحس الأساس هذيك كان كي ترى روحها مزيانة.
1: صحيح.
0: كيبدا عندها بعض المشاكل في البشرة نتاعها تتقلق
1: برشا. لكن
0: الحبوب اللي يطلعوا في كل مناسبة ونهار العيد وليلة اللي عندك.
1: هذوكم ديجا استانسنا بهم.
0: استانسنا بهم.
1: حبة العيد حبة المناسبة.
0: ديما موجودين.
1: ضغط ومن جري سينورمال تقبلوها.
0: دونك التصبغات اللي يظهروا زادة فجأة وزادة واحد وقت يقرب الفرح نتاعو برشا حاجات يمكن يكثر منها ولا يتخلى عليها. ولا يكثر منها زادة.
1: خلينا نبداو بشوية بشوية. خلينا نحكيو على التصبغات اللي يطلعوا للعرايس قبل العرس من الضغط، لانه هو برشا الناس لازمهم يفهموا انواع التصبغات. فما التصبغات القديمه وفما التصبغات الجديده. يعني التصبغات القديمه ناتجه عن امراض وعن تقلبات في الليزرمون وعندهم يعني اسبابهم. هذوما للعبيد العرايس اللي مازالوا ما عرسوش معناها قاعده نحكي. وفما التصبغات الجديده اللي هي تطلع لها قبل بشهر تلمام، معناها تعرضت للشمس من المناخ من استعملت حاجات
0: عندها برشا قضيات، ورغم اللي تقي روحها من الشمس لكن افيك سا. فما عرايس ما عندهمش العادات انه تقي نفسها من الشمس، تقول لك عادي انا نورمال بالنسبه لي انا نتصرف بشكل عادي.
1: شو هو ديما انا ديما معناها ديما الحاجه دي نقولها ما تخليش روحك الاخر وقت باش تحسن باش تنظم. راهو شو احنا تو قاعدين نعملوا في برنامج توعوي ابار انه انا باش نقول انا شنو باش نعمل، راني نحب نوعي الناس. راهو انك باش تجي يعني قبل العرس بجمعه باش تتحصل على البشره الجلوي اللي قاعدين تراو فيها واللي قاعدين يروجوا لك ليها، راهي فكره غالطه جدا. راهو احنا ناس نتاثروا بكل العوامل النفسيه والصحيه والمناخيه. هذايا لازمك تكون
0: حرقت لي سؤال نتاعي شيماء، كنت باش نقول لك يا شيماء بربي جاوبنا وبصدق، معناها تجاوب الناس بصدق، خاطر الحقيقه في لي ريزو سوسيو قداش يوريو في مراهم والناس كل مختصين وهذايا للبشره الزجاجيه، وتقنعك كوميم تقنعك حتى انت معناتها تعرف وواعيه. هل ممكن انك توصل للبشره هذيك ولا كلها فيلتروات وما فماش منها؟
1: لما تكون ماكش انسان، لما تكون روبوت نجم توصل للبشره هذيك. خلينا زجاجيه، لما تكون زجاجه، لما تكون قاروره.
0: انت زجاجه؟
1: احنا مانيش قاروره، انا عندي شويه اكني، انا عندي شويه تعب. البارح ضغط الطياره، يعني شفت كانت بشرتي محلاها ضغط الطياره.
0: يوم واحد يصبح تعب.
1: صحيت ما رقدتش، نجم نصبح تعب. راهو لازمنا نتقبلوا ونقبلوا، رانا احنا ناس ما لازمناش نتاثروا بالفلاتر وبالحاجات. انا راه مرات نراه انسان في الفلاتر وراه في الواقع راني نتصدم
0: نتفاجئ.
1: يعني قاعدين يبثوا في حاجه شبه تعجيزيه، يعني حتى تجيك راي للعياده تعجزك توريك تصويره كما انا بعثتها تقول لك نحب بشرتي كيف هاك، يا مدام راي البشره هذيا راهي فلاتر، والا ناس ما همش موجودين على ارض الواقع. يعني توا نشوفوا نحن في الذكاء الاصطناعي تبارك الرحمن، يعني يحطوا صوره وبعدين يعمل لك صوره اخرى تصدق اللي هي في جلسه واحده تحصلت على البشره هذي. احنا رانا عندنا بروتوكول كامل، وانا راني ديما نقول انا انسانه لما تجيني حاله نبدا نحكي معاها نقولها رو اذا كان انت تحب تتحصل على بشره مزيانه فيها جلوي فيها لمعه، راو مش للدرجه اللي قاعده تشوف فيها، راهي هذيك البشره هذيك بشره خياليه
0: غير حقيقيه، معناها زيد ما تبداوش تضيعوا في فلوسكم على اليمين وعلى اليسار في امور مش تضيف لكم حتى شيء.
1: لا، نحن لازمنا نتقبلوا المشكل اول حاجه، ولازمنا نتقبلوا طرق العلاج الصحيح،
0: الحلول الواقعيه،
1: الحلول الواقعيه عن طريق طبيب او مختص، عن طريق طبيب او مختص. لانه توا ليتاش اللي نراو فيهم الكل، كان نقول لك شنو الاسباب الرئيسيه نتاعها، هي سوء استعمال لمنتجات عملوا لها دعايه.
0: صحيح كلامك شيماء 100%، على خاطر راو سوء استعمال المنتج قد يؤدي الى نتيجة معناتها كارثية، وانت بعد تقول هاو غشوني ولا تحايلوا عليه، الوغ كو سي با فغي، انت ما عرفتش كيفاش تستعمله وقته،
1: مش ما عرفتش الدعايه الكاذبه،
0: لا حتى كي ما تعرفش تستعمله زيدا،
1: والا زاده صاحبتك تستعمله بشره صاحبتك،
0: يعني مش البشره نتاعك،
1: مش نتاعك، علاش انت
0: نقطه مهمه هذه نقطه، كل شيء لازم يكون بيرسوناليزي،
1: اي حاجه في العالم هذايا بيرسوناليزي، هي طريقه الخدمه نتاعي. يعني تجيني انت وتجيني اختك، راكم نفس المناخ نفس الماكله نفس كل شيء، انت نخدم لك بحاجه،
0: انت بروتوكول واختك بروتوكول،
1: اختك بروتوكول، حتى في الجلسه، يعني في جلسه العلاج، يعني مش المواد اللي نستعملهم لك انت، هما بيدهم نستعملهم لاختك، هذايا لازم يكون الوعي، لازم لهنا تكون واعي، تجي تخلي مثلا مرات البروتوكول اللي انا عطيته لها، ليه تقول لي صاحبتي اعطتني هذا، يا بنتي كيفاش صاحبتك طبيب مختص، صاحبتك شنو اختصاصها بالضبط؟ فالحاجات هذيا نقول لكم ردوا بالكم من المشتريات اللي قاعدين تشروا فيها بدون مراقبه، ماهيش مراقبه لا من وزاره الصحه ولا من اي مكان.
0: واسفار الشخص اللي انت تسمع في كلامه مختص ولا لا، كيما انت
1: حتى مختص مرات صاحبتها تعمل خلطه في الداء الكركم مدرى شنو، وتجي تعطيها الخلطه هذيك تحرق وجهها، تجي وهي نقولوا احنا ماشيه في طريق، معناها ماشيه في في في في علاج، تجي بيان سور ما تقولكش راهي عملت خلطه ولا كذا ولا كذا وكذا، وجهي تحرق، اي فما حاجه خلت وجهك يتحرق،
0: منيش صار هكا؟
1: اذا كان تحرق وجهك ديريكتومون ساعه شو باش يخرج لك تاش، هذه اول حاجه، باش يخرج لك اكني،
0: باش يعمل رياكسيون،
1: باش يعمل رياكسيون، باش يتنفخ ويتفش فما رولاشمون. فانت انا من المستحسن اني نقول للانسان خلي وجهك ما تعمل فيه حتى شيء، البشره راهي تدافع، يكون لك خير ملي تستعمل منتجات والا تستعمل حاجات قد تؤدي الى هلاك البشره نتاعك، لانه بشرتنا تتاثر بجميع العوامل وتتاثر بجميع الاشياء. انت جرب يعني تو حط حكه شويه كريم على يدك واخرج بها من الشمس توتك حال بالوقت، فما بالك انت البشره، يعني انا بشرتنا ديما نقولوا تعاملوا معاها كانك تتعامل مع بشره بيبي. يعني نعطيو اربع منتجات اساسيه يكونوا يعني حسب نوعيه البشره وحسب نوعيه المشكل، ونقعدوا في فتره علاج. يعني توا انا ديما نحب نقول للعرايس اوكي باش تلقى عندي الحل الليله هذيك، يعني باش نحاول للماكسيموم اني نعمل اللي عليا باش نرضيك فك الليله هذيك، لكن راهو هذايا يعني حل
0: في حدود احترام البشرة متاعك، مش معناتها باش تخرج معناتها تتعصف على البشرة وتعمل لها حاجات معناتها غير مطلوبة،
1: يدمر حاجز البشرة لومبران دو بو اللي هو التعصف، اللي هو انك انت تستعمل حاجات اجريسيف على البشرة متاعك. انا لهني راني نقولكم لا اتحمل مسؤولية اي شخص يستعمل في منتجات انا ما عطيتش له. ولهني زاد فما نقطة نحب نحكي عليها، برات تجي تعمل السوان وتصرف والكل اعطيها بروتوكول ما تاخذوش،
0: ما تاخذوش،
1: تقول لك ليه انا عندي الروتين نتاعي، يا مدام راهو الروتين نتاعك هذاك غير مناسب، راهو ماهوش باش يعطيك، توا انا نظفت وفتحت ورجلت، يعني خليت رجعنا ازيرو، انت لهنا دز معايا شويه، انت لهنا اتبع، انت لهنا واظب على باقي الشمس، واظب على مظله، واظب على الماكله، واظب عاوني شويه.
0: خاصة شيماء احنا نساء عندنا المشكلة نتاع الهرمونات اللي ياسر تقلق، عندها أكيد. تأثير كبير ياسر على الصحة وعلى البشرة بصفة خاصة، دونك يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، وعندهم أدوية ياخذوها معناها ممكن تأثر زادة على البشرة وعلى التصبغات هذيا. إذا اليوم هذيا الموضوع نتاعنا كان التصبغات، أنت عندك تتي تكنيك اللي ممكن تنقص فيهم شوي
1: أيه.
0: تخفف من الامور
1: أيه. أيه.
0: خاصه احنا نحكيو على التصبغات الجديده
1: جديدة.
0: اللي تخرج معناها بصفه فجائيه قريب من المناسبه اللي انت عندك.
1: شوف في وسط الجلسه لما نكملوا شبه انه التصبغات الجديده الكل يتنحى يعني تراها بالوقت
0: جديده قديش ابري الوقت
1: ما عندهاش يعني. وقت والله تعرف جديده 6 شهور 7 شهور يعني
0: انت تعتبرها جديد
1: هي أيه. اصلا تقول لك راهي هذه طلعتني جديده هي اصلا تعرف بلا صفحه يعني تقول لك راهي شيء
0: لاحظها تكون مش موجوده
1: لاحظها بديت من السخانه يعني بديت من الشمس أيه؟ مش نتاع الهرمونات راهو الهرمونات حاجه والتصبغات نتاع الشمس حاجه اخرى والا مثلا حتى استعملت منتج يعني في شهر ما مشيش معاها عمل لها تصبغات فكي تجي التصبغات هذيك النجم ونقدروا في جلسه واحده مع الروتين نتخلصوا منها نهائيا من اصلا هي تبدا تعرف التقنيات اللي موجوده عندنا اول حاجه نتعديو بها ان نعملوا تنظيف عميق للبشره
0: أيوة.
1: وعندنا تقنيه الاكسجينو هذه التقنيه تعمل تقشير طفيف للبشره نتاعنا يعني كاينها نوع نتاع هو يخدم بالفيتامين سي يعمل تقشير طفيف يعطي اكلا يعطي نضاره يعطي ادراتاسيون هو فيه مراحل فيه انواع الحقيقه من اجمل ومن اروع التقنيات انا قبل كنت ياسر مختصه في التقنيات نتاع لي تاش بيغمونتير كنت ياسر مركز عليه الموضوع وكنت نلقى بالحق نلقى
0: خاطر النساء مركزين عليه برشا والبنات
1: الموضوع
0: خافوا منه برشا
1: يقلق يتعب يتعب النفسيه على الاخر خاصه انه لما تعمل مثلا حتى فونديشن تكون الفونديشن نوع ولي تاش نوع اخر فلهنا نحب نقول لك راهو الحل موجود عندنا راهو الحل موجود تقنيه الاكسجينو هذه تعمل على تنفيس البشره يعني تخلي البشره تستعيد النضاره الطبيعيه نتاعها تخلي البشره تعاود تقبل البروتوكول والا الروتين اللي باش تعطيهولها واذا كان هي عندها دي تاش جدد يتنحاو من اول جلسه بالطبيعه ديما نحاولوا انه قبل حتى ب 10 ايام العرس نجي ونعمل الجلسة هذية فيها تنظيف وترتيب وفي نفس الوقت تفتيح نحكي دائما على التفتيح متاع ليتاش جدد بالنسبة للعرايس اللي مازال عندهم الوقت العرايس اكتوبر ينجم يجيو قبل بشهرين ثلاثة شهور
0: ياخذوا راحتهم
1: باش يترتبوا
0: وتعرف هذوما يتعبوا برشا العرايس
1: هذوما خاطر
0: يعديو الصيف كامل وهما
1: متقلقين
0: دونك ماذا بكم تعرسوا بفيت في على بكري
1: والله انا نقولهم ماذا بكم تعرسوا فيتفي وزيدا ماذا بيكم ما تحملوش انفسكم اكثر من طاقتها يعني التحمل هذاك هو بيدو تقول لي شيء ما راه فجاه راه طالعوا لي راه فجاه ما فماش حاجه هي تطلع فجاه لكن الكوميلاسيون تاع الستريس والكوميلاسيون تاع الصعوبه
0: وكثره التفكير والتركيز على الامر هذاك كي تفوكس على الموضوع سي سيغ بشوفه كبير وباش يظهر
1: يعني احنا كما حكينا توا زاد حكينا على لي زيرمون انا زاد دعوه زاد للبنيات يمشيوا للجينيكولوج يعني يتفقدوا رواحهم يتفقدوا لي زيرمون نتاعهم
0: مش بالضروره تكون متزوجه ولا عندك علاقات حميمه الفكره هذه يلزم تنحيها البنات حتى في سن صغيره يلزم امها تهزها معناتها تتفقدها خاصه كي بدو عندها بعض
1: اي مشاكل والله العظيم عندها مشكل تنصحها نقترح عليها انها تمشي للجينيكولوج تستغرب انه هي تستغرب تقول لي
0: علاش ماشيه
1: قولها راهو الجينيكولوج راهو باش يحل لك مساله الهرمونات راهو احنا نكملوا بعضنا راهو اريد احنا في التجميل ولا في راهو ما تنجمش انت تستغنى على حاجه
0: الصحه الداخليه تنعكس على البشره على العينين هذه حاجه
1: لازمنا نقتنعوا
0: بها مربوطه بالغذاء بالتصرفات نتاعنا بكل شيء شيما انت جبت لي شويه على الكركم حسيت من كلامك هكا ما عندكش علاقه طيبه بالوصفات الطبيعيه بي. اما انا نحب ناخذ بخاطر الناس الكل
1: والله
0: مش الناس كل عندهم الامكانيات باش يعملوا جلسات
1: شوف
0: شو تقول لهم هذوما البنات
1: وصفه طبيعيه كنت ديما نعطيها قبل وكنت ديما ننصح بها وكنت ديما اللي هي وصفه اللبان لوبين الذكر نتاعنا العادي جدا جدا جدا نجمو هكا اذا كانت بشرتك مش متحسسه بشره عاديه يعني عندك شويه تصبغات عاديين والكل مش في امكانياتك والكل تنجم تاخو شويه لوبين يعني معاهم شويه انشاء طيبهم مع بعضهم يعني تكون اللبان مرحي ويكون انشاء تاخذ كميه قليله جدا يعني تعملها على البشره نتاعك تكون بشرتك شيحه تعملها يعني ما تكثرش منها ماذا بينا مره في الشهر ولا قبل المناسبه نتاعك والكل وراو لو انهم الوصفات هذوما الطبيعيه انا ما نحبش ننصح بهم برشا لانه نعرف تاثيرهم لاني انا في المجال لاني انا توا في المجال عندي 6 سنوات فنعرف اول ما تجيني نسالها نقول لها شنو هو الحاجات انا ما نحبش نكون ترى ترند، راني ما نحبش نكون ترند على حساب حتى حد. يعني ما نحبش انا نكون حاجه انا مانيش نعمل فيها ونجي اسمعوني توا البنات باش نعطيك من الوصفه السحريه.
0: ماهوش فما برشا ناس بدا عندهم زوز وجوه، يجي يقول لك كلام هذاك، علاش يقول لك كلام تلفز ولا راديونات؟ لا، ما انت حاجه انت مقتنعه بها، انا عجبتني خاطر انت حقيقه تقول ما نجمش ان نعطي وصفه خاطر كل حاجه بيرسوناليزي. سي فري انت يساعدك حاجه بين تقول لهم انت لوبين تكره وتمشي على الناس
1: الكل، الكل يمشي
0: مش صحيح خاطر اللي عندها بشره حساسه، اللي عندها روجر، اللي عندها برشا امور ما تنجمش تمشي بالبشره.
1: انا فما نصيحه يمكن النصيحه هذه باش ننصح بها اي بنيه، وخاطر هما ديما يقولوا انتم تعجزوا فينا، انتم كذا، انتم كذا، تحب بشرتك ترتاح طبيعيا، عندك حاجتي زوز حاجات ولا ثلاثه حاجات يا خويا ما يستحقوش انهم هما كالمصروف جيل نيتويون حسب نوع بشرتك وكريم ترطيب حسب نوع بشرتك وباقي شمس، ثلاثة حاجات وانتهي الموضوع. ما تتعصبش،
0: السيرومات هذوكم الكل يا شيماء،
1: السيرومات هذوكم الكل راهم دعايات وراهم براندات واشهار
0: للبراندات ليونيك وغيره
1: واجبين واجبين اذا كان الامكانيات تسمح.
0: اما تنجم تكتفي بالثلاثة،
1: لكن اكتفي بزوز انواع، يعني يكون عندك اسيد هيالورونيك مثلا ومعاه مثلا
0: كريم هيدراتونت حسب نوع البشرة والاكرون
1: فقط. اذا كان انت ماديا سافا خذ اسيد اليرونيك ومعاه حاجه اخرى حسب نوعيه البشره، يا ريتينول يا فيتامين سي، يعطيهم لك دائما مختص بالطبيعه. يسي راهو انا نقعد نضحك، مرات نضحك حتى على روحي، نشري برشا حاجات وفي الاخر نستعمل حاجه واحده، يعني هو هوس.
0: حتى كان عندك الامكانيات احيانا الوقت هو اللي ما
1: مش
0: عندكش
1: حتى الوقت.
0: قريب نوصلوا لنهايه الحصه، باش نختموا شيماء معاك بالنصائح، خاصه معناتها تعرفوا احنا نشوفوا برشا مشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي، والله بين ذفرين تضحك، معناها احيانا يقول لك مطلوبه الحجامه، معناتها مطلوبه حياة او غير ذلك، على التغيير الرهيب اللي تعمله. بربي ما انتش تحس روحها، سامحني العروسه تحس امور هذيك الكل تغيير جذري، هي كان سمره تحافظ على سموريتها عاد شبيه
1: تقبل
0: بيضة
1: اللون
0: بيضة.
1: اكيد تقبل اللون،
0: سمره تلقاها بعد بيضه ويدها نوع وجهها حلو، مش حلو مش جميل، محليك سمره لون العسل مزيانه شارمون.
1: أنا نقول لك حاجة، أنا قمحية ونموت على السمرة، يعني بالحق
0: وجمالها مميز نتاع السمراويت، معناها نعرفوا الناس الكل البيضة زيد عندها السر والشارم نتاعها،
1: الشارم نتاعها. وفما نقطة صغيرة نحب هكا نختم بها، اللي ما تتعسفش على لونك، تجيني تقول لي هي سمرة تقول لي نحب نولي بيضة، ما نجموش ما نجمش. أنا
0: من الأخطاء الشنيعة اللي تعملها الحجامة
1: حتى المجملة، هي أنا تقول لك، لا هي تقول لك تحب ترجعني بيضة، ف سمرة سمرة محليك، بيضة بيضة محليك، وسمرة يا سمرة. فوالا،
0: يعطيك الصحة يا شيماء، أهلا وسهلا بك شيماء، إذا الخبيرة في التجميل الجراحي. شكرا لك، موعدنا إن شاء الله في المواعيد المقبلة مع التقنيات جدد ونصايح جديدة، وإن شاء الله بدو بتمام للجميع. مازال جو الفرح بعد الموجز، توا موجز أخبار ل 11:30، ثم نواصل لقاءنا في صيف معنا حتى للنص نهار.
2: صيف معنا
3: صيف معنا،
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
7: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
7: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا بعد الأخبار بعد الموجز اللي قدمته لنا زميلتنا زبيدة القصوري من قسم أخبار إذاعة شباب بأجمل أغاني الأفراح التونسية اللي غناها لنا زياد غرسة بامتياز. أغاني تونسية حية على الدوام عبر مختلف الأجيال عيشنا وعشنا معها جو الفرح هنا في استوديو إذاعة الشباب. ومن بعد غنى زياد مع الفنان المميز زيد الهادي حبوبة. وصلنا ل 47 دقيقة بعد الحديث وحان موعدنا الآن مع آخر فقرة من فقراتنا واللي فيها باش نعملوا جولة في جنينة ولا في التراس متاعكم مع كل بول مزيانين اللي ما نجموش نستغنيوا عليهم صيف ولا شيء لك بصفة خاصة في فصل الصيف. يزينوا أما زيد عندهم برشا منافع أخرى. جنينة دارك بعد لحظات.
1: جنينة دارك
5: سعيدة هذا الصباح باستقبال ريهام تريس المهندسة الفلاحية. ريهام مرحبا بك. أهلا وسهلا بك معنا في فقرة جنينة دارك. اليوم ريهام اخترت لنا نبتة مش جميلة أكها وإنما زاد عندها مميزات أخرى ومطلوبة ومحبوبة ومنظرها مزيان. ما نزيدش نشوقكم. شنو باش حدثنا على شنو باش حدثنا اليوم ريهام؟
6: باش نحدثكم اليوم على النبتة التي لا تموت، نبتة جلد النمر أو أسانسيفيريا.
5: يمكن برشا ناس ما يعرفوش التسمية متاعها، ما يعرفوها بالوجه بالوجه كيف رواه يعرفوها. أوكا اللي يتابعوا فينا على ستريمينغ تو يشوفوا النبتة هذية جميلة خضرة، أحكي لنا عليها كيفاش نعتنيوا بها وقتاش وقتها كيفاش نعملولها وبعدها نوصلوا للمميزات متاعها اللي يمكن ما نعرفوهاش الناس الكل. المميزات تاع النبتة هذية نبتة جلد النمر،
6: النبتة هذه موجودة كما قلنا في برشا ديار تونسية. تتميز بأوراقها طويلة قوية منقوشة كما النمر، معناها على ذيك هي التسمية متاعها جلد النمر.
5: فيها كل خطوط ولا كل تاشك هي
6: كما التيجر بالضبط.
5: هي نحكيه على نبتة داخلية احنا طوى ريهام.
6: نبتة داخلية تستحمل السخانة، ما تحبش برشا ماء. وفيت هي نبتة ما تقلقش بالكل، هي معناتها
5: ما تستحقش عناية كبيرة، ما تتعبش،
6: ما تسقش عناية بالكل معناها. تسقاها مرة في الجمعة في جمعتين وإلا في العشر أيام. عادي تعيش في الظلمة. كما قلنا ما تقلقش بالكل. الميزة متاحة اللي تميزها على النباتات اللي هي تنظف لك دارك من السموم والروائح، بما أنها النبتة الوحيدة اللي تعطينا الأكسجين في الصباح وفي الليل،
5: مش كما العكس النبات الآخر معناتها اللي في الليل يتبدل.
6: لا ما تتبدلش هذه، حتى في الليل تقعد تعطينا في الاكسجين
5: مهمة،
6: حتى كي تحطها في بيت النوم
5: ما تقلقش،
6: ما تقلقش، تنظف لك الجو،
5: نظف الجو. مطلوبة ميلة النبتة هذه على الدوام ريهام، مطلوبة برشا، يشريوها برشا الناس ويعرفوا الميزة متاعها هذه وإلا بعد يكتشفوها وقت يجيو يقتنيوها.
6: فما ناس تعرفها وفما ناس أنا نقول لهم عليها، حتى اللي باش ياخذ واحدة يولي بطل ياخذوه،
5: يولي يحب يحط في كل بيت ولا في كل بلاصة ولا ياخذ نبتة
6: يولي في كل بلاصة.
5: باعتبار معناتها دوزونا منها تزين منظرها جميل وحلوة وخضرة، تعطي منظر جميل معناها أكيد الكوان اللي يبدا فيه نبتات ريهام مش كيما الكوان اللي يبدا فارغ في الدار ولا في التراس.
6: بالطبيعة حاجة الخضار يعطيك طاقة،
5: اي منظر جميل يعطيك طاقة، كي تغزر له برك تتفرهد ترتاح نفسانيا. انت اصلا تولي تلوج في البلاصة اللي مقابلة الكوان اللي فيه لي بلونت نتاعك هذوك اللي انت تبدا عامل عليهم بون كيف، وخاصة ريهام البلونت هذايا علاش معناتها نجمو ناخذوها نقتنيوها ما تقلقناش، خاطر برشا بلونتات ناخذوهم كيما شفت انت معناها بعد نتفاجئوا انها تبدا تذبل وتبدا رغم اللي احنا بدنا عاملين روحنا لاهين بهم بالكدا معناها.
6: اي النبتة دي ما تحبش الظلال، ما تحبش الماء، ما تحبش، تحب تقعد تغزر لها اكها،
5: تحب تقعد رايضة شيخة، تعرف
6: ما على روحها تسقيها مرة في الجمعتين ولا في العشر ايام انت تعمل عليها مدية وتسقيها شوية ماء
5: أكهو. مرة في الجمعة جمعتين تسقيها شوية ماء وكها، لا تخرجها شوية للشمس لا للهواء لا حتى الشيء،
6: عادي تعيش في الظلمة،
5: خليها في بلاصتها رايضة أكيد. وتقعد ديما فيك الخضار نتاعها ومحافظه على الرونق نتاعها وعلى الجمال نتاعها، نحطوها في اي مكان حتى في بيت النوم نجمو نحطوها ما تقلقناش
6: اي بلاصه. الحاجه الباهيه فيها اللي هي تطلع برشا خلوف، احنا نقولوا
5: تخلف
6: من اللوطه، تخلف برشا من اللوطه، هي تخلف وانت تنحيهم
5: تعمل جوستمون. كيفاش باش نرق معناتها نرقدها هي بدا نزرع منها برشا دي بوخرين ولا كيفاش نزرع منها؟
6: هي ما تتكسرش بالترقيد، هي معناتها هي تسي تطلع الخلوف هذوكم تنحيهم وتحطهم في محبس واحد اخر.
5: نحي الخلوف وتطلع... وتحطه في محبس واحد اخر وهكذا، وتمشي تطلع وتنبت ولاباس.
6: اكيد يولي عندك ديما دي عندك برشا معناتها.
5: وين نشري بو بعد ما شاء الله نلقى ولا عندي ثلاثه واربعه برشا جو.
6: اي ميم حتى
5: فيها انواع ولا نفس النوع ريهام؟
6: فيها هي معناتها تتميز بالالوان نتاعها، فما اللي بالاصفر، فما اخضر صافي حتى اخضر كلها، وفما اللي تبدا فيها برشا لون اصفر. عندها جست الالوان تتبدل فيها، اما نفس النوع
5: نفس النوع. انا خاطر يظهر لي ساعات نشوف ديبو تظهر لي كانها كبيره، الورقه نتاعها كبيره نوعيتها معناها مش بعد كبرت، ونشوف ديبو اخرين تظهر لي معناتها نوعيه اخرى كينها.
6: فما القزمية قصيرة وفما اللي تطلع طويلة، أما نفس النوع تقعد نفس الفاميل تاع جمت النمر
5: معناها. إي واضح واضح. مازلنا باش نتعرفوا على برشا نباتات معاك ريهام، أنا شفت برشا نباتات راهو جلبوا انتباهي وتشوقت باش نحكي عليهم، ما نحبش نحرقهم ونقول لك عليهم تو خلي باش نفاش
6: كان فيديو.
5: أنا سمعتك تحكي على نبتة ضحكني اسمها ساعة بالكل، وقلت علاش زعما اسمها هكا شنو حكايتها؟ خلي نعرفوها مع بعضنا في الحصص المقبلة شنو حكايتهم النباتات هذوما. مازالوا برشا نباتات يتحطوا في البيت البانو وتقولنا ليها معليش، ونباتات اخرين زيد كل نبتة عندها القصة نتاعها وعندها جوها، مش مجرد نبتة انت باش تشريها وتحطها في المكان هذاك باش تشريها خاطر عندها منافع وعندها منظر جميل اكسيتيرا. ريهام تريس مهندسة فلاحية، شكرا لك على الوقت اللي تخصصونا في صيف معنا، يعطيك الصحة ونتقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية مع نبتة جديدة
6: ان شاء الله
5: في جنين الدارك. يعطيك الصحة ريهام، شكرا لك، الى اللقاء. مستمعينا الكرام هكا نكون وصلنا لنهاية لقانا في عدد اليوم من برنامج صيف معنا. أنا أجمل تحية كامل الفريق، سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، ألفانسيب ألفانسيب في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، نتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في ديما لاباس، بقية أجواء ممتعة على موجات إذاعة شباب. بعد شوية حميدة وكامل فريق تونس اليوم متابعة رائقة.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. RG Music.

0: sourit. Rien que pour le geste, sans vouloir le rêve.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: دينا السمح.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أوفياء إذاعة شباب، أوفياء ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركزوا على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاولوا نقرأوا اللي نعيش فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. باش نحكيوا على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادا يكون معنا ضيف مبجل رحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي طبعا مع هذيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله، نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية، موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هاو باش نحكيه على أولا. طبعا معايا زوز باحثين، دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضح المفاهيم هكا، ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين، شنو نقصد بالتدين، مظاهر حضور الدين في حياة الشباب، شنو اللي نقصد به، وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب، وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب. باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة شيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل، تجنب الغلو والتطرف، لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى، يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بل يصبح تشويه للدين، وإحنا ديننا هو دين وسطي، دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى، أهلا بك.
1: شكرا. شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان، يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس، لأنه مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعمال، ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات، إن كان ذلك على مستوى معتقدات تترجم في سلوكات. هناك عقيدة، هناك إيمان، أركان الإيمان، هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه،
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة، الأذان شعيرة، التلبية شعيرة، الصلاة شعيرة، يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان، هو ما وقر في القلب، نعم، وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة، إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا، محرفا أو غير محرف، يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة، دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة، لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين، وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركايم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم. فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية، باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية، فيجد في هذا الدين، في هذا الكتاب المقدس، في هذا الرسول، في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر إجابات. هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة. هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به، يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين، في هذه العقيدة، في هذا الإيمان الراسخ، في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد، بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: هو أحيانا حتى من فرد إلى فرد،
1: من فرد إلى فرد. هو أكيد يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين، فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك. وإن كان بين ظفرين، يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن، بمرور الوقت، نظرا للقناعات، نظرا للإيديولوجيات، نظرا ل يعني المستوى الثقافي، نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية،
0: نعم،
1: فتظهر في التدين، تظهر في تدينه، تظهر في تفسيرات، وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة، مثلا يعني يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية,
0: يعني حروب صليبية,
1: حروب صليبية
0: قامت على أساس ديني,
1: أحيانا يمكن لهذا الدين أن يكون محركا, بل في كثير من الأحيان, في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو, مثلا معركة ما حصل الفيتنام, الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي,
0: لا مقارنة في الإمكانيات,
1: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن يعني حتى على المسلمين لا نؤمن بها, ولكن هذه العقيدة, هذا التدين إن صحت العبارة, كان محركا
0: للتحقيق الانتصار,
1: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع ونتائج على أرض الواقع,
0: تمظهرات على أرض الواقع,
1: يعني نتائج في الواقع في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي. يعني رأيت كيف أن التدين
0: الجانب الروحي دافع قوي جدا, يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ, يعني واش نلقاو الآثار بتاع
1: غلبة
0: بإذن الله,
1: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون محركا اقتصاديا عسكريا سياسيا اجتماعيا, كيف يمكن أن ندفع به وكيف يمكن أن نضعه وكيف يمكن أن
0: نوظفه.
1: تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى, ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب, وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا وأنت وجه لشبابنا المسلم, مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة, شبابنا التونسي, فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى
0: تفصيل
1: حضور الدين الإسلامي في أهمية شباب يعني في نفوس نشأنا وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
0: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر, كيف نقوله, مظاهر حضور الدين في حياة الشاب, شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين, لكن التدين هو ممارسة والتدين هو ترجمة لهذا الدين, وليس كل تدين يعكس ما هو ديني, وليس كل, لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين, لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه, لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال, منها تدين شكلي, من ثم تدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب, هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته, هدف دنيوي وهدف أخروي, لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار, لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر, لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا أثار إيجابية, منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع, وبصراحة يعني حاب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
0: متوسط أو أقل من المتوسط,
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011,
0: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما,
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات, لكن التدين هذا كما شفنا يعني
0: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
0: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
0: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
0: بالضبط هذا هو لهذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا توان كي حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين وظيفة الدين في حياة الشعوب يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي الآن باش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
1: نعم
0: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
1: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نقول أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين، فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على
0: ليس
1: دين.
0: على دين.
1: هذه حاجة.
0: هذا ممتاز. هذا خلينا
1: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
0: ظاهر.
1: فالدين هو كل.
0: ظاهر وباطن.
1: أي. الدين بصفة عامة أي. في الأصل. طبعا أي. هناك أولويات في الدين.
0: أي طبعا.
1: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان. هو أولوية والإيمان هو في الأصل
0: هو
1: تصديق
0: بالضبط
1: هو موقره في القلب لكن صدقه العمل يعني أي. فما أولوية
0: يعكس صدقه العمل بمعنى أن العمل يترجمه
1: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك يعني كي نشوف أنا أخلاقك أي. نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك
0: بالضبط.
1: فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة الشعيرة هي ما يظهر
0: ما يظهر
1: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة آه ما شاء الله عنده لحية بارك الله
0: هذا
1: مربي سنة هي السنة تربي فيه صح ومربيها السنة هذه ساعة حاجة مل اللبسة لا إذن لكن في نفس
0: الشكلية إذن مش بالضرورة
1: مش بالضرورة لكن لا يعني ذلك أنه الشكل ليس جزءا من الدين
0: هو جزء
1: بل هو جزء بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبرها أنها يعني شكلية
0: بالضبط.
1: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه اللي هي الأذى فالأذان هي شعيرة
0: شعير.
1: هي علم ظاهرة
0: ظاهر.
1: المأذنة هي ظاهرة
0: ظاهرة
1: مش تعرف أنت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاو أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط إلى الآيات إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية هؤلاء
0: شباب
1: يعني شباب
0: في مقتبل العمر
1: كان الدين مش حاضر هو في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
0: طبعا.
1: كيفاش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه
0: لا.
1: وتعالى
0: لا
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
0: فيه أديان.
1: هي فيها أديان
0: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
1: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني
0: تم
1: تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
0: لا
1: سيدنا موسى اقر ذلك
0: لا
1: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
0: وما سيدنا ابراهيم يعني كسر
1: وما جاوه تمسي ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر ان هذا هو الدين احنا بطبيعه الحال شو باش ديما باش نتحدثوا احنا مسلمين
0: طبعا،
1: وان الدين عند الله الاسلام،
0: إسلام.
1: فما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالاكيد ان احنا باش نتحدثوا على ديننا، لما تحكي على دينك ماكش تنجم تكون انت باش تقول لا نقول لا هو الاسلام، نتحكوا على دينك
0: طبعا امر
1: يعني
0: عم هو يا اخي مش ديننا فقط،
1: نعم.
0: انما الدين عند الله
1: وما
0: الاسلام
1: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فنحن
0: يعني
1: نؤمن بان
0: الانسانيه يا جماعه
1: رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب، لو كان ما فيش من
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب،
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين،
0: في الدين
1: والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة الجماعة تخلي ابنك يحت يعني يواظب على الوقت، يكون مفعل الاداب المسجديه. ثم توضي موضوع اخر قضيه النافوبيا، هذه الفوبيا من التدين او من شكل الدين في بعض الاحيان، هذا موضوع اخر. يعني ممكن يكون ثم بعض الاشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك انا ولدي يواظب على الصلاه، وهذا كما قال اخوي عبد السلام اللي صار في 11 وقت الاستقطاب اللي صار،
0: يولي خايف،
1: يولي يقول لك انا ولدي تو خايف، انا تو
0: ولدي
1: وطفل ولا يحب يصلي في الجامع ومواظب، ولا نوع من الفوبيا،
0: ولا اللي هي المفروض فرح،
1: اي ولا يقول لك انت تحكي، يقول لك يا خويا نعرف علي انا استقبلولي ولا كذا
0: بالضبط.
1: يعني موجود
0: هو خوف مشروع،
1: اي هو خوف مشروع،
0: خوف مشروع.
1: وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج، يقول ايش بيك، يقول يا خويا طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامعه ولا ما يفلتش صلاه ولا خاف، ايش بيك يا خويا كان يستقطبوك كان يبعثوك كان كذا. هذا يعني حاجه اللي هي حضور الدين في حياه الشاب، كيف ينظر له احيانا هذا الشاب او
0: حتى المجتمع،
1: والمجتمع
0: حتى
1: في
0: المجتمع.
1: اهميه الدين حتى ذلك، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كي ناخذوا الصلاه اللي هي عماد هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاه، وذروه سلمه الجهاد كما يقول عليه الصلاه والسلام. ف يقول علموا ابنائكم الصلاه وهم ابناء سبع، حرص على أداء الصلاة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني حضور القرآن هذا من الدين وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا. حضور الصلاة مواظبته على الصلاة، لأنه الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة، باش تخليه إنسان مسؤول. هذا العلم اللي هو القرآن، علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب، مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
0: طبعا.
1: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية؟ اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم هذول في الرياضيات لكن شنو عمل؟ يعني هنا حضور الدين،
0: رغم أنه خلينا نوضح حاجة فضيلة الشيخ، الفريد نوبل راهو بريء من الجرائم، صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال، ولكن استعمال فيما بعد مثلا
1: اللي اخترع الباروت، هو اخترع باش يفجر به
0: هذا
1: الملجأ مثلا، ملجأ متاع منجم متاع كذا،
0: الفريد نوبل
1: مثلا نحكي على الباروت اللي اخترع الباروت، اخترع الباروت بالنسبة لي باش يفجر منجم متاع كذا باش يستخرجوا منه،
0: ولكن الاستعمال فيما بعد.
1: لكن الإنسان شنو فاش استعمل
0: بالضبط؟
1: هو لو كان يعلم أن ذلك سيتم استعماله في يعني
0: ما يضر البشرية الإنسانية
1: لما ربما أقبل على ذلك ولما قام بذلك. يعني هنا حضور الدين والأخلاق، احنا نقول هذا الوازع الديني، هذا الوازع الأخلاقي. نجم تقول أو ناس أخرين تيها وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
0: يقال يتقال
1: أي موجود.
0: الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية، خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة زيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة. أبقوا معنا، أنا راجعين.
3: إذاعة الشباب من تونس، عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة شباب، عد المجدد تسمع صوتك.
5: ديننا سمح،

0: نجد تحية كل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة. ضيفنا اليوم كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب لأن المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحبوا نسمعوا أصواتهم ونسمعوا أراءهم فضيلة الشيخ، لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خليونا نفهم وين احنا بالضبط هكا
1: ولا خاصنا حتو في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كما لون
0: بالضبط
1: بالنسبه للشباب وما يحضروا الشباب ولا وني انا مازلت شباب
0: انت مازلت شباب
1: حتى انت عاد
0: واضح باهي. خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري، الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيلة الشيخ منذ حين، يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصص ونحكيه في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية، يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور، ثم حضور ربما يغالط، حضور مظهري شكلي يغالط، وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك، ربما أحيانا من خلال اللباس، ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانت تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش، الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: به بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره، المشكل في توظيف الدين في حياة الشباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كان سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط ثم مهرب روحي، لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين، لانه يعني التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب، وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا، وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا، وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام، وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين، وفي حديث بمعنى حديث دكتور عبد الكريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء.
1: نعم.
2: اليوم هذا باش نحكوا في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور، بصراحة أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي لهم، أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: علاش يعني تحترز هنا؟
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها، لأنه هذا كيزم يبث.
0: هاو أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا، هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا، ولا راني قمت بمناسك الحج، نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل، ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين، وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين، دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطر دور ونعود ونقول ماهوش دور وعظي، وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا، لكن
0: هو دور مجتمعي،
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عندنا في جامعة الزيتون. لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة، لكن هم مش متكونين أكاديميا. احنا مانيش ضد الشيء هذا، لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ما نجمش اليوم احنا ليش اليوم عنا كلية، واليوم يعتقدوا انه كلية الشريعة وأصول الدين وجامعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة، حبيت نوضح النقطة هذه، هي جامعة أكاديمية تقري العقيدة والأديان والمنطق والأنثروبولوجيا
0: وعلم النفس والاجتماع
2: الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين إنهم يوضحوا ويوعوا الشباب، لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا يهبطوا
2: للضرورة إيه. وأنا ملومش على بعض الأشخاص.
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام، شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية، دورهم بيان
0: عمليا،
2: بيان، لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودي عندنا إسلام.
0: فعليا كيفاش
2: يتم فعليا في توظيفهم في في في في, في لقاءات في ندوات دولية وطنية، تحذير من مخاطر الانزلاق
0: إلى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: والاتجاه نحو التطرف.
0: هي ندوات يحضروا لها أصحاب اليرقات البيضاء،
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما هو احنا نمشيوا للشباب توا مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعيه، نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعيه بتأطير من المؤسسه الجامعيه وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت، نمشيوا للمؤسسات التربويه وبحضور اهل الذكر، معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجوده. ولكن كي تقول لي ندوات، ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكه ولا فضيله الشيخ يعني، وباش تكون في فضاء مغلق في نزل خمسه نجوم ويكتب معناها في نهايه الامر
2: العزوف استاذ على المسائل الدينيه ومعرفه المسائل الدينيه. والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من 2011 ديما نرجع نقول اللي ثم
0: انت ثم عزوف،
2: ثم عزوف كبير، لانه الشاب اليوم بصراحه يعني ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه اصلا، لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر ومن حقه. طبعا طبعا مانيش مبرر في الهروب عن الدين، لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا، لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم، سامحني في الكلمه، يعني يكون يمقت على كل شيء، ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع هذا، وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهزوا، سامحني انت، في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس، على خاطر يعني باش يكسب فلوس، وكانت فلوس كبيره تتدفع انه مشى.
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم، وفي مقابل والعياذ بالله.
2: طبعا هذا هو يعني هذا المشكل. وحبيت نشير لنقطه اخيره، الدين والتدين حتى في الديانات الشرقيه هي فلسفات اخلاقيه، وكانت الفلسفات الاخلاقيه هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الاخر، وعندهم في كتبهم المقدسه وهي يعني كثيره انهم يحرموا المسائل هذه تماما، مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد.
0: لا لا لا، هو رو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها. تو المسيحية مثلا، المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا، ومحرم فيها الخمر، هذا في النص معناها في الإنجيل والزنا، ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر. أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب. لا يعني
2: طبعا من
0: نسبه الحقيقة،
2: ما نجموش نحكوا على حاجة
0: تبدأ شباب نورات محليهم، تراهم في المساجد، تراهم ما في صلاة الجمعة، تراهم في صلاة الفجر يعني، وناجحين في حياتهم راهو معناها ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ،
1: هو شوف أخوي محمد رمزي، هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم، هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وفي روايه مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: اتمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان، هو ماهوش نبي، رجل صالح،
0: رجل صالح
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني، هو لانه حكينا عليه، هو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران،
0: ما خلطش على
1: القران، ما يعرفش القران. سيدنا لقمان هكا ولا وربي يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير، ويقول له حتى اللي قال بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها يمكن احنا كل وصية ناخذ بها حصة واحدة. إذن الوصايا هذه هي وصايا كونية وصايا يعني للديانات، هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام، لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل،
1: لكن
3: القرآن كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر
0: ضبط.
3: كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
3: كما كتب يعني كان فما الصيام لكن كيفاش الصيام مال علاش ربي قلنا على الصيام هذيك مواضيع أخرى كيفاه شيخ طار بن عاشور وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم فما ثلاثة أشياء ذكرهم ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طار بن عاشور أرجعوا لها
0: تفهموها
3: أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبه للولي. انا تو كنت لاحظ فما دعوه اخويا عبد السلام يبدا واحد طفل صغير وانت تسلم عليه تقول له ان شاء الله من حفظه كلام الله ان شاء الله من حمله القران تي لحمك يقشعر انت
0: صحيح
3: تفرح لانك تعرف ان الطفل والشاب اكل اثنين ركبه وحفظ القران يدخلوش مخدرات أو مش معناتها راهو كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راهو ملائكة نكون واضحين
0: ولكن
3: ما قلناش هذا
0: أكثر من
3: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أنه الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر وموظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن عنده توازن روحي أكثر نقول وإحنا ربي هديه أكثر لكن عاود نقول مش معناتها راهو يصلي يعني هو هذا كيف إحنا سك على بياض هن راهو شوف إذا أتاكم من ترضون
0: دينه
3: وخلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شكون الغالب شكون اللي بيجي أتاكم شكون اللي أتاكم مو شاب بيجيكم واحد عمره 60 سنة بيجي أتاكم في الغالب هو شاب فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدك هي تنكح يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا
0: هاو
3: انت هاو نعطيك الأحسن شو بتختار عليه مش معناتها هذوما خايبين
0: ولكن
3: اما هاو نعطيك انا شنو اللي يزمك انت تركز معيار رقم واحد
0: بالضبط
3: هو الدين في حق شكون في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على
0: نتاخذها اذا هاكا
3: اذا هذا يدل مش معناتها زاد الدين هو ضمان انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار يحافظ على الصلاه في وقت يكون منظم اكثر يصلي صلاتنا في الفحشاء والمنكر يولي سبحان الله في الغالب هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في بالضبط. الدين شوف حضور الظاهرة الدينية
0: مهم
3: جدا حتى على مستوى السعادة الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب انت قول عليه مسلم قول عليه مسيحي قول عليه يهودي
0: المتدين إجمالا
3: يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا
0: بالضبط.
3: أكثر من غيره وذاك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر في شهر رمضان رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جلك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل لكن تجد أن حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن أن يهذب فيه الكثير من السلوك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيدة عائشة قال كان قرآنا يمشي
0: سبحان الله
3: إذن فالأصل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته فذلك الشاب الذي يحفظ أكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفاره سيتدبر أكثر. إذن فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر صلاته ستنهاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحاف يدع طعامه أشرابه الصيام يعني الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الحج هو لتهذيب السلوك الصيام طبعا. الصلاة إذن حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافقه في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر كما فما ناس اليوم أحيانا أنا نقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها.
0: من أنك تخفيها.
3: حالياً أنا نجم نقول لك أنا.
0: وهذا نقشناه الحقيقة.
3: أني نبدي
0: الحقيقة.
3: نبدي أي. شعيرة اليوم.
0: أي. خير من
3: أفضل من أني نخفيها. عرفتش علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة.
0: والله يعوذ بالله.
3: وعمت فيه الفاحشة إلا من رحم
0: ربي. والله
3: يعوذ بالله. فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير. اسكت خبي خريش
0: خلي الشر هو الطاغي
3: لا ما ما توريش وليت شنو اللي صار
0: صحيح.
3: الذين يظهرون الفاحشه
0: اكثر
3: هم اكثر على الساحه حتى ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشه وانه الحاجه الباهيه
0: نخبيوها
3: خبي والطبيعه تقبل الفراغ
0: خلي بست الرب
3: يعني شوف شنو صار احيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشه وقت اللي واحد يعمل حاجه خايبه يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطى
0: الحاجه الباهيه ما نشوفوهاش تتعمل شوف
3: اقصى ما نعمله يعمل حاجه خايبه تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه واللي يعمل حاجه باهيه ولا يوري في روحه
0: روح.
3: الاخر لم نسيء به الظن دعونا له قلنا له ربي يهديه والاخر اللي بين شعيره باهيه واذا كان هو اذا كان هو كيما قلنا احنا
0: بينه وبين روحه شنو
3: بينه وبين مولاه
0: ولكن على الاقل
3: نقول اغزر كيفاش يوري يوري يوري يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر ولو كان جات الشعائر اللي هي الاعلام الظاهره ما عندهاش حتى وظيفه وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع نتاعو يعمل يعني. على محاربة هذه الشعائر في بالك اللي انت الأذان ما عندكش حق ترفع الأذان في دولة غربية ترفع الأذان يعني
0: البر صوت
3: أذن يعطيك صحيح تبي تصلي صلي ما تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس لا المأذنة في سويسرا مثلا المآذن يعني مش صوت المأذنة لا معليش تقلق هذه الشعائر يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة شوفوا الهيئة نتاعهم تعرفوا يهودي المسيحية شوفوا في هيئتها المرأة المسلمة يا أيها النبي
0: قل لي
3: أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
0: المؤمنين
3: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ونقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذي وكذا نعرفوه لكن هاو ربي سبحانه وتعالى بين ذلك لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان ما عنده حتى علاقة خلينا نقول أن حضور الدين
0: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا لأنه راه كما قلت أنت توصلات وتنهى عن الفحشاء والمنكر والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه توا احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفوا في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مش كما ما قبل وما بعد
3: نعم
0: سعد السلام
2: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
0: شتان.
2: بعد
0: شتان
2: لكن في نقطة نحب نأكد عليها خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك اللي عمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي بش سامحوني وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين ربي ما عقبوش خليه قالوا برا إلى يوم يعني الحرية شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك خليه ولدك أنك تقنعه خير من اللي تكرهه
0: تقنعه طبعا
2: تقنعه تحاول تقنعه بشوي لأنه إذا بش تقنعه بش تكره على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
0: أي حاجة نعملها مكرهين النجم في أي وقت اللي نلقاو الفرصة بشر
2: بالضبط والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه
0: بالضبط
2: لكن بالضبط. يلزمنا نقنع اليوم أكثر من اللي نكره الشباب
0: واضح.
2: على
0: واضح. فضيلة الشيخ
1: نعم وكما بارك الله فيك أخوي محمد أخوي عبد السلام لست عليهم بمسيطر
0: بالضبط. لا إكراه في الدين
1: يعني لا إكراه في الدين فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني نعم. مش معقول ما أنت مش ممكن لا إكراه في الدين. ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بالضبط. فالأكيد هذه هذه إرادة والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار ولكن خلي أبنائنا يتعلموا القدوة. ولدك يشوف كنت تصلي
0: بالضبط.
1: بنتك تشوف كيف يعني تصلي
2: وهذا الأقناع
0: هذا أهم شكل من أشكال الأقناع
1: هي القدوة. تهنى ولدك شافك تصلي هزيته معك للجامع علمته دربته هيئته وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وأبناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكره لأنك إذا كان علمته هو سبعة تاش معناتها من سبع سنين
0: تعلق قلبه
1: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللومجة اليوم شنية الدرس اليوم وتسألوا على كل مادة على الفيزيك وتسألوا على الرياضية وتسألوا على حتى التربية البدنية وكل شيء وهذا هام مهم يعطيك الصحة هذا نفرحوا به عشان أبوع اسألوا على الصلاة وثبت صليت ولا ما صليتش عايز بابا صلي معاي خلي ودك يشوفك تصلي في الدار هزوا معاك للجامع تقولي
0: خلي يشوف الناس يصليوا في الجامع
1: وانتك يا ثلاثة شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزيدوش حتى مرة معاك
0: للجامع وعطل 15 يوم 15
1: بعد ما تقوليش بي ودي كبر وما يصليش وبنتي كبرت ما صليش
0: وثبت واحد وغير وي لا لا
1: الدين في الأخلاق وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وبين مرتك وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين رجلها وبين الراجل وبين مرته هكا الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين هذاك علاش قال اذا اتكم تظنون الدين هو خلقه
2: ما ينجمش يعيش عكسه هو
1: نعم تعلم على الشيء هذاك
0: اللي يخرج معك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك
1: راه شوف انت ولدي يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
0: بالضبط
1: اليوم باش تعلم يحرق الضوء كهو اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو شافها من عندك
0: طلعت للسياره تحط حزام الامان
1: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود اذا كان انت الكود خذاه
4: اذاعه الشباب عدل موجتك تسمع

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي ردة فعل الإنسان المؤمن الذي يرجو الله تعالى واليوم الآخر عندما يعلم أن الإحسان إلى حيوان قد يكون سببا لمغفرة ذنوبه جميعا؟ كيف ذلك؟ اسمع جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. سبحان الله. بل ولو كان ذلك الإنسان ممن كثرت ذنوبه وتعاظمت معاصيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به. فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فاللهم آمين يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الماتينال جول.

تحية للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة. تحية للدايم ما تبخلش.

شفت حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

تقيلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: بكم بكل خير. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري بقصر الحكومة بالقصب أمس ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. نسبة ونجاح العام في امتحان البكالوريا لسنة 2026 تبلغ 50.72%. أكثر من 4000 مشارك من صانعي القرار والمستثمرين وشركة الناشئة وشباب المبتكر يشاركون في النسخة الثالثة من تظاهرة نيكست جن 26 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس. تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقة شبابية لرسكلة النفايات وتهيئة البيئية المستدامة، تنطلق اليوم فعاليات المخيم الصيفي الشبابي الأخضر تونس الإيطالي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، ويشارك في المخيم 20 شابا من تونس وإيطاليا. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا نهاية هذا الأسبوع إذ تتجاوز المعادلة العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. في العالم، مسؤول أمريكي قال أمس إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة. وفي خضم موجة التصعيد الجديدة، تقوم قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
15: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
23: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
24: ونعيشوا معك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
27: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
29: تسمعوا التونسي
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
30: عدل موجتك وصيف معانا.
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
32: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الجمعة 10 جويلية 2026 الموافق 25 محرم 1448. صباح النور والسرور، صباح النشاط والحيوية مستمعينا. نصبح التوانسة اللي قاموا توا يحضروا في رواحهم باش يمشيوا يخدموا، نسلموا على التوانسة اللي كملوا الخدمة وراجعين للدار. طريق السلامة الناس الكل، سيسوا رواحكم في الطريق. مرحبا بكم مستمعينا من توا حتى للعشرة متاع الصباح، نرافقوكم في ماتينال الجمعة 3 سوايع ونص كلهم موجات إيجابية، أخبار واستضافات وموزيكا نحضركم بها للويكاند. إن شاء الله تعديوا نهار تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية وتعديوا ويكاند يكون ممتاز. بدايتنا باش تكون مع الموزيكا كما تعودتوا في العادة من نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني في لقاءنا اليوم، حسن الطاهري من أمام ميكروفون ستوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. مباشرة نمشي للموسيقى وبعد شوي نبدأ الفقرات. أهلا وسهلا، هذه ماتينال الجمعة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة واربعين دقيقة مستمعينا، أهلا وسهلا بكم من جديد. تحية لكل من اختار أنه يرافقنا على موجات إذاعة الشباب. نهار 10 جويلية 1962 تم إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تيليستار واحد، واللي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة. هذا واحد من أبرز الأحداث اللي صارت كما اليوم. البقية نسمعوها مع محمد رمزي المنصوري.
4: كيما اليوم
5: كيما اليوم.
6: صباح الخير، اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1926، موجة حر كبيرة تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية وتجبر 130 ألف مواطن في نيويورك أنهم يباتوا على شط كوني آيلند. موجة الحر هذه تسببت في مئات الضحايا وبلغ استهلاك الماء 292 مليون لتر. احنا تعداو ايامات صعاب، اما الصيف مازال في بدايته والتقلبات المناخية اللي عشناها تخلينا نرد بالنا، خاصة على الصغيرات والمسنين، وربي يلطف بينا. 1962 إطلاق القمر الصناعي تيليستار واحد، وهو حدث مهم في تاريخ الاتصالات اللي قام بإيصال إذاعة تلفزيونية مبثوثة من الولايات المتحدة لأوروبا، وقام بإيصال 5 إذاعات تلفزيونية حية من بريطانيا للولايات المتحدة. اليوم هذا الكل ولا من التاريخ على خاطر التقنيات تطورت بنسق مهول، بقى الخدمة الضرورية يلزمها تكون على المضامين. 1974 وفات الحكاية، وفلسطين ليها ربي على خاطر في نهار كيما اليوم ينتهي الحظر البترولي العربي اللي كان مفروض على هولندا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب احتلال إسرائيل لبعض البلدان العربية. البترول ولا الذهب الأسود اللي كان سلاح في يد العرب ولا سلاح ضدهم، ومن نعمة تحول إلى نقمة، وإن شاء الله اللي جاي خير. في لمان
4: كيما اليوم
7: مع محمد رمزي المنصوري.

0: عن حب.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. الناس اللي في عطله تو بدات العطله نتاعهم اليوم ولا ماخذين راحه، النشره الاولى تاع المعهد الوطني للرصد الجوي باش تفرحهم، لانه النشره يجي فيها انه اليوم الطقس صافي قليل السحب باغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب الضعيفه فمعتدله، ثم قويه نسبيا الى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذه معلومات أولية على حالة الطقس ناخذها بعد حوالي ساعة مع ممثل مع المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس ربما يساعد على السباحة اليوم، لكن الطقس حار كما سمعنا في النشرة الأولى للمعهد الوطني للرصد الجوي، فناخذوا حذرنا بالنسبة للناس الكبار في السن ما نخليوهمش يخرجوا بين 11 والأربعة. هذه النصائح اللي ديما ناخذوها من الحماية المدنية، فرصة أنه نذكروا بها أيضا للأطفال، نخليهم يشربوا برشا ما نستحفظوا عليهم قدر الإمكان بتبيع، وضروري نستحفظوا عليهم بتبيع الحال. أيضا إذا كان عندنا حيوانات في المنزل نذكروهم نشربوهم برشا ما ونبعدوهم على البلايس اللي فيهم شمس. مرحبا بكم مستمعينا، توا السبعة غير درجة، احنا مكملين معكم بالموسيقى وبالأخبار وبالاستضافات. بعد التسعة ونص عنا ضيفة باش تحكينا على التوجيه الجامعي، الأستاذة أحلام الدخلاوي المديرة العامة للشؤون الطالبية، ناخذوا معها فكرة أولى على الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في ماتينال الجمعه. ما زالت الاستضافات وما زالت الاخبار اللي باش تحضركم للويكاند وباش تشبعوا بالموسيقى والموجات الايجابيه. مرحبا بكم مستمعينا. توا باش نحكيوا على الاعلان رسميا على العلامة الجامعية لمنتوج النسيج للحرفيات بجبنيانة، تسجيل نسمع فيه السيدة ريم المرينسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. أهلا وسهلا.
1: تم الإعلان رسميا على إحداث العلامة الجماعية المشتية لمنتوج النسيج مطيط إجبنيانة، والبرنامج هذايا تم إنجازه في إطار برنامج التعاون الدولي بين الديوان الوطني صناعة التقليدية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. البرنامج هذايا هو موجه اساسا للحرفيات جبنيانة اللي تخدم في منتوج مميز، وحبينا نحميوه ونثمنوه عن طريق احدى اليات الملكية الفكرية وهي احداث علامة جماعية. واليوم في جنيف بمناسبة الاحتفال باليوم التونس يوم 9 جويلية، تم الإعلان الرسمي على تسجيل العلامة الجماعية هذه لدى المشاركين في اجتماع سنوي للجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. البرنامج هذية بخلاف معناتها إحداث العلامة الجماعية، تم تكوين 38 حرفية من منطقة على مختلف آليات الملكية الجماعية، على مختلف الآليات الملكية الفكرية وأهميتها في حماية وتثمين منتوجهم، التسويق، كيفاش ينميوا المنتوج متاعهم، كيفاش يسوقوا له، وكذلك معناتها حتى على كيفاش معناتها التصرف في هذه العلامة. وتم كذلك معناتها بتبيع معناتها احداث مجمع اللي هو 6 نفيسة باش يقوم بالتصرف في العلامة الجماعية هذية. العلامة الجماعية كما كنت معناتها وأكدت اللي هي بالأساس معناتها آلية من آليات الملكية الفكرية، وكان الهدف منها هو حماية وتثمين المنتوج التقليدي التونسي

0: وجاء مشاركة ديوان وطني الصناعة التقليدية كتتويج معناتها للبرنامج هذايا، وفي باب التسويق كذلك اللي معناتها البرنامج اللي وضعه البرنامج العمل اللي وضعه المشروع هذايا هو التسويق للمنتوج. وبالتالي معناتها تم تنظيم معناتها المشاركة من خلال جناح يضم المنتوجات هدية اللي هي مشتية إجبنيانية ولعرضها وبيعها لدى الزوار الاسامبلي جينيرال.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموجتك تسمع صوتك.

صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.

صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العالم.

توب سبورت. صباح النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم الجمعة 11 جويلية 2026. المنتخب الفرنسي لكرة القدم يلتحق يكون أول منتخب موجود في الدور النصف النهائي بعد إزاحته للمنتخب المغربي. لكن قبل ما نحكيه على هذه المباراة وتفاصيلها نحكيه على أخبار الرياضة على المستوى المحلي. أنا قلت اليوم الجمعة 11، هي الجمعة 10 جويلية، ومعذرة على الخطأ. البداية اليوم 10 جويلية هو انطلاق تحضيرات فريق أمل حمام سوسة للموسم الرياضي الجديد بقيادة المدرب اللي تم الاتفاق معاه للإشراف على الفريق. نحكيه على المدرب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي محمد علي النفخة. فريق الأولمبي البيجي يتعاقد مع المدرب رصد معمر لقيادة الفريق للموسم الرياضي القادم، وانطلاق التمارين ستكون نهار الأحد انطلاقا من 5 متاع العشية. اللاعب السابق للإفريقي وترجي جرجيس يوسف إسنانة باش يتحول الموسم القادم لفريق العربي القطري في إطار الإعارة من فريق الشمال القطري. زوز ملفات مالية جديدة بقيمة 65,000 دينار مطالب فريق الاتحاد المنسيري بخلاصهم لكل من اللاعب شهاب الصالحي والمدرب منتصر لوحيشية. المدرب خالد بن يحيى يواصل المشوار للموسم الثاني على التوالي مع فريق مولدية الجزائر بطل الجزائر الموسم الماضي، وباش يرافقوا كل من كريم دلهوم كمدرب مساعد والمعد البدني ياسين بوعصيدة. بداية من اليوم انطلاق عملية بيع الاشتراكات السنوية الخاصة بفريق النادي الإفريقي بالحديقة وبداية من 10 صباحا وأيضا بالموقع الرسمي للجمعية. الإفريقي ينتدب اللاعب الشاب ريان الجبالي بعقد لمدة 5 سنوات وهو من أبرز لاعبي أصناف الشبان. النادي الرياضي الصفاقسي مفاوضات متقدمة مع المدرب نبيل الكوكي للعودة وخوض تجربة جديدة مع الفريق مكان المدرب محمد الكوكي. رسميا فارس المسكيني ينضم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعقد لمدة 2 مواسم. وفريق ترجي رجيس وزوز انتدابات جديدة، نحكيه على اللاعب الكاسح والصامبا، الكاسح متوسط ميدان وصامبا مهاجم لمدة 2 مواسم. إلى رياضة القاعات والقرار، والقرار اللي أصدرته الجامعة التونسية لكرة اليد يوم أمس أثار جدل كبير وكبير جدا، وأكيد باش يكون محور الحديث خلال الساعات القادمة. والقرار يتمثل في منع الفرقة التونسية من انتداب لاعب دولي، يعني زوز لاعبين دوليين في نفس المركز، وخاصة نحكيه على الفرق الكبرى اللي باش تضرر من هذا القرار، كيما مثال في رامي فرحات اللي تم انتدابه في فريق النادي الافريقي. هذه الصفقة قد تسقط في الماء بما انه رامي فرحات هو لاعب دائرة والافريقي عندها لاعب دائرة دولي ايضا كيما غازي بن غالي، وبالتالي الافريقي مطالب بالمحافظه على لاعب وحيد في هذا المركز. نفس الشيء بالنسبه لفريق الترجي اللي عزز صفوفه بعزيز بن حموده قادم من الحمامات، والترجي عنده اسلام الجبالي ايضا دولي في نفس المركز. الترجي نذكر وانه جدد عقود كل من اسامه البوغاني الى غايه سنه 2028، واسامه البوغاني عنده 11 سنه مع فريق الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى حازم باشا، محمد علي بحر، مكرم سلامة، عبد الحق بن صالح، وكذلك طارق جلوز. انطلقت أمس في سفاقس تصفيات المنطقة الأفريقية المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 سنة، وكور المنتخب الوطني ينتصر على الجزائر 65-55.
بالكرة الطائرة دورة الصداقة في وهران، واليوم الاختتام بملاقاة منتخب الجزائر انطلاقا من 6 متاع العشية. نحكيو على منتخب الكبريات للكرة الطائرة اللي كان فاز في المباراة الأولى 3-1، وأيضا فاز على الجزائر بثلاثة أشواط 0-3، وبالتالي باش تبدأ مشاركته في تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم بداية من يوم غد السبت. نذكر كأس إفريقيا للأمم باش تدور في كينيا خلال شهر أوت من 23 إلى 5 سبتمبر عفوا القادم. اللجنة الأولمبية الدولية تقوم بتخفيف القيود المفروضة على اللجنة الأولمبية الروسية، وبالتالي تعليق إلغاء تعليق عضوية روسيا من اللجنة الأولمبية الدولية اللي مفروض عليها منذ أكتوبر 2023، مع إمكانية عودة الرياضيين الروس للمشاركة والبداية بالألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. من جهة ثانية، الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عاد إدراج روسيا ضمن الجدول العالمي، والعودة بالنسبة للأكابر والكبريات ستكون خلال سنة 2027، في المقابل عادت الأصناف الشابة للمشاركة على المستوى الدولي. نختموا بالمونديال، وكما قلنا منذ البداية فرنسا المغرب البارح من أبرز المباريات اللي تابعناها خلال المونديال. الحاجة الإيجابية أنه كل العرب تقريبا كانوا وراء المنتخب المغربي، رينا جماهير كبيرة جدا في فرنسا من تونس من الجزائر من المغرب يتابعوا في المنتخب المغربي. الدول العربية أيضا وراء المنتخب المغربي، لكن المنتخب الفرنسي اللي عنده زوج لاعبين في قيمة مبابي في قيمة عثمان ديمبيلي حسم الأمر في النهاية. مبابي كان ضيع ضربة جزاء في الشوط الأول، لكن في 60 و 66 يتمكن هذا الثنائي من تسجيل زوز أهداف أقصت المغرب من الدور الربع النهائي. تأثر كبير البارح لأفضل لاعب في المباراة، نحكيه على الحارس ياسين بونو اللي قدم مباراة كبيرة، ورينا لاعبي المنتخب الفرنسي وطاقم تحكيم المنتخب اللي أدار المباراة البارح مشاو لياسين بونو وشكروه على الأداء متاعو. ياسين بونو كان متأثر برشا بعد الهزيمة، لكن ربما الروح الرياضية العالية من لاعبي المنتخب الفرنسي من طاقم تحكيم المباراة رفعت شوية من معنويات ياسين بونو، لكن المنتخب المغربي ما يزموش يخجل من هذه النتيجة، لأن المنتخب الفرنسي البارح زاد قدم واحدة من أبرز المباريات في هذا المونديال. المنتخب الفرنسي باش يواجه في الدور النصف النهائي الفائز بين إسبانيا وبلجيكا، هذه المباراة اللي باش تدور الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل. في المقابل غدوة السبت تلعب النرويج وانجلترا، والفائز في هذه المباراة سيواجه الفائز في آخر مباراة من مباريات الربع النهائي نهار الأحد بين الأرجنتين وسويسرا. نحكي على تداعيات المونديال، خروج كندا أمريكا المكسيك البلدان الثلاثة المنظمة للمونديال خلف تراجع كبير في أسعار التذاكر. المدافع الإنجليزي كوانزا تم إيقافه لزوز مباريات بعد الإقصاء أمام المكسيك. بعد استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس استقالة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. ونختم بهذا الخبر، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الأداء الممتاز للمنتخبات الإفريقية خلال المونديال طالب الاتحاد الإفريقي بالترفيه في عدد النوادي المشاركة في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نقطة النهاية، نتقابل إن شاء الله في موعد رياضية قادمة. حسن الطهري يرجع لكم إن شاء الله في الماتينال بعد نشرة أخبار 7:30.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. 50.72% نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وعشرون شابا من تونس وإيطاليا يشاركون اليوم في المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. اجتماع مجلس الوزراء أمس بقصر الحكومة بالقصبة تحت أشرف رئيسة الحكومة سارة زعفران يزنزري ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة بالمناسبة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة وتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريباً في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 50.72% بعد أن تم الإعلان أمس عن نتائج دورة المراقبة والتي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بلغت 35.67%، وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين، فيما كانت النسبة في التعليم الخاص 21.72% و 14.20% للمترشحين الفرديين. تتواصل اليوم فعالية النسخة الثالثة من تظاهرة نيكست جن 26 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيك أكا روبوتيكس. التظاهرة تحمل شعار فكر ثم تصرف ثم كن من الجيل القادم، يشارك فيها أكثر من 4000 مشارك من مستثمرين وشركات ناشئة وشباب مبتكر، وتهدف إلى سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءات الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية. تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، تنطلق اليوم فعالية المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، وذلك بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية. ويشارك في المخيم 20 شابا من تونس وإيطاليا، ويتضمن البرنامج ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي لممارسة مواطنية ملموسة. منسقة المخيم صابرين ميموني.
3: جرين سامر وور كامب اللي هو باش يكون من 10 ل 23 جويلية 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تحت اشراف الحي الوطني الرياضي وبالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وجمعية لينك الإيطالية. باش يكون المخيم الدولي هذا يجمع بين 20 شاب وشابة، 10 توينسا و10 إيطاليين. المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدة فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين أنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي في القيادة وخاصة التواصل بين الثقافات.
2: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار وفيها أيضا حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى طرقات. أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي التي تم الإعلان عن تفاصيلها خلال ندوة صحفية دورية أمس للديوان الوطني للحماية المدنية. الخطة تضمنت خاصة تسخير 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الغابية والفلاحية وأحداث 10 مراكز إسعاف على طرقات خاصة بالطريق السيارة والطرقات الرئيسية والمناطق السياحية وفق رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة.
1: بما يخص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع وكيف كيف تسخير 10 فرق متنقلة 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي، هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية التي تشهد كثافة مرورية.
2: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا نهاية هذا الأسبوع، إذ تتجاوز المعادلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أني الساتوري.
4: ننتظروا أنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم الجمعة 10 جويليا ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويليا، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و39 درجة. من المنتظر إن شاء الله يكون فما انفراج نسبي يوم الاثنين في درجات الحرارة على أن ترجع مجددا للارتفاع، ممكن حتى نسجل موجة حر في منتصف الأسبوع المقبل.
2: في أخبار العالم، أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي. كشفت مواقع أخبارية عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية بين واشنطن وطهران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. 50.72% نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وعشرون شابا من تونس وإيطاليا يشاركون اليوم في المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس،
17: وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
22: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
23: نعيشوا معك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمعوا التونسي،
27: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
29: عدل موجتك وصيف معنا.
30: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 47 دقيقة، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب، مكملين معكم في ماتينال الجمعة حتى للعشرة متاع الصباح. وتوا أحوال الطقس وفقرة
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي سرحان الرحالي. صباح الخير سي سرحان، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك في هذه المداخلة الصباحية.
0: كيفاش باش تكون أحوال الطقس اليوم وبقية الأيام القادمة إن شاء الله؟
2: هو الحرارة، يعني الناس كل توا تحكي على الحرارة والارتفاع المنتظر أو المرتقب لدرجات الحرارة بداية من هذا اليوم، ونلمس هذا الارتفاع الملحوظ أكثر غدوة ونهار الأحد. علاش؟ على خاطر الأرقام أو المعدلات تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات. بطبيعة الحال هذه الموجة الحر الأولى التي تستقبلها بلادنا، وبالتالي هذا الارتفاع سيكون له تأثير يعني على الناس الكل. جميع المواطنين لازم يتقوا حرارة الشمس، أوقات الذروة نبعد عليها، نشرب كفاية من الماء. المهم نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات، خاصة عندما يكون أيضا البحر في خانة الممنوع بالسواحل الشمالية وبخليج الحمامات. يوم الغد أعلن عن هبوب رياح قوية يبدأ ساري المفعول من الساعة 9 صباحا بالتوقيت العالمي، يمتد لمدة 24 ساعة، وبالتالي ثم موجة. اليوم الأرقام بتكون ما بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. غدوة ما بين 35 و40 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون في حدود 33 بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و45 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لا محالة السبت غدوة احتمال وارد جدا لظهور وتشكل خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
0: واضح.
2: الحرارة هذه ما تضيعش، كل ما تسخن كل ما تكون ثم طاقة حرارية تكون ملائمة لظهور وتشكل الخلايا الرعدية. نكمل مع نهار الأحد، تبقى فيه درجة الحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي، لكن يوم الاثنين تعود إلى الانخفاض من جديد مع تغير الرياح لتصبح من القطاع الشرقي، بعد ما كانت جنوبية صحراوية حمالة هواء جاف صحراوي. إن شاء الله السلامة للناس الكل، ردوا بالنا على رواحنا، نتقي حرارة الشمس، هذا هو المهم. وإن شاء الله تتعدى عطلة آمنة دون خسائر أو فاجعات في البحر، وبالتالي موجة الحر الأولى تنتهي، سنسند لها إن لازم الأمر اللون البرتقالي في عديد الولايات بالمناطق الداخلية، وإن شاء الله إذا كان فما موجة حر أخرى سنعلن عليها ونمدكم بكل تفاصيلها.
0: شكرا لك سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنا نسمع فيه أحوال الطقس اليوم وعطلة نهاية الأسبوع. مكملين معكم مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بنا توا، إن شاء الله نهاركم صباح ورباح ونجاح، صباح النشاط والحيوية للناس كل اللي التحقوا بنا توا، أهلا وسهلا بكم. مكملين بالموسيقى وبعد شوية باش نبدأ والاستضافات وبقية فقراتنا.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 6 دقائق يفصلونا على 8 متاع الصباح. تحيه للناس الكل اللي قاعدين توا في الطريق، سيسوا رواحكم وتجنبوا الطرقات المكتظه توا، وايضا تجنبوا استعمال الهاتف الجوال وانتم قاعدين تسوقوا في السيارات نتاعكم. ان شاء الله توصلوا سلامات للاماكن، اماكن العمل ولا اي مكان انتم متواجدين له توا. اليوم الجمعه 10 جويلية، مدينه سوسه تحتفل واحنا نحتفلوا معها. بطبيعة الحال مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. البرنامج اليوم في بلدية سوسة يتضمن ندوة افتتاحية علمية للإعلان الرسمي عن تسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو للتعلم. باش يحضر في الندوة هذه اللي تنطلق بعد حوالي ساعة ونص من الآن مجموعة من المسؤولين والخبراء في الهندسة المعمارية والتاريخ والتربية والتعليم وممثلين عن المجتمع المدني في الجهة، وباش يقدموا من خلال الندوة هذه مجموعة من أبرز المشاريع الكبرى والرائدة اللي أهلت سوسة أنه يتم قبولها في هذه القائمة العالمية والشركات اللي ساهمت في تحقيق هذا التتويج، إضافة إلى تقديم أبرز المشاريع المستقبلية اللي باش تعزز المكانة متاع سوسة كمدينة للتعلم والمعرفة والانفتاح. البرنامج فيه أيضا سهرة احتفالية في قصر الرباط بسوسة يحييها الأوركستر السيمفوني بسوسة. فما أيضا في البرنامج عرض خرائط ودليل توضيحي حول انضمام سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. طبعا الإنجاز هذا يمثل اعتراف دولي بالجهود اللي بذلتها مدينة سوسة وكل شركائها في ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتعزيز جودة التعليم في جهة. نكمل معكم مستمعينا في لقانا، ما زالت الموسيقى وما زالت الاستضافات. بعد شوي نستقبل زوز صحفيات اللي وكل ما يدخلوا للاستوديو يعديون الموجات والطاقة الإيجابية، ألا تومي ورانيم الربعوي. مرحبا بكم حتى للعشرة في ماتينال الجمعة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد موجتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا. توا 8:07 دقائق، تحيه للناس الكل اللي في الطريق توا، والناس اللي برمجوا توا في العطله نتاعهم توا وصلوا للبحر. احنا نونسوكم على موجات اذاعه الشباب، تقعدوا معنا للعشره ولا تكملوا بطبيعه الحال، ومن الافضل تكملوا بقيه برامجنا لانه تستنى فيكم برشا فقرات مميزه وبرشا استضافات وبرشا موسيقى. طقس سخون شويه اليوم كما كنا نسمعوا في ممثل معهد المعهد الوطني الرصد الجوي سي سرحان الرحالي. نحب تحية كبار وتقدير لرجال الأمن وأعوان النظافة وأيضا أعوان شركات النقل وسواق التاكسي وكل شخص في الحقيقة العمل متاعه يتطلب أنه يكون 7 أو 8 أو 10 ساعات خارج مكان فيه الظل وفيه مكيفات، والعمل متاعه ربي يعينكم وإن شاء الله ربي معكم في هذا الطقس الحار. والفترة هذه فيها برشا تنقلات، برشا سفر، برشا ناس تجي، برشا ناس تختار انها تسافر. فكرة عن التوقيت الان في باريس توا 9:15 في بكين العاصمة الصينية توا ماضي 3:15 بالنسبة لكوريا الجنوبية توا 4:15 امستردام العاصمة الهولندية التوقيت فيها 9:15 بالنسبة للخليج أبو ظبي توا التوقيت فيها 11:15 العاصمة التركية أنقرة التوقيت فيها 10:16 احنا التوقيت توا في استوديو صالح الجغام ونجيب الخطاب هو 8:08 مرحبا بكم بعد شوية فقرة ريفيو الماتينال مع رنيم الربعاوي.

0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا في ماتنا للجمعة حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بالناس كل اللي التحقوا بينا توا لقانا مازال متواصل وتوا فقرة
1: غوفو الماتينال
0: اللي كما تعودتوا نهار الجمعة تقدم هنا الصحفية النشيطة جدا رنيم الرابعة. صباح الخير رنيم، شنو أحوالك؟
2: صباح النور حسين،
0: لاباس؟
2: الحمد لله. في فورمة؟ في فورمة اليوم، جيتكم في فورمة
0: كما العادة، كما كل نهار الجمعة.
2: أي
0: شعنا اليوم؟
2: صباح النور ساعة المستمعين الكل. نبداو جولتنا توا أبرز الأخبار اللي تهم الشباب والأشخاص. نبدأ من موقع إذاعة الشباب اللي انتشر موقع مقال بعنوان التعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناشحين في بكالوريا 2026. يسلط الضوء على الإحصائيات الرسمية لوزارة التربية واللي بينت أن المؤسسات التربوية العمومية حققت أعلى نسبة من الناشحين في البكالوريا للسنة بنسبة تجاوزت 55% من مجموع الناشحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة. ونمشيو توا للأخبار اللي تهم الطلبة. نشر موقع إذاعة مقال يحمل عنوان وزارة التعليم العالي تشرح في الأعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي، ويعلم المترشحين بانطلاق الأعلان عن النتائج مع فتح باب تعمير بطاقات الاختيارات بداية من 13 جويلية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات. ونمر الكل من يهمه عالم الحرف والصناعات التقليدية. ومن موقع كابيتاليست نقرأ مقال معنون ب حفل توزيع جوائز المسابقات الوطنية في قطاع الصناعات التقليدية سلط الضوء على تتويج الفائزين في مختلف المسابقات الوطنية لسنة 2026 بإشراف وزير السياحة. وشهد الحفل تكريم أصحاب أفضل المشاريع والابتكارات في الصناعات التقليدية مع تخصيص جوائز لتشجيع الباحثين الشابين على بعض مشاريع جديدة والمحافظة على الحرف التونسية وتطويرها. وبينما أنه توا احنا في فترة التوجيه الجامعي، نشرت الإذاعة الثقافية خبر معنون بجامعة سوسة تنظم الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، ويتعلق بتنظيم يومين عالميين يومي 15 و16 جويلية لفئات الناجحين في البكالوريا قصد مرافقتهم في اختيار المسارات الجامعية والتعريف مختلف الاختصاصات وآفاقها. أما موقع تونيس كوب فقد نشر مقال يحمل عنوان إنجاز جديد لأبناء قراء الأطفال أسويس 66 ناجح في بكالوريا 2026، يستعرض النتائج الإيجابية اللي حققها أبناء الجمعية بعد نجاح 66 مترشح في الدورتين الرئيسية والمراقبة بنسبة نجاح جملية تجاوزت 67%. وفي الشأن الجامعي نشر نفس الموقع أيضا مقالا معنونا بجامعة تونس المنار تجدد شهادة الجودة العالمية إيزو 9001-2015 اللي حكينا عليه ديجا الجمعة اللي فاتت. يبرز نجاح الجامعة في تجديد شهادة الجودة العالمية بعد عملية تقييم شاملة في خطوة تؤكد مواصلة تحسين جودة خدماتها الأكاديمية والإدارية. ومن وكالة تونس إفريقيا للأنباء نطالع خبر جاي تحت عنوان سوسة الاختتام الجهوي للمسابقات الوطنية كأس البصمة البيئية، ويتناول اختتام هذه المسابقة الهادفة إلى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الشباب وتشجيع المبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة. وفي مجال الابتكار نشر موقع الإذاعة الوطنية مقال بعنوان تنظيم الدورة الرابعة من المسابقة الوطنية لأفضل الحلول التكنولوجية المطبقة في مجال الفلاحة، ويعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقة جرين تيك 2026 الموجهة لأصحاب المشاريع والمبتكرين في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية. ونختم من موقع إذاعة الثقافة اللي نشر مقال يحمل عنوان مهرجان الحمامات الدولي عاطي المعاوي يقدم عمله صدي في سهرة الأحد 26 جويلية إن شاء الله، ويقدم لمحة عن هذا العرض الموسيقي الجديد اللي يمزج بين التراث الموسيقي التونسي والتوزيعات المعاصرة ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي. وكانت هذه أبرز العناوين اللي اخترناها لكم اليوم في جولة المواقع الإلكترونية.
0: شكرا رنيم الرابعة، وترجع لكم مع التسعة في فقرة أنفو ترافيك. احنا نسمع الأغنية اللي اختارها هنا السيد المخرج نجم الدين بن سالم.

أغلب الطلبة مستمعينا مرحبا بكم من جديد. أغلب الطلبة بدأوا في فترة العطلة في فترة الصيف. الصيف هو فرصة للتلامذة أو للطلبة أن نتعلم مهارات جديدة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. فما طالب صيني استثمر في كلود المساعد الذكي كلود أو منصة الذكاء الاصطناعي كلود بقيمة 20 دولار أمريكي. وفي الاستثمار هذا 20 دولار تقريبا معدل شهري للاشتراك في المساعد الذكي هذا أو منصة الذكاء الاصطناعي، وعمل رادار سرعة بالذكاء الاصطناعي. النتيجة شنو؟ أنه باعوا بمقيمة 317,000 دولار. أكثر تفاصيل وأكثر أخبار في فقرة بي تيك مش نسمعوها بعد قليل، لكن هذا خبر يشجعنا، ربما أنه يشجع الطلبة أنه يتعلموا مهارات الذكاء الاصطناعي غدوة ينجموا يستحقوها. أهلا وسهلا، مكملين معكم مستمعينا، نرجع لكم بعد موجز الأخبار.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.
0: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مجلس وزراء أمس بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. بلغت نسبة نجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 2026 50.72% بعد أن تم الإعلان عشية أمس عن نتائج دورة المراقبة، والتي بلغت نسبة نجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا يومي السبت والأحد القادمين، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري. ينظم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس انطلاقا من اليوم بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة. من أخبار العالم، في خضم موجة التصعيد الجديدة تقوم قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء بالاتفاق أو بدونها. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لكل من اختار انه يكمل يسمع برامجنا على موجات اذاعه الشباب. تسمعوا في ماتينال الجمعه، وسعيد جدا انه توا نستقبل الاستاذ حافظ عطله رئيس الجمعيه التونسيه للسكراب للحديث على حدث مهم جدا، البطوله العالميه للسكراب الفرنكوفوني. مهم جدا الحركيه المميزه اللي قاعده تعيش فيها بلادنا، الانشطه في فتره الصيف في كل المجالات في الحقيقة. سي حافظ عطلة مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا على حضورك، على الوقت اللي خصصتونا على الرغم من التزاماتك. نعم. البطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني باش تنعقد قريبا في بلادنا، اللي هي لعبة تثقيفية ترفيهية معروفة بأنها مخصصة للنخبة.
1: هي البطولة هذه هي مش تكون الرابعة والخمسين، كل عام تصير بطولة عالمية. هذه ثالث مرة مش تصير في تونس، صار عام 76 في جربة، وقتها كانت الجامعة الفرنسوية هي اللي نظمتها، وكانوا في الوقت هذاك شاركوا فيها 35 متباري. بعد عام 82 نظمتها الجامعة التونسية، كانت قبل ثم جامعة تونسية توا انحلت من التسعينات، الجامعة التونسية هذه هي اللي نظمت الدورة الثانية اللي صارت في تونس عام 82. الوقت هذاك حضروا فيها 100 مشارك، وكان هذاك رقم قياسي، ما عمرها ما صارت من قبل. المرة هذه هي ثالث مرة مش تصير في تونس. دونك مش تبدا نهار 18 جويليا السبت الجاي، توفى نهار 26 جويليا. الدورة هذه الرابعة والخمسين، دونك هي ثالث مرة مش تصير في تونس، ومش تضم حسب التقريب 500 مشارك.
0: 500 مشارك من عدد من الدول. قبل ما ندخل في التفاصيل، علاش تم الاختيار على تونس؟
1: تم الاختيار على تونس، هو تونس صارت فيها، معناها ترشحنا باش تصير فيها البطولة العالمية عام 88، كانت جامعة، وفي الوقت هذاك صارت مشاكل. من جملة الحاجات اللي معناها أدات لانحلال الجمعية للجامعة متاع الوقت هذاك، هي دفعتنا وقتها، أنا بيدي كنت معناها موجود الوقت هذاك في الإطار متاع الجامعة التونسية، وبطلنا من العملية من التكوين من التنظيم هذاك. كانت مش تصير عام 2012 الجمعية التونسية قدمت معناها الترشح متاعها باش تقوم بالتنظيم هذا. عام 2012 شفنا اللي هي ثم وقتها الامور السياسيه ماهيش ظاهره برشا. عام 2011 احنا في شهر مارس افريل بعثنا لهم، قلنا لهم سامحونا نعتذروا، مش باش نخليو لكم الوقت باش تقوموا بالدوره نتاعكم على عام 2012 في بقعه اخرى، ما كانتش عندنا رؤيه. عام 2026 هذه عندنا برشا مسارات في تونس، والناس يحبوا تونس، ناكد لك معناها اللاعبين من البلدان الكل يحبوا يلعبوا في تونس، هذاك علاش جايين بالعدد هذا تبارك الله. قلت لك حسب ال 500 مشارك معاهم المرافقين نتاعهم باش نوصلوا 1000 ولا اكثر في تونس في الايامات هذه الجايه. دونك
0: عندك فكره على الدول معناتها سي حافظ؟
1: الدول ثم الدول المؤسسه هي فرنسا، بلجيكيا، سويسرا، كيبيك. في التاريخ قبل عام 79 تونس كانت هي خامس دولة منخرطة مع الجامعة متاحة بعد الأربع دول هذوما، وجاهم بعد الدول الإفريقية. تعرف ثم الأربع دول هذوك قاعدوا هما الدول القوية متاع سكرابل، ولكن جاهم بعد الدول الإفريقية، نجم تقول إفريقيا الفرنكوفونية الكل هي مشاركة. توا ثم حسب التقريب 33 ولا 34 دولة مشاركة عن من طرف الجامعات متاحة في الجامعة الدولية، ومش يجيونا حسب التقريب. مازالت عندنا كلكو كونفيرماسيون ناقصين، مش نوصلوا تاع 22 24 دوله تقريبا.
0: ممتاز. قلت انه من 18 حتى ل 26 جويليا الفعاليات باش تكون في تونس العاصمه،
1: مش تكون في قمرت،
0: في قمرت،
1: في نزل في قمرت.
0: نعم. ايش معناتها بطوله عالميه في سكرابل؟
1: بطولة عالمية هي السكرابل، معناها احنا مستانسين به، نلعبوا في الديار واحد ضد واحد ضد اولاده، مع مثلا يلعبوا مع بعضهم ثلاثة أربعة من الناس كيكا باش سي ان جو دو سوسيتي، معناها هما كلهم يبداوا باش يعملوا شوية جو وكذا. وجات من بعد طريقة نتاع لعب إلا تنظمت بها لعبة سكرابل، ولا تمكن من معناها من المسابقات هذه. وثم دونك اليوم معناها كي تشوف مثلا في فرنسا مثال خذيت على خاطر هي أكبر جامعة الفرنسوية، عندهم نقول لك معناها في كل أسبوع عندهم 15 20 دورة اللي يصيروا في فرنسا، دورات معناها جدية وكذا، تلقى فيهم معناها لعب من أعلى مستوى، حاجه كبيره ياسر. اليوم مثلا في تونس ثم عندنا بلوزيور موديول مش يصيروا، ثم برشا بطولات في وسط البطوله، كل بطوله وشنو الاختصاص نتاع اللعب نتاعها، طريقه اللعب كذا، الوقت نتاع اللعب، ثم الوقت اللي نلعبوا فيه ساعه دقيقة في كل ما نعملوا تيراج، كل ما نسحبوا سبعة حروف نعديوا معاهم دقيقة.
0: أما هي سهلة الأمور معناتها،
1: مجروبة برشا، وتمشي من دقيقة لثلاثة دقائق. وثم أهم معناها تيتر مش يصير هذايا، معناها أهم ما لقيتش الكلمة، معناها
0: إذا كان بالفرنسوي يقولها مثال،
1: أي معناها سي لا بلو غروس ديستانكسيون، هي ليبروف فار، هذه أهم معناها مسابقة مش تصير في بطولة العالم، مش تصير في الأربع أيام الأخرانيين، هي لو شامبيونا دو موند إليت.
0: إليت
1: هذا من اسمها تفهم، هي النخبة. النخبة نتاع لاعبين سكرابل هذوما، معناها إلا مش يخرج في الأخر بطل، تصير في سبعة معناها دورات، ست بارتي، سبعة معناها دورات، كل واحدة دقيقتين تفكير باش تخرج الكلمة متاعك. في آخر الوحدة هذيك لمش يخرج هذاك اللي احنا نقوله بطل العالم بقطع النظر على ليزوتر تيتر، هذوكم الكل أقل أهمية، أما بطل العالم بالحق معناها اللي نقوله له احنا شابو، هو لمش ياخذ ليبروف إليت.
0: احنا عندنا من تونس شكون باش يدخل للمسابقة هذه؟
1: عندنا دي كونديدا معناها اللي مش يشاركوا، ثم حسب تقريبا 20 واحد باش نشاركوا في الدورة هذه في النخبة، معناها من جملة العشرين عندنا أربعة ولا خمسة لاعبين اللي عندهم مستوى متميز، ومن جملة الأربعة ولا خمسة هذوكم ثم الدكتور زهير علولو اللي هو بطل تونس سنة و14 مرة كان بطل تونس.
0: أي ما شاء الله.
1: سي زهير تبارك الله عليه، معناها عنده اون شانس سيريوز باش يكون هو البطل. ما نقولوش هو أهم واحد، هو أكثر واحد عنده الـ معناها لي فافور دو برونوستيك، ما نقولو، إنما عنده مستوى تبارك الله عليه وما شاء الله عليه. وسبق له انه خذا معناها مباريات، خذا دورات معناها ربحهم، وخذا معناها دورات في مستوى عالمي، كان بطل افريقيا عام 2023 في اللعبه السريعه هذه البليتس نتاع دقيقه في كل كلمه، كان هو بطل افريقيا، كان هو الثاني في نفس البطوله الافريقيه عام 23. سبق له باش خذا دي تورنوا، ثم كيما في التنس ثم عندنا احنا زاد لي تورنوا دي غران شيلام، اهم معناها مسابقات تصير في فيشي في فرنسا، تصير في بروكسل، تصير في اكس ليبان في فرنسا، زادة في عندنا 5 تورنوا دو غران شيلام كل عام. سبق له انه هز 2 تورنوا دو غران شيلام، كما تقول انت احنا في تونس وقتها معناها انس جابر كنا نتمناوها باش تاخذ في التنس، ما وصلتش كان للفينال مرتين ولا ثلاثه مرات. زهير علولو تبارك الله خذا له تورنوا دو غران شيلام وهزه قبل،
0: ممتاز،
1: وصل زاد سامحني جوست كلمه واحده، عام 23 عندنا ان كلاسمون انترناسيونال كيما الكلاسمون نتاع التنس، ثم معناها طريقه نحتسبوا بها المستوى نتاع اللاعبين، زهير علولو وصل هو نيميرو 1 مونديال عام 2023 مده شهرين وثلاثه.
0: برافو عليه، تحيه ليه للدكتور زهير،
1: نتمنى له التوفيق ان شاء الله في الدوره
0: ليه.
1: هذه
0: نعرف عندك التزامات، نحب نتعسف عليك مع استاذ حافظ عطل عايش. الحكام كيف، شنو البروفيل نتاع الحكام؟
1: الحكام سي دي زاربيتر بروفيسيونيل، بروفيسيونيل انتر غيمي، معناها ما عندهمش كيما نقولوا باش نخلصوهم ولا كذا، لا جوست بريزون شارج نتاع لوتيل وكهو، معناها السكنه نتاعهم، ولكن عندهم معناها جماعه هذوما عندهم طريقه ساعه معناها اللي مش يقوموا بها بالتحكيم، ثم دي كريتير بيان بريسي، وثم التحكيم ما يصيرش هكاك بصفه عشوائيه، معناها ثم عندنا منجد ان ديكسيونير اوفيسيال الا هو لوفيسيال دو سكرابل اديتي بار لا ميزون لاروس، معناها بونستوين سي جو بيرمي نسميهم ليديسيون لاروس، عاملين لوفيسيال دو سكرابل كل اربع سنوات تصير المراجعه نتاعو، يدخلوا فيه كلام جديد ويراجعوه وكذا بالاشتراك مع الجامعه الدوليه للسكرابل والجامعات والجمعيات المشتركه، وهذا هو لو ديكسيونير دو ريفيرونس، الكلمه اللي موجوده في الديكسيونير هذيك يقع اعتمادها، الكلمه اللي ماهيش موجوده اوتوماتيكمون معناها اللي يلعبها ما ياخذ صفر في البروبوزيسيون نتاعو، واللوجيسيال معناها عندنا نتاع الاربيتراج يعتمد على الواحد على الديكسيونير هذايا، والحكام معناها يستعملوا الاورديناتور فيه اللوجيسيال مصبوب، وكل كلمه يقترحها واحد من اللاعبين تتعدى على اللوجيسيال هذاك الاربيتر يعديها باش يشوفها تتعدى ولا لا، كان تعدات هذيك تصير الاحتساب تاع عدد نقاط لي. اذا كان ما تعدتش بالطبيعه ما ياخذش نقاط.
0: باهي سي حافظ عطل، نحبك تجاوبني على السؤال، انه السكراب اللعبه فكريه او رياضه فكريه ان صحت العبار، هل الاعتبار او القول بانها لعبه فكريه للنخبه فقط؟
1: رجعت لي عليها، هذه اول سؤال سالته لي. هي نجم تقول للنخبة إذا كان نعتبروا المستوى العالي، على خاطر هذيك نخبة اللاعبين العالميين. ولكن أي تلميذ وإلا وليد وإلا كبير، راجل كبير حتى عمره 80 سنة، وإلا أي إنسان ينجم يقرأ ويعرف يقرأ ويكتب ينجم يلعب لعبة سكرابل. ولعبة سكرابل ماهيش غالية، تتباع بسوم زهيد في الـ في الـ في الكوميرس، معناها موجودة عندنا في الـ في الـ في, الـ في المكتبات، في لي غيون دو جوي، في كل بقعة. أي عائلة تنجم تشري لعبة سكرابل ينجموا يشريوه مرة. نقولوا احنا يستحفظوا عليه، نجم يشد انا عندي اول جو دو سكراب اللي شريته لي الوالده الله يرحمها عام 75، لليوم مازال موجود عندي. فهمتني؟ معناها ما يفسدش، مش كما تقول انت كوره نتاع تنس بعد واحد تفسد، ولا راكيت تعمل، ولا سبادري نتاع كوره يلزمك تبدله. لا، هذه لعبه سكراب تشريها مره، استحفظ عليها وكهو. اي انسان ينجم يلعب يبدا بالمستوى الصغير، ينمي الثقافه نتاعو، ينمي القدره نتاعو نتاع معناها القدرات اللغويه، نقولها بالفرنساويه الفوكابولير، لي ريغل دو كونجوغيزون، لا غرامير، هذاك الكل، واحد لورتوغراف، هذا الكل يتحسن بلعبه سكرابل. وعندنا زادة الحساب الذهني، لو كالكول مونتال، يتطور برشا، على خاطر احنا اللعبه هي تعتمد على كلمات مش نكتبوهم ومش نحسبوهم قداش باش يجيبوا نقاط. ثم طريقه نتاع احتساب ما عندناش المتسع من الوقت باش نحكيوا عليها، ولكن دونك تحسن المستوى نتاع الكالكول مونتال هذايا، تحسن حاجه مهمه برشا، لو بوفوار دو كونسونتراسيون نتاع الانسان، يولي معناها وقت اللي يدخل في لعبه سكرابل بين عينيه اللعبه هذيك ينسى كل شيء. اذا كان وصل يلعب في مستوى باهي تبارك الله وما شاء الله، معناها يولي يخرج كومبليتمون العالم داير بيه، ينساه فيك المختصر من الوقت اللي مش يلعب فيه لابارتي دو سكرابل، ومن بعد يرجع يتلهى بخدمته ولا بالحاجات شاغلينه. والحاجه الاخرى اللي نجم نقولوها هي انه سكرابل هذايا بالنسبه لكبارنا، الناس اللي في الروتريت ولا وصلوا لسن عالي وكذا، لعبة خارقة للعادة. علاش؟ على خاطر في نفس الوقت مكنهم من الحفاظ على الخلية الدماغية نتاعهم، لي نورون نتاعهم، لي سيلول نيرفوز، يقعدوا اون اكسيلونت فورم. في نفس الوقت سي ان جو سوسيال، سي ان جو دو سوسيتي، سي ان جو كي لور بيرمي دو ريستي اون كونتاكت افيك لي جون، يفك العزلة نتاعهم. هاك الانسان اللي تلقاه يبدا قاعد في داره، ثم ناس نعرفهم والله البارح. وحده حبيبتنا وتلعب معنا في التليفون اش قالت لي؟ قالت لي ناس من عائلتها قالوا لها تبارك الله عليك، من نهار اللي بديت تلعب في سكرابل وليت انسان اخر، نشوفوا فيك عمرك ما كنت معناها في الـ في الـ في, الـ في الحيويه هذه وفي الواحد، تبارك الله، معناها امراه في سن معتبر وليت عندها حياه معناها اخرى بلعبه سكرابل، وهذه حاجه مهمه برشا لكبار السن نتاعنا. وفي نفس الوقت للصغار ثم دي بروجرام عملناهم مع بعض المدارس، من معناها الامكانيات نتاعنا ما تمكناش باش نكونوا عندنا معناها كولابوراسيون كبيره برشا، ولكن عملنا الاكسبيريونس في المدرسه، هي معناها هذه سي ان اوتي خارق للعاده باش نجم نوصلوا به المعلومه للصغير، ونوصلوا له الدرس اللي نحبوا نقريوه له وهو يلعب، وعلموا الاطفال وهم يلعبون.
0: واضح. سي حافظ عطا الله رئيس الجمعيه التونسيه للسكرابل، حبيت نشكرك على حاجتين. الحاجه الاولى لانه انت والمجموعه اللي معاك نجحتوا في انه تجيبونا البطوله العالميه للسكرابل الفرنكوفوني لتونس، وهذا مهم. الحاجه الثانيه للشراكه اللي بين الجمعيه وبين اذاعه الشباب، وانتم خليني نذكر انه خصصتوا
1: اذاعه الشباب و ار تي سي
0: بالنسبه لنا احنا، تحيه للزملاء في ار تي سي، خصصتوا مجموعه من الجوائز في يتم اهدائها في برنامج سامر كويز. مستمعينا ما عليكم كان تشاركوا في سامر كويز مع كريم الزغبي وعربي البطيني ووصال الزواوي. شكرا ليك مره اخرى، وبالتوفيق لممثلي تونس في البطوله العالميه لسكرابل الفرنكوفوني. بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، نورتنا زاده، ومرحبا بكم وبمستمعين اذاعه الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكرا سي حافظ، مكملين معكم مستمعينا. بعد شويه استضافه اخرى للحديث على مهرجان الفيديوهات التوعويه.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في ماتينال الجمعة على موجة إذاعة الشباب، مكملين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. الناس اللي في الطريق سيسروا رواحكم واحدة واحدة، واسمعوا الموسيقى واسمعوا الأخبار واسمعوا الاستضافات. واحد من التظاهرات المهمة اللي لقات نجاح كبير في السنوات الأخيرة مهرجان الفيديوهات التوعوية، دخل في السنة هذه تقريبا مسابقة موجهة لاستعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الفيديوهات التوعوية. قاعدين تشوفوا على شبكات التواصل الاجتماعي الشباب التونسي، طلبة وتلامذة وغيره، قاعدين يتميزوا في الحقيقة في استغلال وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديوهات هذه. فكرة ذكية من المهرجان هذا أنه يدمج الذكاء الاصطناعي في هذا المهرجان مع إبقاء القسم الثاني في المهرجان. أكثر تفاصيل على دورة جديدة من المهرجان هذه ناخذوها مع سي وليد بن حسن مدير المهرجان. سي وليد صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح النور، عايشك، تحية ليك وكل مستمعين إذاعة الشباب.
0: شكرا لك. إذن عنا في الدورة الجديدة تاع المهرجان اللي باش يصير شهر موفى شهر أوت، زوز أقسام تاع المسابقات. حبيت نبدأ طالما أنه مازال عنا شوية الوقت والطلبة والتلامذة عندهم فرصة أنهم يخموا مليح، أنهم في أفكار ينجموا يشاركوا أو يترشحوا بها لهذا المهرجان، خاصة أنكم عندكم جوائز قيمة برشا فلوس.
1: هو احنا الجوائز يعني قيمة الجوائز هي 20,000 دينار كما تعرف. في كل مسابقة 10,000 دينار، الجائزة الأولى 5 ملايين، الثانية 3 ملايين، والثالثة 2 ملايين. وهذا عن الهدف متاعنا في نادي دخلنا الذكاء الاصطناعي بحس السبب كما تعرف باش أنه يعملوا حاجات توعوية الأحسن كل واحد والمنظور متاعه. احنا المسابقة هي المواطنة والتنمية المستدامة، كيفاش المواطن يغير في المجموعة من خلال معناتها انشاء فيديو توعوي، سواء معناتها بالقدره البشريه او بالذكاء الاصطناعي. وهو من كما تعرف انه يهدف المهرجان الدولي للفيديو التوعوي لترسيخ القيم الانسانيه وحث الناس على نشر المبادئ النبيله اللي من شانها ان تغير العالم للاحسن.
0: نعم.
1: من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. هذا الهدف منه شنو؟ أنه الإنسان شعود يقعد يعمل في حاجة أخرى، أنه يتلهى الحاجة اللي يرى أنها يحب يغير فيها هو للأحسن من نقطة ولا الزاوية اللي ينظر منها، هو يعمل فيها فيديو توعوي ويحسس اللي يحس به هو الغيره باش أنه يغيره للأحسن. لأنه الناس كل ماشي كيف يصير كل واحد حسب المنظور متاعه، وهذا هو من أهم أهدافنا كما قلت لك، ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة اللي من شأنها غير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. الحمد لله سمعنا 61 دولة إلى حد الآن مسجلة للمشاركة. آخر أجل لتسليم الفيديوهات هو 13 أوت، معناتها مازال عندهم الوقت الناس لا تسمع معها فينا، تدخل على صفحة المهرجان الدول اللي فيديوهات توعية أو فيستيفال فيفس FEVS، وينجم يسجل ويكون من المشاركين ويكون من الرابحين، معناتها من قيمة الجوائز اللي هي كما قلنا 20,000 دينار. والمهرجان مش يكون في ساحة المدن المتواضعة جوهرة الساحل سوسة اللي هو نهار 28
0: باي. كان عندك معناتها بعض الشروط التقنية شو تاع المسابقة، خاصة القسم الخاص بالذكاء الاصطناعي سي وليد، معناتها مدة الفيديو مثلا.

0: فماش اعمار ممنوعين تقول لا يا اخويا انا معناتها اللي عمرهم 40 سنه ما يشاركوش مثلا.
1: احنا للفئات العمريه الكل والفيديو يكون من دقيقه الى 6 دقائق يكون فيديو محدث خصيصا للمهرجان. معناتها ينجم واحد يكون عنده فيديو قديم عملوا شارك به في بلاصه اخرى وهو ما يتقبلش.
0: وكيفاش تعرف انت سي وليد في الحاله هذه؟
1: على لجنه تحكيم ولجنه فرج وعنا كذا. معناتها كل نعملوا كل اللازم باش انا نتقصى ولا معناتها ونتبعوا ونجتهدوا اكثر من نجم.
0: نعم.
1: يعني احنا نحاول نجتهدوا اكثر من نجم وهذا هو معناتها عنا لجنه كامله تخدم لجنه الفرج على هذا كيف معناتها لجنه التحكيم اللي يغفل عليه لجنه الفرج زاد لجنه التحكيم ان شاء الله عندها اكثر خبره من لجنه الفرج واكثر علاقات واكثر معناتها في الحياه الثقافيه معناتها في الافلام زادت عندها ديجات لازم ترفض أفلام اللي هي عدتها لجنة الفرز كي يبدأ أنه الفيلم هذاك شارك في مهرجان آخر.
0: نعم قلت لي 23 دولة إذن مشاركين حتى التو
1: 61 دولة
0: 61 عفوا
1: 61 دولة معناتها احنا ديجا ذوما لأنه المهرجان خلاص صدى كبير على مستوى الدولي. المهرجان هذا الوحيد في العالم اللي يعتني بالحاجة هذه وعنده خصوصية خاصة اللي هو معناتها وكان أنه ان شاء الله زاد حتى حضوريا مش يكون اكثر من 10 دول الحاضرين لانه الناس معناتها اخذت لي فيزا وفما عباد معناتها قصت لي به وفما عباد كذا اللي يكونوا حاضرين معناتها فما شكون حضر معنا قبل حاب يجي يعاود يحضر فما شكون راه الناس حضرت قبل ويحب يجي يحضر.
0: ممتاز.
1: معناتها شاف تفرج على الفعاليات القديمه والبهرج والحاجه المزيانه اللي قدمها المهرجان والاجواء والورشات معناتها فما عباد ان شاء الله مش تكون حاضره معنا من عديد من الدول من العالم
0: ان شاء الله. شكرا لك سي وليد بن حسن مدير مهرجان الفيديوهات التوعوية اللي الموعد نتاعو باش يكون 28 و 29 اوت. كما كنتوا تسمعوا سي وليد قال لكم المشاركه في قسم في ارسال المشاركات نتاعكم في المسابقه هذه اللي فيها قسم خاص بافلام الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي مازال عندكم حتى ل 13 اوت. اذا يلا شباب تعملوا محاولات حتى اذا كان ما ربحتش في الدوره هذه تنجم تربح في الدوره الجايه. المهم انه نحاولوا نوظفوا ونستغلوا فترة الصيف هذه نعملوا محاولات ونتدربوا على الذكاء الاصطناعي خاصة أنه الفكرة متاع المواطنة والتنمية المستدامة فكرة نبيلة وهات خلينا نجربوا واللي يربح معناتها هنيئا له. كل التوفيق سي وليد بن حسن يعطيك ألف صحة. مكملين معكم مستمعينا في لقانا في ماتينال الجمعة حتى للعشرة بعد شوية أنفوت رفيق و فقرة Good Vibes مع آلية دومي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، تحيه للزميله العربي البطيني اللي دخلت اول الاستوديو. اهلا وسهلا بك عربي، منور الاستوديو عربي. مستمعينا يلا نمشيو لفقره انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: انفو ترافيك مع رنيم الربعاوي. اهلا وسهلا بك رنيم.
2: اهلا مرحبا حسين.
0: ايش عندنا في الطرقات؟
2: باهي، نبداو بالضاحيه الشماليه وين ثم كثافه مروريه على مستوى حي النزهه باريانا، وهذا بسبب الاشغال وزاد على مستوى باب الخضراء. اما في الضاحيه الغربيه فالضغط متواصل على مستوى باردو، خاصه بالطريق الوطني عدد 7 وزاد بمنطقه البورتال وفي اتجاه مجاز الباب. اما في الضاحيه الجنوبيه فالمدخل الجنوبي يشهد توا ازدحام مروري كبير على مستوى جبل جلود ومجرين، وحركه المرور تشهد كثافه مروريه خاصه على مستوى رادس بلاج والطريق الوطني عدد 1 في اتجاه العاصمة. وقبل ما نحكي على طرقات السيارة، ثم إشعار جديد يهم مستعملي طريق السيارة A1 في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه من منطقة الاستخلاص بوفويشة. تعلم شركة تونس لطرقات السيارة أنه بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول باش يتم غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من البارح الخميس 9 جويلية 2026، وهذيك المدة نهارين من 17 صباح حتى المطلفة متاع العشية. وبالنسبة المتجهين لهرقلة والمناطق المجاورة ينصح استعمال محول سيارة محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السيارة إلى محول مطار إنفيل. به وبالنسبة لطرقات السيارة توا على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات الحركة عادية بصفة عامة، وعلى طريق السيارة A3 في اتجاه بيجة وبوسيلم فما اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة، وعلى طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فما اكتظاظ كبير خاصة على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت. وهذه هي كانت أنفو ترافيك لليوم.
0: يعطيك صحة رنيم غنية، وبعد نستقبلوا أهل التومي باش تحكي لنا على شنو، على الجود فايفز.

0: بوزيتيف فايبس.
1: بوزيتيف فايبس والاغنيه اللي قبل قالت دونت بي ساد، وما فما كان الاتومي اللي تجيب لنا الموجات الايجابيه وتعمل لك الجوله نتاعها وتختار لنا اهم التظاهرات والانشطه الشبابيه وتقدمهم بطريقتها اللي تخليك تتحمس انه تحضر في التظاهرات والانشطه هذه. الا صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور الكل من التحق بنا توا واللي يسمع فينا زيدا من الصباح، يعطيكم الصحه.
1: كل عاده ديما ناشطه،
2: ديما ناشطه،
1: ديما ناشطه، ديما زاهيه،
2: وديما نجيب لكم الفايبس الباهيه والبوزيتيف. اليوم حسين باش نحكيوا على المخيم الصيفي الشبابي الاخضر التونسي الايطالي واللي حكيت عليه زميله صبري الميموني في الاخبار. هو مشروع يجمع الشباب من تونس وايطاليا في تجربة مشتركة تمتد من 10 ل 23 جويلية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. نحكي على ترسيخ الثقافي، معناها ثقافة التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وكل ما يهم العمل الجماعي والتطوع، إلى جانب ما خلق فضاء للحوار والتبادل الثقافي بين الشباب. هذا الكل نلقاوه في إطار برنامج باش يحكينا عليه أكثر منسق المشروع اللي هو مشروع المخيم الصيفي الشباب الأخضر، الدكتور حاتم الزير أستاذ شباب بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. مرحبا. مرحبا بك سي حاتم، صباح النور.
3: صباح الخير اليس، صباح الخير، يعطيكم الصحه على الاستضافه. شكرا
1: لك.
2: شكرا لك. خلينا نبسطوا اكثر فكره المخيم الصيفي الشبابي الاخضر التونسي الايطالي. كان تعطينا بالضبط شنو هو فكره المخيم هذا؟
3: في البدايه حبيت معناتها انا نشكرك الساعه ونشكر راديو جون. اثنين، نحن المخيم الصيفي الشبابي الاخضر من تنظيم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس بإشراف مؤسسة الحي الوطني الرياضي بالاشتراك مع جمعية الرصيف الثقافي من تونس وجمعية لينك الإيطالية. بدينا بفكرة أنه عندنا مجموعة من التحديات البيئية اللي موجودة في ولاية بن عروس، اللي هي الكميات الكبيرة من الفضلات اللي تنتجها الولاية. 193 ألف طن من النفايات المنزلية السنوية تنتجها الولاية، واللي هي أكبر معناتها انتاج النفايات موجوده في الولايه. فقلنا مبادره كانت من الشباب شبابيه، كيفاش نجموا ب معناتها مبادره انه نرسكلوا ونحافظوا على البيئه ونرسكلوا الفضلات اللي موجوده اللي نلقاها، سواء كان معناتها فضلات معناتها منزليه او بلاستيكيه بالاساس، ولا فضلات من الخشب، ولا فضلات من العجل يعني العجلات. قلنا ان نهيئوا فضاء في المركز الثقافي يكون فضاء صديق للبيئه، متكون من عده مكونات معناتها من الرسكله، ويكون فضاء عائلي يعطي فكره ولا يعطي بسطه صغيره على شنو نجمو نعملوا بالفضلات، وكي نثمنوهم وكي نعاودوا ندوروهم شنو القيمه المضافه اللي تنجم تعطيها لنا الحاجه هذه.
2: واضح كيف معناه هو يحمل رساله بيئيه وثقافيه.
3: بالضبط، هو بالاساس رساله بيئيه، وبالطبيعه نحبوا نكونوا يكون معناتها الشباب مواطن عنده ثقافه المواطنه البيئيه. هذه اهم سلوغون تاعنا، اللي بالشباب نلقاو الحل، نلقاو الحل من خلال مبادرات كيف هذه.
2: واضح سي حاتم.
3: باش نجتمعوا 10 توانسه و10 ايطاليين.
2: بالضبط، هذا هو باش نحكيوا على البرمجه اللي تستنى في شباب البلدين، خاطر نحن نحكيوا على تونس وشباب ايطاليا. اي
3: بالضبط. دونك باش نخرجوا من من من من المشاركين الكل، وحسب التجارب اللي عندهم وحسب التراكمات اللي عندهم، باش نعملوا تهيئه الفضاء اللي موجود في المركب من صناعة المقاعد، تجهيزات من الخشب، مواد معادة تدويرها، كذلك ورشة لرسكلة النفايات، وباش نقدموا أشغال يدوية، ومن جملتهم تابلو كبيرة باش نعملوها بالتابوات نتاع الدبابز.
2: واضح، موزايك، أعمال فنية.
3: أعمال فنية هذه في الفترات الصباحية، وفي الفترات المسائية تقريبا أغلبيتها أنشطة فنية وثقافية وألعاب رياضية وزيارات ميدانية. وفي الليل عنا السهرات الثقافية اللي باش تكون خاصة بالمعنتها الخصوصيات الثقافية لكل دولة
2: وفما جانب ترفيهي زادا في تبادل الثقافات طبعا.
3: اكيد الجانب الترفيهي
2: اللي نعرفوا نحن ديما في السهرات الليليه تكون هكا المساحه اكثر معناها ترفيه وكل بعد العمل اللي يقوموا به نهار كامل. واضح. شكرا لك سي حاتم. نفكروا انه المخيم الصيفي الشبابي الاخضر التونسي الايطالي يمتد من 10 إلى 23 جويلية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. نتمنى لكم مزيد التالق والنجاح.
3: اختي الاء جست باش نشكر سي كريم عرفه اللي هو باش يكون معنا في الورشات اللي باش ينشط معنا الورشات نتاع الراسكله اللي معروف بالانجازات والقناطر اللي خدمها في الشمال الغربي وفي تونس خاصة الأشغال اللي قام بها. دونك باش يكون معانا في تأسيس الفضاء البيئي صديق للبيئة في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس.
2: مهم برشا الحقيقة حضور مثال حي هكا للشباب باش يشوفوا الإنجازات هذيا ويتشجعوا هما بيدهم ويكونوا طبعاً مبادرين في منطقتنا نحن تونس معناها مستحقة أكيد لأولادها. مشكور سي حاتم، إن شاء الله ديما راوكم في دورات أخرى زادة في المخيم هذيا ونتمنى لكم كل النجاح.
3: شكرا جزيلا. شكرا.
2: شكرا.
1: شعنا إخ؟
2: عندنا كيف كيف باش نحكيو على ولي الجندوبة.
1: نحكيو
2: الجندوبة، نحكيو على شعار اسمه جذورنا في الحدود وأفاقنا نحو الوطن. حلو باشا الحقيقة الشعار وذي ينطلق من 6 جويلية بولاية جندوبة، ونحكيو على البرامج والأنشطة الشبابية الصيفية الوطنية اللي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتستقبل خلالها الولاية مئات الشابات والشباب من مختلف جهات الجمهورية. الدورة هذه تتميز برامج متنوعة تجمع بين الترفيه التكوين اكتشاف المخزون الطبيعي والثقافي اللي تصغر بيها جندوبة. وفي الافيش باش نلقاو زادا لي زيفينمون، نحكيو على 4 تظاهرات صيفية موجودين في الولاية يتمتعوا بها شباب الولاية الكل. دونك نحكيو على أبرز الأنشطة المبرمجة اللي هما المسيف الوطني للغوص الفوتوغرافي بمدينة تبرقة، وهذه فكرة جديدة الدورة الأولى، تجربة جديدة معني لشباب المنطقة، وهي الدورة الأولى كما قلت يكتشف فيها المشاركين عالم الأعماق يتعلموا أساسيات التصوير تحت الماء. ديجا شفنا في باج المندوبية متاع ولاية جندوبة مندوبية الشباب والرياضة تصويرة متاع غواص شاب توا شارك في الدورة الأولى تحت الماء. حلوة برشا التصويرة، نقول للمستمعين يمشيوا يشوفوها. كيف كيف نحكيو على عالم الأعماق، عندنا زادة معسكر إيكو آرت جندوبة نفس إيفينمون آخر في الولاية بالمركز المغاربي عين سلطان اللي يركز على التخييم وحماية البيئة والفنون الإبداعية. وتتواصل الأنشطة اللي كما قلنا اللي بدأت من نهار 6 إلى 23 جويلية على 3 دورات تشمل أيضا المصيف الجهوي، تنشيط الشباب على الشواطئ المدن الشاطئية ورشات فنية وثقافية ورياضية في إطار برنامج وطني يهدف إلى تنمية قدرات الشباب. ذي كل يشجع زادة على روح المواطنة حسين وتعزيز السياحة الشبابية، فرصة باش حتى الشباب الولايات الاخرين يكتشفوا ولاية جندوبة، يكتشفوا مزيانة برشا الحقيقة وسيغتو في التنوع. توا المسيف متنوع على برشا بلايص في ولاية جندوبة. دونك تظهر هذه تأكد حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير صيف ثري بالأنشطة الهادفة يجمع بين التعلم الترفيه، خاطر فما دورة تكوينية في نفس الوقت وعندهم الترفيه
1: مهم.
2: دونك ويكتشفوا مختلف مناطق بلادنا المزيانة في تجربة تنتظر انه ينتفع بها اكثر من 8000 شاب وشابة من مختلف انحاء البلاد.
1: رقم كبير، رقم مهم. مستمعينا، الهدف من الفقرة اللي تقدمها لي تومي انه كي تسمعوا مواعيد التظاهرات والأنشطة هذوما فرصة انه اذا كان المكان اللي باش يصير فيه النشاط قريب لكم كيما قالت لي تمشيوا
2: وقراتوا فيه حسين
1: وتكتشفوا.
2: نحكيوا على انخراط في مؤسسات الشباب ديما ما يفوتش معني 10 دنانير على اقصى تقدير.
1: أي.
2: يعني في مراكب ثقافي او شبابي ولا غيره، مؤسسة ذي ما تتبع وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة الثقافة. نحكيوا على انسكري ما تتزوج معني 10,000 معني حكايه فارغه، وفما 2000 فما شفنا ارقام حكايه فارغه في العام. دونك يتمتعوا بالانشطه هذه بليش.
1: فما الثقافه الترفيه
2: والتكوين والترفيه
1: والتكوين والتأطير، والاهم من هذا الكل اكل التشبيك العلاقات، نتعرفوا على ناس جدد من طلبه تلامذه من مناطق مختلفه
2: وياخذوا زاده شهيده في المشاركه وفي التكوين في الدورات هذه معني مهمه برشا.
1: يلا هذا هو الهدف من جود فايبز. يلا تخلصوا من الشاشات من الهواتف من الريلز اللي تعديوا فيهم برشا وقت مؤكد.
2: استثمروا وقتكم،
1: استثمروا الوقت نتاعكم في حاجة، وهذا الهدف من فقرة جود فايبز مع ألا تومي. مكملين معكم حتى للعشرة في ماتينال الجمعة.
0: الماتينال جمعة صباح رباح
4: صباح رباح
0: وعلى موجاتنا
4: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
4: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء ينظر أمس بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة سارة الزعفران الزنزري، ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا سنة 2026 بلغت 50.72% بعد أن تم الإعلان عشية أمس عن نتائج دورة المراقبة التي بلغت نسبة النجاح فيها 64.95% وفق وزارة التربية. تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرات، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، ينظم انطلاقا من اليوم مركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروسة بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. تشهد أغلب مناطق البلاد من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا يومي السبت والأحد القادمين، إذ تتجاوز المعادلات عادية بفارق يصل إلى 10 درجات، وذلك تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة بقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. وفي أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان وما دامت الحاجة تقتضي ذلك. قال مسؤولون أمريكيون إن ثمة استعدادات لشن ضربات جديدة على إيران إذا دعت الحاجة، لافتين لأن بلادهم تمسح المجال حاليا للدبلوماسية لتتصدر المشهد. في خضم موجة التصعيد الجديدة، تقوم قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة. نهاية الموجز، للقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: لما تصيف،
7: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
6: ملاك اليزيد،
8: سامي الويسر وبشير خلف الله،
7: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 5 للـ7:30، وانت تحت الباراسول
7: تاكل في البامبالولي
6: ولا تقرمش في الكاكي،
7: نقترح عليك كتاب تقراه،
6: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
7: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
7: متاحف،
6: حسيلو معانا كينك حاضر.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب.
7: لما تصيف،
6: لما تصيف،
7: بريحة البلاد.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. نمشي وتوال فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ضيف اليوم هو الأستاذة أحلام الدخلاوي شاطر، رئيسة برنامج الخدمات الجامعية والمديرة العامة للشؤون الطالبية. نحب نشكرها في البداية لأنه على الرغم من التزاماتها المهنية خصصت لنا الوقت للحديث على موضوع الساعة، موضوع اهتمامات الآلاف من العائلات التونسية، التوجيه الجامعي والتظاهرات اللي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى ترشد الأولياء وترشد التلامذة والطلبة وتحطهم على الثنية الصحيحة، وكل ما يطرحوه من أفكار في أذهانهم يلقاوا الإجابة عليه في هذه الأيام الوطنية. وهذا الهدف، أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لها مهم جدا أنه تساعد الطلبة أو التلامذة الجدد، الطلبة الجدد، أنهم يلقاوا الثنية اللي يختاروها. أكثر تفاصيل على المواعيد جديدا نتاع الايام الوطنيه للتوجيه الجامعي معنا الاستاذ احلام الدخلاوي. مرحبا بك، شكرا على الوقت اللي خصصتونا مدام احلام.
2: شكرا سي حسان، ومرحبا بالسيدات والساده المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافه.
0: تفضلي.
2: حبيت من الاول نهني كل الناشحين جلدة البكالوريا، مبروك عليهم النجاح، وان شاء الله التوجيه الجامعي موفق ومسيره جامعيه ذات ناجحه.
0: نعم.
2: كما تعرفوا وتفضلتك أن يكون في التوجيه الجامعي هو حدث وطني يشغل الآلاف من العائلات التونسية، والكل مهتمين توا في كيفاش باش يتوجه في الآليات من الصعبة، ثم فرحة البكالوريا من الأول وحيرة في التوجيه الجامعي.
0: نعم.
2: نقولوا لهم نطمنوهم أنه ما فماش حيرة، أنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل الجامعيين باش التونسيين دونك هما باش يوفروا لهم كل المعلومات الدقيقة والمفيدة باش الناجح جديد في البكالوريا ياخذ قراره نتاع التوجيه اللي هو بمثابة مشروع حياة مهني. القرار هذا ياخذوا عن يكون مستنير مبني على معلومات من أهل الاختصاص حول الشعب الأساق نتاعها المهنية والأكاديمية. في هذا الإطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش ترافق عدة مجموعة من البرامج والتظاهرات والدعائم والمحامل الرقمية من ثمها أنها توفر المعلومة وتوفر النصائح والمرافقة اللازمة لكل الناجحين جدد في البكالوريا. من بين هذه القنوات نتعنا الأهم حدث هو التظاهرة الوطنية حول الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي. الأيام هذه وبتقريب المرافقة لمرافقة الناجحين جدد في البكالوريا في الجهات، لكم ثلاثة تظاهرات كبرى. الافتتاح مش يكون الأيام الوطنية بشراكة مع جامعة سوسة، دونك هذا باش يكون نهار 5 جويلة، دونك 15 جويلة 2020. بالنسبة للتظاهرة الوطنية الثانية وهي بشراكة مع جامعة جابس باش يكون نهار 17 جويلة 2026 بالمعهد العالي للغات بجابس. ونختتم التظاهرات هذه الإعلامية الوطنية حول التوجيه يومي 22 و 23 جويلية بمدينة العلوم بتونس.
0: نعم. مدام أحلام، هل أنه في الأيام الوطنية في الداخل نلقاو نفس المؤسسات الجامعية كلها باش تتنقل ولا البعض منها؟ معناتها
2: هي حرص أن المعلومة تخلط للجهات وليش يكون كل الجامعات موجودة لتوفير المعلومات كما اللي موجود في مدينة العلوم في جابس في سوسة، باش يكون معرض بشكل معرض للجامعات والخدمات الجامعية والعروض التقنية التعليم العالي وكذلك التعليم العالي العسكري والتكوين المهني. دونك هذا المعرض باش يضم كل الجامعات، كل جامعة سواء في سوسة ولا في جابس ولا في مدينة العلوم.
0: باش نلقاو محاضرات معناتها مدام احلام زاده وورشات فيها مستشارين ولا لا داخل الجهات؟
2: كيف كيف فما محاضرات، محاضرات باش يامنها اساتذه جامعيين من اهل الاختصاص في المجالات الكل، مجالات الدراسه، والمحاضرات تكون حول اليه التوجيه، المرافقه، النصائح اللي يلزم معناها نوجهوها للناشئين جوج في البكالوريا باش يحسنوا الاختيار الشعبي. الاساتذه جميعين يكونوا معناها يوفروا لهم معناها الاجابه على كل التساؤلات، التساؤلات حول الاساس العلميه، الاساس الاكاديميه، زاد معناها برنامج التدريس شنو لي باستريل الموجودين بين الشعب. دونك هذا الكل باش يكون في شكل محاضره وتفاعل مباشر مع بين الاساتذه الجامعيين مشكورين والناشئين الجدد في البكالوريا.
0: نعم.
2: معناها يهمهم باش يعرف اختصاص معين، شنو الانساق نتاعو، كيفاش يقرا، شنو كيفاش يلزم باش يتوجه. لي باستريل اذا فما اساق من راهواتي في الجيل دونك نجم يفسرها لك الاستاذ الجامعي ولا من اهل الاختصاص. دونك باش يجاوبوا على الاسئله الكل. وكيف كيف المحاضرات هذوما باش تكون زاده باش تكون فما بث مباشر لهذه المحاضرات. خاطر اللي فما شكون ما نجمش يتنقل والا معناها عنده ظروف ما نجمش يتنقل للتظاهرة، دونك ينجم يحضر عن بعد المحاضرات، وكيف كيف نجم يسال معناها يسال ويجابوا المحاضر. زاد السيما زاد لقاءات مباشره ما تكفيناش المحاضرات والمعرض. تم لقاءات مباشره مع الاساتذه الجامعيين على هذا انت عندك سؤال كيفاش الترتيب، كيفاش نحسب السكور نتاعي، كيفاش ندخل على المنصه، كل ما هو معناها تقنيه من المسائل التقنيه اللي تهم المنصه التوجيه الجامعي www.orientation.in. هذا الكل الاستفسارات الكل باش يكون فما مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي باش يساعدوهم على تقديم الموضوع للمؤهلات والقدرات نتاعهم، باش يختاروا معناها يساعدوهم على الاختيار الانسب للمجالات الاختصاص، كيفاش يرتبوا شعب معناها بالتلائم مع نتائج الدراسه نتاعهم والرغبات نتاعهم والمؤهلات واكل الاربيتراج اللي يصير ما بين الطموح وما بين طاقه الاستيعاب والمؤهلات. وبالتالي باش هكا نوفروا كل المرافقه اللازمه باش الناشئين الجدد في البكالوريا اللي هما الطلبه نتاعنا اللي باش يستقبلوهم في الجامعات التونسيه ابتداء من السنه الجامعيه 2027 باش ينجموا يتالقوا في التوجيه. دونك معناها ياخذوا التوجيه نتاعهم من الدوره الرئيسيه ويتالقوا في المسيره نتاعهم الجامعيه والمهنيه.
0: نعم.
2: كذلك ثم قصص نجاح، دونك ثم عرض لقصص نجاح، نعرف اللي
0: في قصص نجاح في ثلاثه مواعيد مدام احلام هكا ولا؟ في سوسه مواعيد. سوسه جابس وتونس.
2: دونك ناكدوا مدعوين الكل معناها اللي يسكن في البكالوريا والاولياء نتاعهم مرحبا بهم، تجيهم الفرصه انه باش تواكبوا الايامات الاعلاميه الوطنيه حول التوجيه، يوم 15 جويلية في سوسة بكلية الطب بسوسة. يوم 17 جويلية بجابس بالشراكة مع جامعة جابس بالمعهد العالي للغات بجابس، ويوم 22 و23 هي تظاهرة وطنية بالشراكة مع مدينة العلومة بتونس.
0: نعم. قبل ما نختم معك مدام أحلام سؤال، أنا شفت شكل جديد وإخراج مميز للدليل التوجيه الجامعي، تعطينا شنو الإضافة، شنو اللي يفرق في المحتوى معناتها على دليل عمناه ولا على دليل السنة؟ فما حاجة جديدة في التوجيه الجامعي السنة؟ نعرف ما تنجمش ربما ما تنجمش تعطيني برشا تفاصيل، على الاقل فكره اولى.
2: دونك كفكره اولى هو الدليل التوجيه هو اهم مصدر للمعلومه، ماذا بيا الناشئين الجدد في البكالوريا الكل ماذا بيا يطلعوا عليه، خاطر فيه كل الاليات. الخصوصيه السنة اللي هو تم اخراجه بطريقه حديثه ومبسطه اللي خاطر احنا نخاطبوا في الشباب ناشئين الجدد في البكالوريا. مبسط باستعمال البيانات الكل، عندنا المعلومات اللي كيفاش تبدا التوجيه، وين تلقى المعلومه، وين تلقى المعلومه اللي هي المعلومه خطناها في قرار توجيه مبني على المعلومه، منها الايام الاعلاميه، الوسائل التواصل الحديثه حول التوجيه الجامعي، خاطر في منصه التوجيه نلقاو معناها الشيء اليوتيوب اللي هي فيها المحاضرات الكل بكابسول فيديو وفي دونك فما الباج فيسبوك الرسميه للتوجيه الجامعي اللي تابع الوزاره كل الاستفسارات بكابسول فيديو موجودين، وفما دليان فما روابط موجودين في الدليل، معناها الدليل يكتفي فيه معناها العرض المبسط للمعلومه، وكذلك اذا كان انت تحب معلومه اكثر دقه دونك فما روابط كليكابل اللي تنجم تعطيك اكثر معناها تفسير للمعلومه. وذاك علاش المهم انه في الدليل فيه زاد مقاييس التوجيه الجامعي، كيف تحسب الصيغه الاجماليه، مجموع النقاط، في الشعب اللي تستوجب الاختبارات، خاطر فما شعب بلاش اختبارات، مي فما شعب بالاختبارات، الرزنامه زاد ناكدوا على الرزنامه، معناها فما معناها تواريخ مهمه يلزم الناجح في البكالوريا يعرفها، كيفاش النصائح اهم النصائح باش نرفع في حدودي في معناها التوجيه ليست من الدوره الرئيسيه، كيفاش نعمل الاختيارات نتاع هذا الكل موجود في دليل التوجيه، كذلك دورات التوجيه الكل موجوده بالاليات نتاعها بالرزنامه واعاده التوجيه اذا كان لا قدر واحد ما معناها من الدوره الرئيسيه ما خذاش حاجه اللي يسدها، والسلطن انه هو يحب يصح المسار بيان سور فما منظره اعاده التعيين كسوا لاسباب عاديه ولا اسباب اجتماعيه ولا صحيه ولا اصحاب المواهب. كذلك عندنا زاد فما الناس اللي غادي البكالوريا نجم يلتحق بالجامعات كما نجم يلتحق بالتعليم العالي العسكري، دونك في شرق المعلومه بالنسبه للتعليم العالي العسكري وبالنسبه للتكوين المهني للي يرغب في ذلك، دونك موجوده كل المعطيات. بيان سور ما نجموش التوجيه من غير حياه جامعيه، خاطر احنا اللي يهمنا انه الطالب بعد ما يتوجه باش يسال وكيفاش باش نسجل، دونك التسجيل كيفاش يسجل التسجيل الجامعي، الخدمات الجامعيه دونك موجوده كل المعطيات والمعلومات حول الخدمات الجامعيه، الاساتذه النفسيه وكل ما يهم الانشطه الثقافيه والرياضيه، وبيان سور عندنا كل الاسئله الاجابه عن كل الاسئله المتداوله موجوده في دليل التوجيه.
0: واضح.
2: انا نحرص انه الناجحين جدد في البكالوريا يطلعوا على هذا الدليل اللي هو اخراج جديد يستقطب الشباب وفي كل المعلومات الدقيقه والواضحه حول عمليه التوجيه، وبيان سور يواكبوا ان ندعوهم ان يواكبوا الايام الاعلاميه الوطنيه، نعاود نؤكد اللي عندنا الايام الاعلاميه الوطنيه اللي نهار 5 جميليا، هذه ايام وطنيه بالشراكه مع جامعه سوسه باش تكون بكليه الطب في سوسه، و يوم 17 جويليا دونك هي بالشراكه مع هي ايام وطنيه بالشراكه مع جامعه قابس بالمعهد العالي للغات بقابس، ونختم يومين 22 و 23 جويليا بالشراكه مع مدينه العلوم بتونس.
0: نعم شكرا لك السيده المديره العامه للشؤون الطلبيه مدام احلام الدخلي، نحييك على سلاسه تبليغ المعلومه، معناتها الامور كانت سهله برشا برشا معك انت معناتها مدام احلام.
2: شكرا، انا حبيت ناكد زاد التظاهرات هذه تظاهرات على المستوى الوطني، خاطر فما زاد تظاهرات على المستوى الجهوي في الصفحه 10 من دليل التوجيه تلقاو الجامعات الكل على ذمه الناجحين الجدد في البكالوريا باش يوفروا لهم المعلومات، معناها اذا كان انت تحب معناها تدرس في جامعه من الجامعات لازم تتوجه للايام الاعلاميه الجهويه حول التوجيه، ومحطوطه الرزنامه كامله وهذا الكل احنا باش نوفروا المعلومات والمعلومات ونجاوبوا على كل الاستفسارات للناجحين جزء البكالوريا باش نساعدوهم على تفصيل اتخاذ القرار في التوجيه، ونتمنى لهم التوفيق في المسيره الجامعيه نتاعهم.
0: شكرا لك مرة أخرى الأستاذة أحلام الدخلاوي، رئيسة برنامج الخدمات الجامعية والمديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هكا مستمعين تكونوا خذيتوا برشا معطيات على الأيام الوطنية تاع التوجيه الجامعي وبعض التفاصيل حول دليل التوجيه الجامعي. شكرا لك مرة أخرى مدام أحلام، يعطيك ألف صحة. شكرا لك. احنا مكملين معكم مستمعين بعد شوية فقرة المهرجانات.

0: عندي معلوم حورية بحر كانت ومن البحر مهزومة.
1: يلا مستمعينا منزلنا معكم لمدة 6 دقائق، نحب نقول صباح الخير ومع السلامة ووليد الريفي اللي يعوض الزميل نجم الدين بن سالم، وإحنا مستمعينا مكملين معكم حتى للعشرة في متنا للجمعة. بعد شوية موعدكم مع سماح الفرجاني. تو نمشي لفقرة
2: فلاش مهرجانات.
3: فلاش مهرجانات،
1: فلاش المهرجانات مع علي التومي.
4: صباح النور مرة أخرى زيد الكل من يلتحق بينا. كالعادة حسين نمشي والأبرز المواعيد الفنية والثقافية في تونس، نكتشف آخر الأخبار البرمجة وكل جديد يخص مهرجانات السيف. اليوم وجهتنا تكون نحو واحد من أهم وأعرق المهرجانات في العالم العربي. نحكي على مهرجان قرطاج الدولي، مش مجرد سلسلة حفلات، هذه ذكرى فنية عمرها 62 سنة، مر من فوق الركح أكبر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من تونس، وهذا مش جديد، ومن العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم. والدورة نتاع 2026 هي الدورة 60، عندها طابع خاص كما قلنا لأنها الدورة 60، دورة الاحتفاء بستة عقود من الإبداع. وإدارة المهرجان اختارت برمجة تراهن على التنوع بين الأصوات التونسية والنجوم العرب والعروض العالمية، مع فتح بطبيعة الباب أمام تجارب فنية جديدة لأول مرة على ركح كارتاج، في خطوة تعكس رغبة المهرجان في تجديد مع الحفاظ على الهوية الثقافية متاعنا. العروض الكل تنطلق على الساعة 9 متاع الليل بطبيعة، وأبواب المسرح الأثري تتحلق بل السهرة لاستقبال الجمهور. وأبرز سهرات الدورة باش تكون نهار 16 جويليا، نبدأ بسهرة الافتتاح مع الفنان صابر الرباعي، 18 جويليا مع الشاب خالد، 20 جويليا مع ذا جاكسونز، 21 جويليا نوردو، 23 جويليا أنجليك كيجو، و25 جويليا الأوركسترا السيمفوني، و1 أوت سامي يوسف في أول لقاء ليه مع الجمهور كارتاج، و6 أوت ميادة الحناوي عودتها على الركب، و8 أوت ثامر عاشور، 13 أوت نبيها كراولي، 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، و19 أوت ماجد الرومي في سهرة الاختتام. أما بالنسبة للتذاكر حسينة متوفرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمهرجان. كل عادة نسهلوا عليكم كما كل مهرجان الرقم، أنا حسين وأنا نعرفك تحب الرقم أنا برشا. إضافة إلى الشبابيك مدينة الثقافة والمسرح الأثري بقرطاج، مع اختلاف الأسعار بتبيعها حسب العرض ونوعية المقاعد. التحقوا بمهرجان قرطاج الدولي 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا لك يا تومي. هذه فقرة المهرجانات. احنا هكا مستمعين نكون وصلنا لاختتام لقاءنا اليوم في ماتينال الجمعة، وهذا الثاني لقاء لينا معكم في ماتينال مستمعينا. كملنا هكا، شكرا لك يا صحة.
4: شكرا لك حسين.
1: اجمل التحيات يا تومي، رنيم الربعاوي، نجم الدين بن سالم، وليد الريفي، منال وحسن الطاهري. نتقابلوا ان شاء الله الأسبوع الجاي. إلى اللقاء مستمعينا.

0: احنا اضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة اجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات واخبار جديدة،
0: موفا سياحة واضافة اكيدة،
1: ايقاع يعيشكم احلى الاوقات،
2: دباير صايح وانسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في احلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكات.

0: حلم الأمومة وحلم الأبوة نتصور حقيقة أمر معناتها يخالج عدد كبير من الأشخاص اللي ربما عندهم بعض الصعوبات أو بعض المشاكل في الأمر هذية. وذيك علي شحنا ديما في برنامج ديما لبيس ماذا بيا كل ما فما جديد كل ما فما حاجة مستجدة حول الموضوع إلا ونقدموه ونحكيه فيه بتعمق ونقولوا عليه ونفسره. بعد قليل هذا هو موضوعنا في فقرة الصحة نيوز.
1: صحة نيوز.
0: في فقرة صحة نيوز اليوم أنا سعيدة باستقبال الدكتور عبير العجيلي وهو طبيبة نساء والتوليد مختصة في معالجة العقم والمساعدة الطبية على الإنجاب. صباح الأنوار دكتورة عبير، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب في ديما لاباس.
2: أخير مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا. إذن حضورك معنا اليوم عبر هذه المداخلة الهاتفية دكتور عبير حتى ناخذ معك كل التفاصيل الخاصة بمشاركتك وحضورك في مؤتمر لندن الأخير حول المساعدة الطبية على الإنجاب وطفل الأنبوب. إذن آخر المستجدات دكتورة، وعطينا أكثر تفاصيل على مشاركتك أنت في هذا المؤتمر ومخرجات المؤتمر هذا، شنو صار جديد حول الموضوع؟
2: أول حاجة شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. دونك اللي ما يعرفش الكونغري إشغو 2026 هو مؤتمر عالمي يستقطب الأطباء من كافة أنحاء العالم باش نحكيه في توسكي ما يخص المساعدة الإنجاب، لتكنيك جديدة للطرق الجديدة في عالم العقد
0: في المجال هذا. أيوة
2: في المجال هذا. من أهم الحاجات اللي يحكيوا فيهم دونك لفتة الانتباه سورتو ركزوا على لي باسيون اللي عندهم يعانيوا من ضعف المخزون ويكون العمر نتاعهم صغير أقل من 35 عام. أكدوا برشا على أهمية البروتوكول، دونك كل طبيب يختار البروتوكول المناسب الغاية نتاعو باش يحددوا أكثر عدد من البويضات. بالطبيعة كل ما نحصلوا على أكثر كل بويضة بحسابها، كل ما نحصلوا أكثر بويضة بالطبيعة كل ما تكون عدد أجنة أكثر وبالتالي نسبة الحمل تكون مرتفعة.
0: واضح.
2: الحاجة الأخرى اللي لفتت انتباهي اللي هو تأكيد على جودة البيطانة بعد ما نجبد البويضات يتم تلقيحها. بالطبيعة لازم المكان يكون مهيئ باش نرجعوا الجنين في مكان مهيئ وجودة البيطانة لازم تكون مهمة جدا. دونك لا تقل أهمية متاحة عن جودة الأجنة. ركزوا على أهمية المناظير دونك المنظار الباطني اللي هو يتم التشخيص باش نعرفوا حالة البيطانة قبل الترجيع. دونك نضمنوا الجودة باش بالطبيعة نتحصلوا على حمل.
0: واضح.
2: أيضا زادة فما التوكي فما طرق جديدة اللي هي يتم إخراج البويضة دونك سحب البويضة قبل التمشيط ويتم تمشيطها وتحسين الجودة نتاعها داخل المخبر. يقول القائل شنية الغاية نتاعه باش نقصوا استعمال الإبر للباسيون وبالتالي تساعد القدرة الشرائية متاع المريضة.
0: أي خاطر هي عملية معناتها مكلفة معروف للناس الكل تكلف برشا معناتها العملية هذي. دونك هذه تقنية جديدة مشانها أنا تنقص من الكلفة متاع العملية ككل، مشيش تطلع هي بيدها مكلفة زيدة دكتورة.
2: هي ماهيش مكلفة أما الغاية سيغتو حتى الباسيون ما تتعرضش لأكثر ليزغمون.
0: أي واش أي يمكن معناتها الفايدة نتاعها أكثر صحية أكثر من زيادة نحكيو على الكوتي معناتها المادي والثمن نتاع الأمر هذايا.
2: أنا من بالنسبة لإحنا كطب تونسي ما حاسينش رواحنا بعاد برشا في
0: جوستومون. أنا حبيت نسألك دكتورة نقول لك إحنا وين موجودين المكان نتاعنا، خاطر أنا وقت اللي نستضيف دايما الأطباء المختصين معناتها نفهم من كلامه ما احنا في مكانة معناتها باهية ومرموقة جدا معناتها مانيش بعاد ديما بالعكس ديما عندنا جديد موجود. انت بحضورك في مؤتمر لندن زيد قول لنا معناها اسكو الكلام هذا صحيح ولا عندك ما تضيف؟
2: لا نأكدوا الكلام هذا الحقيقة ما حسيناش رواحنا بعاد برشا خاطر الطب التونسي ديما يواكب المؤتمرات ديما يواكب العلوم يقعد ديما أجوغ كوا.
0: اي واضح واضح. وانت دكتوره كي تحضر مؤتمرات كي من هكايا دوليه ويبداو فما هالتقنيات الجديده هذه، انت على مستوى تجربتك الشخصيه يا هل ترى تكون عندك الامكانيه انك مباشره باش تطبق التقنيات هذه وباش تخدم بها مع لي باسيونت نتاعك، ولا يلزمك حيز من الزمن حتى تبدا معناها تستفيد فعليا معناتها من التكنيك الجدد هذوم؟
2: لي نلقاو رواحنا أليز نجمو نخدمو خاطر الباز موجود والكفاءة الطبية التونسية موجودة. كلكو غوتوش تتعلم معلومات جديدة تعاونك أكثر في حالات سيغتو الحالات الصعيبة في حالات ضعف المخزون خاصة هما من أصعب الحالات. تلقى روحك بليز أليز وتعرف ليزيتيد الجد باش نجم تخدم على مريضة. هو الغاية نتاعنا شنية إن نعاونو المريض هذيك أو المريضة باش تحصل على حمل
0: على حمل. أنا فما معلومة دكتورة ديما نركز عليها ونحب نقولها كل مرة نحب نذكر بها ونعاود ونكرر نسبة نسبة معناها وقوع الحمل بصفة طبيعية ونسبة معناتها حدوث الحمل بالنسبة للتكنيك هذوما متاع المساعدة الطبية على الإنجاب وطفل الأنبوب نلقاوها راهو تقريبا هي بيدها دكتورة معناتها خاطر احنا بالنسبة لطفل الأنبوب قديش النسبة في المعدل دكتور نسبة حدوث حمل
2: إذا كان الحالات ماهيش صعيبة برشا تفرق راهو الحالة من مريضة إلى
0: في المعدل في المعدل عطينا ما أنت حاجة في المعدل اللي هي نسبة باهية برشا راه
2: باهية
0: وما تبعدش على النسبة الطبيعية إي
2: باسيون باغفوا تعمل فيف وما يسهلش ربي الشهر اللي بعده تنجم تحبل طبيعي
0: ما يقولوا الذرة ما تحب ما يحبها حد دكتور
2: أما ماذا بينا ما نطولوش المدة الزمنية برشا مثلا المخزون يمشي ويضعف يمشي إذا كان حسينا أن الكونديدا هذا لازم يعمل طفل أنبوب سيكو لازم يعمل طفل أنبوب باش فيفا يحصل حمل في مدة زمنية قصيرة
0: واضح واضح دكتورة يعطيك الصحة مو سعاد بالأمور المادية تحكم وين نحب نذكر زيدة بحاجة أخرى وأنه راو العمليات هذه يصيروا راو في المستشفى يصيروا راو صحيح فما قائمات
2: والدولة زادة تعاون
0: تعاون برشا توا ولات تعاون في الإبرة ذيكم اللي انت حكيت عليها فما تغطية
2: ما يقلقوناش في البريزون شارج الكنام
0: وتتعمل في المستشفيات راه
2: في المستشفيات العمومية
0: أمور معناتها فيها برشا شفافية وفيها برشا سرية خاطر تعرفوا حاجة معناها محرجة هكا بالنسبة لكم اللي يحبوا يحافظوا على الأمر معناتها ما يعرفوش بيه الناس كل أمور كل ذي راي موجودة ومش توا مش جديدة عندها سنوات وسنوات. شكرا لك دكتورة عبير على المصافحة الصباحية هذه باش تعطينا كل المستجدات حول مؤتمر لندن الأخير لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. دكتورة عبير العجيلي طبيبة نساء وتوليد ومختصة في معالجة العقم والمساعدة الطبية على الإنجاب. شكرا دكتورة إلى اللقاء.
2: ميرسي بوكو يعطيك الصحة.
0: مرحبا بك. 10:16 على موجات إذاعة الشباب نسمعوا شارة برنامج ديما لاباس ومباشرة من بعد باش نحكيو في موضوع الحقيقة ما يقلش أهمية على الموضوع الأولاني اللي كنا نحكيه فيه باش نحكيه على أهمية المحافظة على طرق حفظ الصحة. يقول قال يا غي هي حاجة جديدة تمنى نعرفوهم الأمور هذه الكل لا سيدي ما نعرفوهمش مادام زلنا نسمع على حوادث متاع اسم الله عليكم الكل وعلينا التسممات الغذائية اللي سمعنا عليها مؤخرا معناها يلزمنا نزيد ونعود ونأكدوا على الموضوع هذا التفاصيل إذن بعد قليل.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال سي مهدي الساكوحي رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمواد المعدة للاستهلاك البشري. مرحبا بك سي مهدي معنا، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
2: عايشك مدام سماح، مرحبا بك.
1: أهلا
2: وسهلا، على الاستضافة.
1: مرحبا بك.
2: ومتحب نوجه تحية لكم أنتم والمستمعين، كافة مستمعين إذاعة شباب.
1: شكرا لك سي مهدي، نشكرك مرة جديدة على تلبية الدعوة. موضوع أكثر من مهم، يقول قائل كما قلت أنا في التمهيد، معناتها حاجة بديهية خسلين ليدين والمحافظة على اللي ما عادش فماش بديهية، مادام مازلنا نسمعوا بالحوادث اللي قاعدة تصير والناس اللي قاعدة يصير فيها ما يصير ما فيها باس، يلزمنا نعاودوا نذكروا من جديد. وفي نفس الإطار نلقاو الوكالة تزيد تدعم الموضوع هذا بمعناتها بإعدادها لمذكرة تضمن فيها
2: وثيقة
1: تضمن
2: طوعوية
1: فيها كل التفاصيل الهذية الهامة الخاصة بقواعد حفظ الصحة. الكلمة اللي تفضل سي مهدي.
2: عايشك أخت سماح، أنا حبيت جوست باش نحطك باش نحاول نفسره للسادة والسيدات المستمعين نتاع إذاعة الشباب، باش تبدأ الأمور مبسطة ونعطيك سياق معناها نتاع الوثيقة التوعوية هذية ونحكيه معناها الإطار الكل ونعطيك نية التوصيات اللي خرجت به. به هو في البداية كما نعرف الناس كل معناها سوء حفظ الأغذية وإلا تعامل معها بطريقة غير سليمة، هذا الكل يؤدي الى تلوث الاغذيه. وكين نستهلك اغذيه ملوثه يعني هذه تكون خطر على صحه الانسان، وقد تؤدي قد تسبب زاده في حضور امراض منقوله عن طريق الاغذيه، منها التسممات الغذائيه اللي تعرف هي ذروتها في الموسم الصيفي معناتها تسقط الدنيا وكما نعرف الناس الكل. دونك في هذا الاطار هذايا قامت الوكاله حفاظا معناها على صحه لتجنب حدوث الحالات هذه نتاع الامراض وحفاظا على صحة المستهلك التونسي بصفة عامة، قامت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بإعداد الوثيقة التوعوية هذه المتعلقة بقواعد حفظ الصحة معناها في مجال الأغذية اللي يلزم يتقيدوا بها العباد ولا يتبعوها العباد، وهي موجهة في المنازل إسونسيال مؤخرا. ساعات تكون ديما نتعاملوا برشا مع الأغذية في المنازل. به هي متوجهة لأفراد العائلة الكل بصفة عامة ومعناها بصفة اكثر بصفه معناها ديريكت، انه الافراد اللي هي باش تحضر الاغذيه خاطر هي اللي باش تتعامل مع الاغذيه
1: اللي عندهم كونتاكت ديريكت معناتها بالتجهيز الماكله،
2: مش العباد الكل باش تحضر، فما عباد باش تاكلك وفما عباد هي باش تحضر.
1: دونك هي اللي معناها اكثر،
2: يعطيك الصحه، هي اكثر وبيان سور معناها. احنا اولا معناها هذه دونك التوصيات اللي خرجت بها الوثيقه هذه، هي اول حاجه هي النظافه الشخصيه، معناها قبل ما تتعامل مع الاغذيه لازم النظافه الشخصيه حاجه مهمه. دونك ليجين بيرسونيل سي تري امبورطون معناها. دونك من الاول هما احنا نحسوها ساعات حاجه وساعات نستهتروا بها، ومش غسلين اليدين اهم حاجه، اول حاجه نغسلوا يدينا. ومنظمه الصحه العالميه ايش تقول يعني التوصيات يلزم على اقل تقدير بالماء والصابون يلزم 20 ثانيه اقل حاجه. معناها مش نحطوا يدينا ديريكت،
1: معناتها بالكدي بالكدي ترخي بالكدي بالكدي،
2: يلزم اقل تقدير 20 ثانية اقل حاجه،
1: تقولوا دقيقه على القليله.
2: هذا بيا ياخذ وقته معناها تفادي المشاكل، يغسل الماء والصابون قبل ما يتعامل مع الاغذيه.
1: فما ديتاي مهمه جدا سي مهدي، انا يلزمني نقولها. تعرف تعويكا اللي معناتها الموضه السنوات هذه الكل هي الظوافر معناتها الاصطناعيه اللي ركبوا فيها السيدات والبنات، كل هذيك موضوع اخر، كل واحد شنو هو الاختيار نتاعو. اما مادامك انت عندك عائله وعندك صغار وعندك ناس باش تحضر لهم، انت مسؤوله عليهم. دونك سامحني ما تنجمش تتهاون في ديتاي هما كيما كيف صحتهم. دونك يلزم تحتك الظوافر هذوكم راهو برشا ميكروبات تحتهم، كان ما تنظفش مليح ولا تلبس ديغون ولا امورك.
2: يعطيك الصحه، احنا خلينا نعطيو التوصيات معناها هذه نكملوه. اول حاجه غسل اليدين، والليتاب هذه نتاع غسل اليدين نعاودوها كل ما مثلا نعملوا حاجات اخرى ولا نمسوا مثلا لي بونين تاع البيبان ولا نشوفوا ولا سيتو تو فما موضه جديده، فما برشا عائلات تلقى عندهم حيوانات اليفه في الدار معاه مثلا، يبدا عنده كانيش ولا قطوس ولا واحد ما يجيش يمس القطوس ومن بعد يرجع.
1: طيب الفطور وترجع
2: دونك نعاودوا نغسلوا يدينا كل ما يجيش، وماذا بينا نبعدوهم هذوما الحيوانات الاليفه
1: من المحيط
2: عندهم متاعك. نباتات فما دي بلونت يبدا حتى نبعدوهم من المحيط نتاع المطبخ، المحيط وين نبداو عندنا فيه الاغذيه، ماذا بينا نبعدوهم.
1: واضح.
2: ومن بعد كي نغسلوا يدينا ماذا بينا نجفوا يدينا، ما نخليوهاش هكاك كما نقولوا نجفوا يدينا بمنديل نعملوه موجه للحكاية هذه ونغسلوه، مش ديما نخليوه هكاك، ماذا بينا يتغسل بصفة دورية معنا. وفما حاجة أخرى زادة موجهة خصيصا للأنس معناها هي للنساء بصفة عامة، على خاطر النساء تبدا شعرها طويل ماذا بينا تشد شعرها إلى الوراء، ما تعملش مش باهي باش نلقاو شعرها في الماكلة ولا حاجة. هذه زادة في التابعة للنظافة الشخصية. وماذا بينا يبدا لابس معناها توني نظيفه مش معناها باش يتعامل مع الاغذيه. هذه في النظافه الشخصيه معناها. بعد نتعديو في قواعد حفظ الصحه، هو احنا باش نستعملوا الواح تقطيع باش نستعملوا ادوات. بالنسبه للالواح اللي نستعملوها، ماذا بين الالواح نستعملوها في التقطيع في المواد، معناها المواد الغذائيه النيه والمواد الغذائيه الطيبه ما يكونوش هما بيتو يلزم ديما يكونوا مختلفين
1: ولا نبداو
2: والادوات لا هاني
1: بالخضره يلزم زوز مختلفين
2: نتاع المعده ديريكت به. وماذا بين الادوات اللي نستعملوها مثلا كالسكينه والمعارف ديما في كل استعمال نغسلوها. وماذا بينا تبدا عندنا بيئه عمل نظيفه حافظوا ديما على النظافه، هذه اهم حاجه. به وماذا بينا زاد نبعدوا ما نخليوش الاتصال بين المواد الغذائيه النيه والمواد الغذائيه الطيبه. لانها انها تنجم تلوث لنا المواد الغذائيه النيه تلوث لنا المواد الغذائيه الطيبه. وهنا مش ماذا بينا ديما نبعدوا مع بعض ما نخليوش اتصال. والتعامل زاد مع النفايات مهم برشا. لازم النفايات كي نتعاملوا نخرجوها ونحطوها في اكياس مغلقه ونحطوها في صناديق ونخرجوها بصفه منتظمه بصفه صحيه وبصفه منتظمه،
1: ما نخليوهاش حتى تلوث وتلوث المحيط اللي هي فيه.
2: هذه زاده حاجه مهمه ياسر. وحاجه نقطه اخرى مهمه، يلزم كي نستعملوا في المياه نستعملوها في تحضير الاغذيه، يلزم نستعملوا مياه صالحه للشرب باش نبعثوا على اي حالات نتاع التلوث التبادل يكون في مياه كروزي وكل شيء. ماذا بينا
1: فما ناس بوتيتري مثلا يخزنوا المياه ولا ما
2: نستعملوا كان مياه صالحه للشرب،
1: كان مياه صالحه للشرب هي نستعملوها في تجهيز الطعام.
2: شو هذوما هما اغلب
1: النصائح واللي تعرف سي مهدي احنا قبلك وقت اللي كنا نتطرقوا للمواضيع.
2: عندنا حاجه اخرى زاده سامحني.
1: تفضل.
2: معناها البلايص اللي باش نخزنوا فيها ماذا بينا نظفوها وديما خليوها نظيفه. بالاخص توتا والدنيا سخونه برشا عن الثلاجه ديما ماذا بينا نظفوها بصفه دوريه. يعطيك الصحه نحافظوا عليها. هذا هو معناها اسونسيلمون اكثر
1: معناتها اهم التوصيات.
2: انا حاولنا معناها احنا نبسطوهم قصده معناها اكثر حاجه باش الساده والسيدات المستمعين ينجموا يفهمونا
1: باش نجلبوا انتباه الناس اكثر. راهو اعداد وتجهيز الطعام ماهيش حاجه سهله، ومش فقط انك باش تطيب وباش تعد الماكله للعائله نتاعك وكهو، مش هذاك الهدف، وانما تعمل لهم حاجه صحيه حاجه باهيه. قلت لك سي مهدي ان الملاحظه اللي حبيت نعملها، احنا في العاده نركزوا على تجهيز إذا كان أنت تلوم مثلا على المطاعم أنهم أحيانا يكونوا ما همش معناها مهتمين بتفاصيل النظافة وندعيوا للزجر في المجال هذايا وللحذر، فما بالك أنت في دارك، أنت في دارك دونك يلزم تكون المراقبة مضاعفة واهتمامك مضاعف.

0: عايشك مثل هذا هو انا حكينا
1: بصفه خدمه كبيره للوكاله بصفه خاصه 2 فصل الصيف سي مهدي ابو خليف الاخدي شنو حاجه تخلين ملفات اللي تخدموا عليها برشا ملفات هما
0: انا نخدموا على برشا على الاغذيه وعلى البيئه ونخدموا على مواد الصحه زاده نخدموا على برشا دومين
1: برشا معناتها
0: عمل اختصاصات جينيرال بصفه عام
1: عملكم مهم جدا بطبيعه الحال يزيد معناتها اكثر الاهميه نتاعو في فصل الصيف خاطر تكثر استعمالات تعرف المراهم والامور المتعلقه بالغذاء والادويه وبرشا امور دونك عمل مهم جدا. سي مهدي ساكوحي رئيس مصلحه الرقابه الصحيه للمواد المعده للاستهلاك البشري بالوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر مشكور على حضورك معنا لهنا باش قدمت لنا وفتحت لنا المذكره اللي اصدرتها الوكاله حول

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفتح يوم 29 أوت المقبل مناظرة خارجية بالاختبارات لانتدابي أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية. وأفادت الوزارة أنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة من نظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها تسجيل عن بعد عبر موقع شبكة تربوية edunet.in. وأشارت وزارة التربية لأنه بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية فإنه يجب عليهم إرفاق الوثائق المذكورة سابقا بشهادة. ودراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور محمد أمين سوغير يؤكد أن درجات نارية تتسبب في حوالي 50% من الحوادث، مشيرا إلى أن سلوك مستعمل الدرجات النارية على الطريق محفوف بالمخاطر بسبب عدم التقيد بإجراءات السلامة المرورية. وأعلن سوغير أنه سيتم قريبا إصدار كراس شروط خاص بالخوذة مشددا على أن الخوذة تخضع لمواصفات معينة للتقليل من الصدمة. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية اليوم إذ تتراوح بين 30-34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 درجة و 43 ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب. من أخبار العالم، أكثر من 1700 وفاة جراء الحر في بلجيكا. هيئة البث الإسرائيلية تقول أن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وتأتي الأنباء عن الاجتماعات بتزامن مع وجود وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد، رجعنا لكم في توقيت 10:41 صباحا. زميلتنا فوزية البيتري قدمت لنا موجز أخبار 10:30 على موجاتنا من قسم أخبار إذاعة الشباب. مواصلين اللقاء معاكم وبرفقتكم حتى لل 11 في عدد اليوم من المجلة الطبية الجامعة دي ملابس. وحان الآن موعدنا بعد ما نجدلكم تحية كامل الفريق، وليد رافقني بالجانب التقني، منايل في ديجيتال، وسمح من جانب الميكروفون. وحان الآن موعدنا مع فقرة صحة ليك.
2: صحة ليك،
1: الصحة ليا وليك وللجميع إن شاء الله يا ربي، الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. نقولوا صباح الأنوار والخيرات لبنى دمز، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية والأعشاب الطبية. صباح الأنوار لبنى.
3: عسلامة، صباح الأنوار، ونبربي بارونتيج وصباح النجاح للتلام دمتع البكالوريا كنترول بارح، خرجت الرجلتا
1: إن شاء الله. ألف مبروك ليهم الكل،
3: دورة الأبطال.
1: دورة الأبطال هما والله بالحق أبطال. شوف معناها الصبر اللي ربي يعطيه لهم، يقعدوا حتى الجويل يعديوا، ومعناتها ما شاء الله عليهم يشدوا بصحيح، وراهم عندهم معناها ضغط كبير ياسر، ضغط القراية وزيد ضغط العائلة، يحبوا يفرحوا عائلاتهم، يفرحوا أمهم وبوهم، معناتها والله يستحقوا كلمة الأبطال حقيقة. وهما حتى اللي معناها إن شاء الله عام الجاي تأجلوا السنة المقبلة، والله هما زيدة أبطال ونهاير بركة، توي يحسوا هكا شوية بالقلق وكله، بعد يرجعوا لباس وينسوا ويرجعوا بقوة وعزيمة، وعام الجاي إن شاء الله يكون نجاحهم باهر. صحيح حاجة تقلق وتوجع، لكن الله غالب، تلك هي الحياة، عقبات مريرة هكا ومريرة هكا، وإن شاء الله الناس الكل ديما ناجحين. لبنى معك أنت، إذن اليوم باش نحكيو على موضوع ياسر مهم، كان زاد الوقت نحكيو على زوز مواضيع. الموضوع الأوليني اللي باش نحكيو عليه اليوم معناها تقريبا معناها مع نسبة كبيرة من العائلات التونسية موجود فيها المادة هذية، اللي هي نعتبروها مادة ضرورية بين ظفرين، الناس يعتبروها ضرورية للتعقيم، ضرورية للنظافة، وما يعتبروا الحاجة نظيفة ومريقلة أمورها واضحة كان كي تبدأ مجفلة، نقولوا احنا مجفل بالجفيل وما درك ما جفيل. اليوم نحكيو على الجفيل.
3: اي موجود في كل دار، ما نجموش نستغنيو عليه احنا في التنظيف نتاعنا. دونك هو اسمه ايبوكلوريد دو صوديوم، فيه نورم، معناها هي توا الحكايه توا صايره برشا فيديوهات على لو جافيل، علاش؟ على خاطر كثر الجفيل اللي معناتها مش في المخازن العامه ومش في الاكوان، اما ساعات حتى في الاسواق،
1: معناتها ما يتباعش، اللي ما يتباعش خاصه اللي ما يتباعش في المسالك القانونيه والمؤطره.
3: صحيت، اللي ما يتباعش في المسالك القانونيه، شنو هي النورم تاعه، شنو هي الكونسنتراسيون تاعه، نجمو نقولوا اللي هو يعقم ولا، هذايا هو الموضوع نتاعنا. ومعناتها إل سي تافيغي برشا، معناتها سبيطارات جاوهم ديكا عندها اختناق، أمراض جلدية، الكلهم يجيو يشوفوا التحاليل يلقاوها من الجفيل اللي هو ماهوش مطابق، سورتو فما برشا نساء حوامل زادة تأثروا برشا على خاطر هما بلو سنسيبل في التنفس نتاعهم والأطفال. دونك اليوم معناتها نجمو نقولوا نفس الخطر، احنا كل شيء نجمو نستعملوه من الاسواق، صحيح هو معناتها نقولوا الكو ما تلقى 5 لتر ب 2 دينار، معناتها حاجه ماهيش لوجيك. معناتها هنا تقول شنو معناتها فاش قاعده نشري؟ تشري في الماء، والماء ساعات اصلا الماء اللي يخلطوا به ملوث، ماهوش ماء فلتري، ماهوش ماء معناتها مستعمل للتعقيم، والكولورون زادا يحطوا في الكولورون اللون الاصفر هذاك، هذاك ساعات فيه سموم ويبدا من لونك هاو يعمل حساسيه ويعمل اختناق. عندنا زادا نسبه، احنا كنقولوا شنو هو الجفيل، معناتها نقيموه بالنسبه الكلور اكتيف، نسبه الكلور اللي موجوده في الجفيل. مثلا النسب العامه اللي معناتها يخدموا بها للزنجبيل، اقل نسبه اللي نجم تقول 2.6 اللي هي نسبه معناتها ان يوزاج دوميستيك، نقول واحنا لي بايات نتاع الدار التنظيف نجموا نستعملوا ديزورديسيك، فما 9.6 هذه كونسونتري يتسمى، ونجموا نعملوا ديليسيون نزيدوها الماء، وفما من 13% ل 15%، وهذا راهو هو اللي لازم بالنسبه نتاع الكلور اكتيف اللي لازمها تكون موجوده باش تعقم. نقولوا فريمون كي مسحنا الدار ولا مسحنا ولا غسلنا الماعون نتاعنا، سيرتو لي غسطورون توا معناتها يقول لك انا يحسبها هو فلوس. اما انت مطعم لازمك انت المعنطة السخونة والماتريال متاعه وكل لازمك تغسله بحاجة عقمة 100%. ما تنجمش انت تشري من بلايس ارخص كول لكن بعد باش يضر لك الكليون تاعك ولا باش يعمل لك معناتها الانسان يولي يخمم في الماكلة اللي هي اللي مرضته. الوقت ساعات تبدا الماكلة نظيفة ومطابقة للمواصفات والصحن اللي هو ممسخ ماهوش معقم.
1: الصحن والمحيط نتاع الماكلة زادة ماهوش معقم. وكما كنا نحكيو في بداية الحصة قداش مهمة برشا لي ديتاي هذوما.
3: المشكلة اللي هما ما يكتبوش الكونسونتراسيون صعيب وين تلقى الكونسونتراسيون في الدبوزة معناتها في البيدون بيدو. أما المتعارف عليها كان لقيت فوق 10% راهو باهي وراهو يعقم معناتها.
1: فوق 10%. تعرف مشكلتنا احنا يا لبنى ديما قد ما نحكي ونحكي وديما نرجعوا نقطة البداية. علاش؟ على خاطر يا هل ترى التونسي وقت اللي يبدأ يقضي ويشري في الفضاءات الكبيرة ولا وين منين يقضي يخي باش يقرا هو كل اللي مكتوب اللي هو اصلا ما يتقراش ماك تعرف على قديش صغير واحد يبدأ مزروب
3: معناتها تخطوط نظف ولا حاجة تمشي تشري اللي يجي اللي متعارف عليه. وكما قلت لك هو ديما يقعد في المسالك القانونية ديما أبرك ديما نلقى نسبة تعقيم خاطر
1: على قليلة تحافظ على معناها. ولو أنه والله يا لبنى أنا نحترم كلامك خاطر أنت الكلام تقولونه كلام ديما علمي وأنت خبيرة وتعرف معناها متخصصة في الكيمياء وكل. أما والله حتى في بعض الأحيان تشري ماركات أسامي كبيرة ويصير نفس اللي كنت تحكي عليه انت تحس حتى بالغثيان احيانا وتدخل معناتها في ازمه تنفسيه من جراء استعمالك لهلك الماء جافيل هذاك.
3: هو شو
1: الماء يبدا غالي وماركه
3: الماء تاع الجافيل نقولوا احنا من اسهل لي فورمول من اسهل التركيبات لكن التركيبه في حقيقه الماء لازم يكون كوندكتيميتري نقولوا احنا مطابقه للمواصفات. الكولورون اللي يستعملوه راه الكولورون يقتل هو في حد ذاته سم. والكلور اكتيف لازم نكون النسبه نتاعو مطابقه وزاد تحقق مش زاد هكاك الدوزاج كيما جي جي يحطوا فيه. وساعات حتى ما يحطوه الجمله يبيع الكولورون ما يبيع حتى شيء. هي المشكله معناتها. واحنا هنا نحكيو على ايجيان وتعقيم نحيو لي بكتيري شامبينيون طول مطاعم معناتها. انا ماذا بيا بالحق نداء للمطاعم الكل باش يشريوا حاجه كونسونتراسيون نتاعها عاليه وموا يضمنوا الكوتي نتاع الكليون ما يمرضش من المسحونه ومن الانفيرونمون اللي قاعد فيه. وكهو
1: شفت مؤخرا لبنى الهياكل الصحيه الرسميه اللي تنقلت في اماكن معناتها تعتبر من المفروض راقيه جدا وشفت شنو لقاو فيهم لي ريستو وشفنا الناس الكل تفرجنا في الاخبار شفنا شنو لقاو
3: نرجعوا للدياري
1: معناتها حقيقه. علاش قلت لك ما نتغروش الكل نقول معناتها تشوف الشيء من برا وتشوف المكان وتشوف معناتها الثخامه alors que من داخل يعلم كان ربي بشنو اللي صاير. دونك هذاك علاش من الافضل انه واحد ديما في داره هو محافظ على النظافة وعلى قواعد النظافة وعلى الأكلة حتى كيف يخرج البحر ولا حاجة يهز معاه المونة متاعه وكيف كيف يحافظ زيد عليها في ثنية زيدة باش ما تتعفنش في بطريقة المعروفة. باهي لبنى احنا مش نقدر نتكلموا أكهو معك انت نقاش حلول بديلة للتعقيم من غير ما نستعملوا الجافيل ديما نحكيوا على الخل. احنا هل ترى باش يكفي الخل أنه يعقمنا خاصة برشا حاجات يظهر لنا أنه مش كافي الخل باش يعقمها.
3: صحيح هو راهو الخل ينظف في ناحية الغاز سيرتو احنا نحكيو على الزيوت. هنا التعقيم راهو لازم كونسونتراسيون تاع كلور أكتيف. أما التنظيف اليومي الخل باش ما يهلكش يديك خاطر اليدين ولاو سنسيبل ياسر. احنا معناتها تبدلت الفيزيونومي نتاع المراه تبدلت معناتها ولينا في نعملوا اغيتاسيون في دينا في خشومتنا في ريسبيراسيون وجهنا. ساعات المراه معناتها وجهها يلهب تقول لك مناش انا راني تعرضت للشمس وهي ساعات من لي ديتيرجون اللي تستعمل فيها في الدار. دونك انت معناتها مره مثلا في الاسبوع مرتين تعمل تعقيم بالجافيل بوندويتك وسير الايام بالبيكربونات دو سود الكربونات ومعاه معاه الفينيغر
1: الخل والكربونات.
3: اي نصفوا بالكدا يعملوا ديغريساج بارفي. ثم زاده توا ولات توندونس هي في الاوروب خرجت الصابون الاسود السائل ينظف يعقم وتتخلطوا حتى في دبوزة أخرى بشوية ما وتحصل بيه حتى المعون نحاو. فما الناس يحاطوا جملة
1: جافيل
3: احنا لا مش حتى جافيل اللي يغسلوا بيه معنا باش ما نسميش ماركات الجال اللي نغسلوا بيهم المعون
1: تخليوا عليه
3: عوضوهم بالصابون الأسود السائل.
1: صابون الأسود السائل ينظف مليح
3: ينظف مليح ويديزافكتي
1: حتى فيه واضح. احنا هذا شنو نحبوا معناها نحبوا حلول بديله حلول بديل. لبنى يظهرني مش زازين الوقت باش نحكيو مسهلش ربي نحكيو فيها الموضوع هذا تو الشباب يستناو فينا باش نحكيو على لي برودوي هذوما اللي عندهم مثبتات الشعر اللي يخليو الشعر وكانه مبلول وهو مش مبلول.
3: عندهم رسيتات زاده ان شاء الله هي وصفه.
1: اسمعني ما نحبوش نبلفتوه الموضوع اليوم حكينا على جافيل احنا قلنا كان زازين الوقت نحكيو على زوز مواضيع. الجمعة اللي فاتت ما تحصلناش عليك الشبكة ما هيش بي الجمعة هذي ركزنا على الجافيل ما نحبوش نحبو نتعمقوا بالكدا في الموضوع وتعطيهم لبنى وصفات بالكدا ما يخلقوش يتبعونا. الجمعة جاية في ديما لاباس في فقرة صحة ليك لبنى جيل كوافون ونحكيو على المثبتات هذي زادة اللي تعطي اللي في معناه كانوا مبلول الشعر يحبوها برشا الشباب هذي ويستعملوها يا هل ترى شنو هي المكونات نتاعها ويا هل ترى صحية والا لا وخاصة تعطينا البديل اللبنة هذه الحاجة اللي تعجبني أنا ديما نعطيو البديل ما نقولكمش هذيك الحاجة مش باهية ونسكتوا نعطيكم كيفاش نجموا تعوضوا. لبنة جبت أنت في البداية الفقرة جبت لنا على دورة الأبطال واللي نجحوا هنا في بالي البنوتة في البكالوريا ما قلت لنا ألف مبروك ألف مبروك ليها ألف مبروك نقدموا لها أجمل تحية.
3: شكرا.
1: شو اسمها هي البنوته لبنى؟
3: ربي يفرحكم ان شاء الله ديما في صحه وعافيه ويتعدى موسم صيفي
1: ان شاء الله. شو اسمها هي يا لبنى؟
3: رؤي.
1: يا رؤي الف مبروك يا رؤي انت وللعائله الكل ونهنيك انت لبنى ووالدها واخواتها ان شاء الله مبروك عليكم الفرحه هذه نتاع البكالوريا ومجددا نقولوا الف مبروك للناجحين الكل الكل ان شاء الله ربي ينجحكم دائما واللي زاد تعثروا في معناها المرحله هذه هذية إن شاء الله ربي يكتب لهم النجاح في أمور أخرى في حياتهم وإن شاء الله عام جاي يعاودوا علاش ليه نفس طويل والإرادة والنجاح إن شاء الله يكون حليف كل مرة جاي. لبنى شكرا لك.
3: شكرا إلى اللقاء
1: إن شاء الله بالتوفيق وتحياتنا مرة جديدة للرؤية. هكا نكون وصلنا معكم لختام لقانا في برنامج ديما لاباس أنا مبقى لي كان نوصلكم أجمل تحيات كامل الفريق واللي رافقني في الجانب التقني للأستوديو منال في الديجيتال والسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون في إعداد وتقديم المجلة الطبية ديما لاباس. شكرا لكم وإن شاء الله ديما لاباس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسباتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
6: مع كل حصة نعيش رواية.
5: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
7: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال سنوسي. حصتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان فضل شاكر، اللي باش نرجع معاه الألبوم بياع القلوب اللي خرج عام 1999، وباش نسمعوه يغني من أنجح أغانيه بياع القلوب.

عاش من شافك هكا غنى فضل شاكر من ألبوم الحب القديم اللي خرج عام 2000، وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشي لعام 2001 مع فضل شاكر وألبوم حبك خيال.

سيدي روحي، هكا غنى فضل شاكر من ألبوم سيدي روحي اللي خرج عام 2003 معكم في 100% على إذاعة الشباب. ومزلنا مع ألبوم سيدي روحي الفضل شاكر، وباش نسمعوا منه الحق عليك، ومن بعد نمشيوا معاه الألبوم سهرني شو اللي خرج عام 2004، ونسمعوا من كلمات فضل شاكر وألحان وتوزيع ناصر الأسعد سهرني شو.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفتح يوم 29 أوت القادم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين لإدارة العمومية. وأفادت الوزارة أنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها، تسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية edunet.ca. وأشارت وزارة التربية لأنه بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية فإنه يجب عليهم إرفاق الوثائق المذكورة سابقا بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل. انطلق المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية يوم السبت 4 من جويلية الجاري في اعتماد المعرفة الصحية الوطنية إيناس، وتهدي هذه الخطوة وتأتي هذه الخطوة في إطار المجهودات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة لتنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية والرامية إلى تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطن. ويهدف هذا المشروع إلى إسناد وربط المعرف الصحي الوطني بالملفات الطبية والإدارية للمرضى بصفة دقيقة وآلية، بما يضمن توحيد هوية المريض داخل المنظومة الصحية وتعزيز سلامة وجودة المعطيات الصحية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر نشرة متابعة لأحوال الطقس بقية نهار اليوم والأيام القليلة القادمة، وأكد أن الحرارة ستكون مرتفعة اليوم وبصفة ملحوظة يومي السبت والأحد 11 و12 جويلية الجارية، وستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيلية. وينتظر وتشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ثم تعود الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. هيئة والبث الإسرائيلية تقول أن وفدا من الجيش الإسرائيلي يجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وتأتي الأنباء عن الاجتماعات بالتزامن مع وجود وفد من قيادة حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

يا حياة الروح، هكا غنى فضل شاكر من كلمات محمد الماضي وألحان جون صليبا وتوزيع ناصر الأسعد. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم سهرني شو عام 2004، وإحنا مازلنا مواصلين معكم في 100% على إذاعة الشباب مع الفنان فضل شاكر اللي باش نسمعوه في غنية يا غايب.

الله أعلم. هكا غنى فضل شاكر من ألبوم الله أعلم اللي خرج عام 2006 معكم في 100% على إذاعة الشباب. وبش نمشيه مع فضل شاكر الألبوم بعد عالبال اللي خرج عام 2009 ونسمعوه يغني الغنية المميزة للألبوم بعد عالبال.

كانوا هذوما فضل شاكر ومحمد فضل شاكر بغناية كيفك عفرائي، الغناية هذية اللي عرفت نجاح كبير وخرجت عام 2025 واللي نوصلوا معها الختام لقاءنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع فضل شاكر زادة بغناية صحاك الشو اللي عرفت نجاح كبير وخرجت عام 2025. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: إذاعة الشباب من تونس
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا
3: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس
3: تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
4: في كلمة
3: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعة شباب من تونس خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
6: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
7: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
6: مع معهد البطيني مستر هايتك
8: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب موعد جديد مع مستر هايتك اليوم استثنائيا نتقابلوا من نص النهار حتى الماضي ساعة كاملة نحكيوا فيها على مجموعة من الأخبار اللي تهم

أهم المصطلحات في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحكيوا على الـ LLM، على الـ Prompt، وعلى الـ Prompt Engineering. هذوما ثلاثة مصطلحات باش نبداو بهم اليوم. قبل هذا نبداو مع الموسيقى. مرحبا بكم الكل معنا على موجات إذاعة الشباب في مستر هايتك.

0: مستر هاي تك.
1: أهلا وسهلا بكم في مستر هاي تك، توقيتنا نص النهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت اليوم اللقاء باش يمتد ساعة كاملة، نبدأوه ساعة قبل كل شيء بالذكاء الاصطناعي، ونحب نحكيه في فقرتنا هذه على أهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي. فقرة باش تمتد على مجموعة من الحصص حتى نكملوا كل المصطلحات الهامة تقريبا. في قاموس الذكاء الاصطناعي اخترنا أن اليوم نحكيه على مصطلح أول اللي هو LLM أو النموذج اللغوي الضخم، أو Large Language Model. النموذج اللغوي الضخم هذايا أو LLM اسم ومصطلح قد يبدو معقد. شنو هذا المصطلح؟ كي تسمعها تظهر لك حاجة صعبة ومعقدة، لكنها حاجة بسيطة جدا إذا نلقاو كيفاش نفسروها ونتخيلوها. نتخيلوا مثلا شخص نجم يقرأ مجموعة كبيرة من المراجع والمقالات والكتب، ويطلع على المواقع

إلكترونية ويشاهد أفلام ووثائقيات بطريقة تخليه يكتسب من المعارف ومن المهارات ما يخليه قادر على أنه يجيب على الأسئلة ويكتب رسائل ويترجم النصوص ويألف القصص ويكتب الأكواد البرمجية، يعني مجموعة من المهارات اللي باش يكتسبها بالمعرفة والاطلاع الحثيث والكبير. هذا اللي كنا نحكيه عليه من خلال المامو بمجموعة المراجع. هذا هو تقريبا ما يفعله النموذج اللغوي الضخم، هو يطلع ويتم تدريبه. إذا نحاول نستعمل مصطلح أقرب للواقع من خلال هذه المجموعة من المصادر، واللي هي مصادر معناتها طبيعية حتى للشخص العادي باش يتعلم. هذه هي مصادر التعلم، هذه هي أهم المصادر اللي باش يتعلم من خلالها الإنسان. نتحدث مع شات جي بي تي، مع جيميناي، مع كلود، مع جروك، مع ديب سيك، مع غيرهم، كيميم، غيرهم من الروبوتات أو المواقع الذكاء الاصطناعي. نحن في الواقع نتحدث مع نموذج لغوي ضخم تم تدريبه على كم هائل من المعلومات باش يتمكن من فهم اللغة البشرية ورد عليها بطريقة طبيعية. أول مصطلح إذن لابد أن نكون ملمين به في مجال الذكاء الاصطناعي هو الـ LLM. نتعداو لمصطلح ثاني لا يقل أهمية ونسمع به برشا، وهو مهم ومهم جدا في طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. نعتبره هذا هو الأهم، أي هو البرومبت. البرومبت هو التعليمات، السؤال اللي تكتبه، طريقة طلب الأمر أو المعلومة أو طلب الخدمة، كيفاش نحبوا نسميوها نحن، الحاجة اللي باش نطلبوها من الذكاء الاصطناعي تتم من خلال ما يسمى بالبرومبت، أي كتابة الأمر للذكاء الاصطناعي أو الطلب أو أيضا الحوار، طريقة التخاطب مع الذكاء الاصطناعي. نجم نكتب احنا ببساطة، نقوله للذكاء الاصطناعي اكتب لي نص عن إذاعة الشباب، كما نجم نكتب له اكتب لي نص يتحدث عن تاريخ إنشاء إذاعة الشباب وبأدق التفاصيل عن الناس اللي تخدم فيها، عن البرامج اللي تقدمت فيها، عن يعني نعطيه تفاصيل كثيرة، مش كما نعطيه أمر بسيط. مثلا نقول له زادة نجم نقول له اكتب لي رسالة تهنئة، هكايا باش يعطيك باش يجاوبك. وكي تقول له اكتب لي رسالة تهنئة بمناسبة النجاح في البكالوريا في دورة المراقبة، وفي هذه الرسالة كن ودود، كن لطيف، كن مشجع، كن يعني قد ما تعطيه أوامر قد ما يكون النتيجة تكون أدق وأفضل وأيضا قريبة من التطلعات، وحتى أحيانا خير من اللي أنت تطلبه، خير من اللي أنت كنت تتوقع أنه يقدمه لك. ثم حاجة توا دارجة برشا، يقولك تي شنية ذيك تعملها بشات جي بي تي، تي سهلة، لا أعطيه شات جي بي تي لثلاثة أربعة من الناس ما يخرجولكش نفس النتيجة. معناتها شنية ذيك تياك خدمها بال هذي قاعدين نعملوا فيه، الناس كل قاعدين نستعملوا في الذكاء الاصطناعي، معناتها حاجة ما تخفلها حتى حد، كلنا قاعدين نستعملوا، كل واحد بدرجة وبقدرة معينة، لكن نحاولوا قاعدين في المعروف أنه الناس قاعدة تحاول تنقص من قيمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتحاول تفه الحكاية. لا، راهو التعامل مع الذكاء الاصطناعي ماهوش بالسهولة اللي نحكيو فيها، ماهوش صعيب، ماهيش حاجة، لكن أيضا يتطلب مهارات. أهم هذه المهارات هي طريقة كتابة البرومبت وطريقة يعني تسويق الأمر أو المعلومة للنموذج اللغوي اللي قاعدين نحكيو عليه معاه الضخم كما حسب المصطلح الأولاني. هذا اللي مش عادينا للمصطلح الثالث أو البرومبت انجينيرينج أو هندسة البرومبت، هذا المصطلح الثالث. إذا كان البرومبت هو السؤال، فأن هندسة البرومبت هي فن طرح هذا السؤال بطريقة ذكية. الشخص اللي يعرف يكتب تعليمات واضحة ومفصلة ودقيقة يتحصل على نتائج أفضل بكثير من شخص يكتب أوامر عامة وغامضة. هنا يتيح في الهذيان، يتيح في حاجات قد تكون معناتها ما تجلبش الانتباه، نتيجة ماهيش طيبة. هذا علاش أصبحت اليوم هندسة البرومبت أو البرومبت انجينيرينج مهارة جديدة
يطلبها كثير من أصحاب الشركات، لأن الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على القوة متاعه، بل يعتمد أيضا على طريقة استخدامنا ليه. هاي هذه هي اللي كنت نحكي فيه بالنسبة للبرومبت. لهنا في النهاية يمكن أن نتحدث ونلخص المصطلحات متاع اليوم في فقرة اليوم، أنه نموذج اللغوي الضخم هو العقل، البرومبت هو السؤال اللي تطرح عليه، وهندسة البرومبت هي فن طرح هذا السؤال للحصول على أفضل إجابة. فالخلاصة اللي نجموا نخرجوا بها ونحاولوا أن نركزوا عليها في طريقة في فقرة اليوم، هو أنه مش مهم شنو هو، مهم أما مش مهم بدرجة كبيرة شنو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي تستعمل فيه، بل كيف تستعمله وكيف تطرح عليه السؤال وكيف تطلب منه الخدمة أو المعلومة، سواء إن كنت تبحث عن شيء، تطلب في نص، تطلب في غناية، تطلب في توليد فيديو، تطلب في توليد صورة، مش الناس كل تخرج كيف كيف. يعني كما الفرق مثلا نحن في السينما او في المسلسل، الفرق ما بين المخرجين تقريبا يبدا عندهم نفس الادوات، نجم تعطي المخرج نفس الادوات، ثلاثه مخرجين تعطيهم نفس الادوات ولكن ما يخرجوا لكش نفس الجوده في الخدمه، نفس كيف كيف، ثلاثه دي سيناريست مختلفين تعطيهم نفس القصه ما يخرجوا لكش الكل كيف كيف في سيناريو وفيلم ومسلسل. نعرف إذا كان المثال هذا يقرب ولا لا. خلينا نمشيو للمثال بسيط، احنا توا في مثلا في الأغاني اللي قاعدة منتشرة والموسيقى اللي منتشرة على الشبكات الاجتماعية وعلى منصات الفيديو، تلقاو أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي ماستا بلغتنا احنا، وتحسها هكذا كما تلقى حاجات أخرى تقترب من الإبداع، لأنه اللي يخدم فيها موسيقي ويعرف شنو يطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي هذا، فيخرج لك خدمة أخرى. معناتها مش الناس كل عندنا سينو، الناس كل ولينا فنانين ونخرجوا في أغاني. يلا هذايا حوصلت الجزء الأول أو الفقرة الأولى من حصتنا مستر هايتك، هذايا كان مصطلحات الذكاء الاصطناعي.

0: مانشستر هاي تك.
1: مرحبا بكم من جديد في مستر اي تك، الفقرة الثانية والجزء الثاني. نبدأه مع مجموعة من الأخبار اللي تهم أيضا الذكاء الاصطناعي. ما زلنا نحكيه في مجال الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الأخبار على مستوى العالم. نبدأها بتقرير صدر في موقع تيك كرانش، الموقع التكنولوجي المعروف موقع تيك كرانش. والتقرير هذا عنده نهارين ملي صدر، وأحدث في حديث كبير على كيفية اللي قاعدة تراجع بها الحكومة الأمريكية نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما كلود فابل من عند أنتروبيك أو نماذج أوبن آي، قبل طرحها على نطاق الاستخدام الواسع عند الجمهور العادي. نعرفوا والناس المتابعين للمجال هذا يعرفوا اللي صار مؤخرا مع آخر نموذج لأنتروبيك، وقت اللي قامت الحكومة الأمريكية بمنع أنه يطرح وقامت بسحبه بعد نهارين تقريبا الشركة من طرحه. هذه الحاجة اللي دخلت شيء جديد، اللي هو طريقة مراجعة أو مراقبة أو التصريح أو الترخيص لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة طبعا للاستخدام العادي عند الناس الكل. بحسب التقرير متاع موقع تيك كرانش، الشركات ولات اليوم تتعاون مع الجهات الحكومية الأمريكية لإجراء مراجعات أمنية لبعض النماذج المتقدمة. تفاصيل المراجعات هذه ما هيش معلنة، ما يعرفوهاش عامة الناس، بما في ذلك الجهات اللي تجري في الاختبارات بتبيعة وتقرر المعايير أيضا اللي تستند لها في التقييم غير معروفة، المعايير اللي تقوم من خلالها بتقييم مستوى الأمان لهذه النماذج. عديد الخبراء يروا أن غياب الشفافية هذه يثير عديد التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، خاصة مع تزايد قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في مجالات كما الأمن السيبراني، البرمجة والبحث العلمي. في المقابل يدعو المختصون إلى إنشاء نظام مستقل واضح لمراجعة نماذج الحدود اللي فرونتيير دي موديل AI أو فرونتير AI مودلز، واللي يعتمد على خبراء وجهات خارجية لضمان التوازن ما بين الابتكار وسلامة الاستخدام. النقاش اليوم ما هوش متعلق بقوة النماذج فقط، بل أيضا بمن يحدد أنها أصبحت جاهزة وآمنة للاستخدام، وما إذا كانت المعايير متاع النماذج متاع القرارات هذية واضحة وشفافة للجميع.

نكمل الاخبار الثاني بعد الاخبار الاولاني هذايا. نتحدث توا على اوبن اي اللي تكشف عن جيل جديد من النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي الصوتيه، مما يجعل المحادثات اكثر طبيعيه من اي وقت مضى. اعلنت شركه اوبن اي عن احدث تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي مع اطلاق نماذج جديده تهدف الى جعل التفاعل مع المساعد الذكي اكثر سلاسة وواقعية. أبرز الإطلاقات هذه من أوبن آي هي الجي بي تي لايف اللي يتيح للذكاء الاصطناعي الاستماع والتحدث في نفس الوقت بدلا من انتظار انتهاء المستخدم من الكلام قبل الرد، وهو ما يمنح تجربة أقرب إلى الحوار البشري الحقيقي. معناتها كي نبداو نتحدثوا مع نموذج الذكاء الاصطناعي احنا معناتها اللي يستعملوا الحوار الصوتي معاه يعرفوا انه يلزم تكمل الجمله وهو من بعد يجاوبك وغيره، هي حاجه ديجا متقدمه برشا. لكن توا في الجي بي تي لايف ولات لا معناتها حوار كانك تحكي مع شخص عادي، ما يقعدش يستنى كلين تسكت، ينجم يكون ثم حوار مسترسل ومتوازي. من ابرز المزايا المحادثه الصوتيه ذي تصبح اكثر طبيعيه واكثر سلاسه وبساطه، ترجمه فوريه اثناء المحادثه، وفهم افضل للسياق ومتابعه الحوار من غير انقطاع، يعني الفهم نتاع سياق الحوار نتاعك يكون افضل من قبل. احيانا يفهمك بصفه ومن بعد يستدرك ويقول لك اه مش هكا انت تقصد، فيمشي لك الى معناتها معنى اخر او يستدرك. الى جانب هذايا توفر اوبن اي للمطورين نماذج صوتيه جديده تشمل الجي بي تي ريل تايم 2 للمحادثات الذكيه، الجي بي تي ريل تايم ترانسليت للترجمه المباشره، والجي بي تي ريل تايم ويسبر لتحويل الكلام الى نص بشكل فوري. وده يفتح الباب امام جيل جديد من التطبيقات والمساعدات الصوتيه، ويجي هذايا في التحديث الجديد بطبيعة، ويعطي ضمن السياق متاع سباقات شركات الذكاء الاصطناعي يعطي خطوات متقدمة لشركة على حساب أخرى كل ما تقوم بهذا النوع من التحديثات. هنا بطبيعة ديما أوبن آي قاعدة تاخو في ديما تاخذ في خطوات سابقه في المده الاخيره، تطوير كبير على مستوى الامور نتاع الصور، تطوير المره هذه على مستوى الصوت اكثر واقعيه، اصبحت المحادثه مع الذكاء الاصطناعي اقرب من اي وقت مضى الى الحديث مع شخص حقيقي، وده ينجم مع انتشار هذه الميزه انه يعطي معناتها لأوبن آي مزايا أخرى. مازلنا باش نكمل مع أخبار الذكاء الاصطناعي بميزة جديدة في جوجل فوتو، ثم نمشيو للحديث على الهواتف والتليفونات، هذا يكون إن شاء الله بعد موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. مرحبا بكم كل معنا على موجات إذاعة الشباب في مستر آي تيك.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. صدق مجلس نواب الشعب اليوم في جلسة عامة على مخطط التنمية 2026-2030 بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائب بأصواتهم ورفض 24 نائبا. وخلال الجلسة العامة أكد وزير التخطيط والاقتصاد سمير عبد الحفيظ أن من أهم أهداف المخطط الترفيع في الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030، وكذلك تحقيق نسبة نمو ب 4.2%، مشددا على أن المخطط يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي يرتكز على نجاعة الاستثمار. تتويج الطالبة التونسية عايدة كردي بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعالية المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء الذي نظمته جامعة الحسن الثانية بالمملكة المغربية من 4 إلى 9 من جويلية الجاري بمشاركة فرق جامعية من عدة دول. وجاء هذا التتويج إثر مشاركتها في مسرحية لامفر من إنتاج نادي المسرح بالحي الجامعي ميتشويل فيل بتونس، والتي مثلت تونس في هذه التظاهرة الدولية وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال. تحتضن منطقة شط مريم من ولاية سوسة فعالية المؤتمر الدولي 39 للتربية والتعليم الذي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من تونس والجزائر والعراق، وذلك من 15 إلى 18 جويلية الجارية. ويهدف هذا اللقاء العلمي لاستعراض أحدث التجارب والممارسات في توظيف التكنولوجيا والرقمنة في المنظومة التربوية ومناقشة دورها في تحقيق التنمية المستدامة. وينعقد هذا المؤتمر هذه السنة تحت شعار الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، حيث يتضمن برنامجا علميا يشمل مداخلات ورشات تطبيقية وجلسات حوارية لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التربية والتعليم والتحول الرقمي. قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم من تل أبيب شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن ما ادعت أنها خطة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت القناة أن غرض تل أبيب من هذه المعلومات المزعومة هو تدفئة العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: مستر هاي تك مع

0: هيك.
1: سمعوني سمعوني، هذا محمد حماقي، نرجع معه ونكمل لقائنا في مستر هاي تيك. الحديث مازال على الذكاء الاصطناعي، لكن في التليفونات باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي وخطوة جديدة تأخذها جوجل في جوجل فوتو، في خدمة جوجل فوتو تضيف ميزة الفيديو ريميكس من خلال الذكاء الاصطناعي اللي باش يولي هو يتولى مهمة تحرير الفيديو أو التغيير فيه أو الغتوش اللي تتعمل فيه، في خطوة جديدة تنافسية تحاول من خلالها جوجل أنها ترسخ توجهها نحو دمج الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها. تحديث جديد لتطبيق جوجل فوتو، وهي ميزة تحمل اسم فيديو ريميكس. الميزة هذه تتيح تحسين الفيديوهات مباشرة من الهاتف دون الحاجة إلى برامج مونتاج احترافية. شنو تقدم الميزة هذه؟ هي أولا تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية كما تحسين الإضاءة تلقائيا للحصول على صورة أكثر توازن ووضوح. من أهم المشاكل اللي نلقاوها نحن في تصاور أحيانا أنه تبدأ تصاور ما تجيش متعودها أو محلاها وفيها نقص في الإضاءة أو في غيره، أحيانا زيادة أو تقليص الإضاءة ينجم يحسن برشا الصورة. دونك هنا بالذكاء الاصطناعي من خلال جوجل فوتو الحكاية هذه ولات ممكنة، استبدال الخلفية بخلفيات أكثر جاذبية أو أكثر احترافية، تصويرة وعندك تحب لارير بلون الباك جراوند تبدلو، هذه ميزة أصبحت ممكنة من خلال الذكاء الاصطناعي في جوجل فوتو وخدمة الخدمة الجديدة هذية. كذلك إضافة دي فيلتر، فلاتر فنية تمنح الفيديو مظهر سينمائي جذاب طابع إبداعي بضغطة زر واحدة وسهلة جدا. الميزة مدمجة داخل جوجل فوتو، هذا شيء باش يخلي تعديل الفيديوهات أسرع وأسهل من أي وقت مضى. رح نحكيه على كل وراء وعلى الفيديو، مش على التصاور فقط بل على الفيديوهات، خاصة لصناع المحتوى المستخدمين اللي يلوجوا على نتائج احترافية بأقل مجهود وبأقل تكسير رأس وبحث عن البرمجيات الاحترافية. توفر الفيديو ريميكس تطرح تدريجيا وهي متاحة حاليا لمشتركي جوجل وان وخدمات جيميناي المدفوعة. اللي عنده جيميناي بالفلوس يلقى الخدمة، اللي عنده جوجل وان بالفلوس يلقى، ربما تصل إلى مزيد المستخدمين في مراحل لاحقة به. خلنا نرجع، أنا أكيد ثم شكون يسمع فيا ويقول لك مالا شنية فائدة البرامج الاحترافية اللي نعرفوها اللي تصلح الفيديوهات وتصلح بطبيعة المحترف والبرنامج المحترف والمحترف نفسه في التعامل مع الفيديو، نتصور صعيب باش يتم تعويضه على الأقل في القريب العاجل. ديما اللمسة متاع المحترف والناس اللي قاري الحكاية قارين الحكاية قراية ديما تبقى جيدة جدا. استعمال عموما لأدوات الذكاء الاصطناعي يختلف عن استعمال الشخص العادي، لكن هذه حاجة تسهل اليوم بتبيع على الناس حياتهم وربما تطور في الأمور، وربما حتى البرمجيات الاحترافية ستتطور وتعطي أشياء أخرى جديدة في المستقبل القريب. نحب في المجال هذا ديما نقول حاجة تلاحظ فيها الناس كل من خلال الشبكات الاجتماعية، قاعدين نشوفوا الناس كلها تستعمل في الذكاء الاصطناعي ونشوفوا النتائج موجودة على الشبكات الاجتماعية. هل كلها كيف كيف؟ هنا نرجع شوية لأول فقرة حكينا فيها اليوم اللي هي فقرة البرومبت، فقرة القاموس المصطلحات، وقت حكينا على البرومبت والبرومبت انجينيرينج. راهو مش الناس كل اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي تنجم تخرج لك نتائج واو أو نتائج تجلب الانتباه، تنجم تخرج نتائج محلاهم، أما النتائج الفنية والاحترافية راهي تجي في يد الناس المحترفين واللي تعرف كيفاش. أما هذوما خدمات لعامة الناس يحسنوا ويعطيوا بطبيعة إمكانيات جديدة جدا، وفي يد المحترفين هذي تنجم تعمل بها حاجات كبيرة برشا. باهي من بعد شوية باش نمشيو نحكيو على جديد التليفونات، الحدث المنتظر من سامسونج خلال شهر جويلية هو لإطلاق الهواتف أو سلسلة جديدة من جالكسي زد، لكن احنا باش نحكيو على تطور هذه السلسلة من عام 2019 على الهواتف القابلة للطي بصفة عامة. سواء مع سامسونج او مع غيرها من الماركات الاخرى. هذا باش يكون في الفقره الجايه بعد الغنيه الجايه بصوت بلال دريكي.

0: مستر هايتك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. في الفقره هذه تو باش نحكيو كما قلنا احنا على حدث منتظر في نهايه شهر جويليا لتقديم السلسله الجديده للهواتف القابله للطي من سامسونج، وهي عاده ديما في وسط الصيف تطلق الهواتف هذه اللي هي جات لي منذ سنة 2019 لأن تحل محل سلسلة اللي كانت قبل الجالكسي نوت أو سامسونج نوت اللي كان تليفونات العالية القيمة واللي تقرب برشا من خلينا نقول احنا باستعماد الاستيلي اللي كان فيها وكل تقرب برشا من التابلات ومن الاستعمالات القويه والعاليه للهواتف. دونك كانت التريود جام بالنسبه للشركه واللي تم اطلاقها قبل 7 سنين تحديدا عام 2019 اول هاتف قابل للطي تحت اسم الجالكسي فولد، في خطوه مثلت وقتها تجربه جديده وجريئه لاعاده التفكير في شكل الهاتف الذكي التقليدي. الجيل الاول واجه بعض الانتقادات اللي كانت متعلقه بمتانه الشاشه ايضا خاصه الفاصل ما بيناتهم هذيك البلاصه نتاع الطي والمتانه نتاع لي ماتيريو اللي مخدومه بهم. الشركه واصلت تطوير الفئه هذه من عام الى اخر في سلاسل متواصله. اليوم تستعرض الشركة أبرز المحطات اللي شهدتها هواتف جالكسي القابلة للطي واللي ولات تضم سلسلتين رئيسيتين، اليوم الزي فولد الموجهة للمستخدمين الباحثين على شاشة كبيرة وإنتاجية أعلى، والزي فليب اللي يعتمد تصميم مدمج مستوحى من الهواتف القابلة للطي الكلاسيكية يعني اللي تجيب بالطول مع الحفاظ على المواصفات متاع الهواتف الذكية الحديثة. دونك واللي الأغلبية معناتها الفليب عند النساء والفولد عند الرجال خلينا نقولوا بطريقة تقريبية ما هيش قاعدة هي، لكن الأكثرية السلسلة دي نجحت مع النساء الفليب اللي يتحلوا كما قلنا بالطول واللي يتحلوا بالعرض اللي هما الفولد اللي أقرب كي يتحل للتابلت. من أبرز التحسينات اللي شهدتها السلسلة هذية اعتماد الزجاج فائق الرقة الألترا ثين جلاس اللي وفر حماية أفضل للشاشة الداخلية مقارنة بالأجيال الأولى اللي اعتمدت على طبقات بلاستيك أكثر عرضة للخدش وللتلف. نجحت سامسونج في إدخال معيار الـ IPX8 المقاوم للماء، وهو إنجاز تقني مهم لأنه تصميم الهواتف القابلة للطي يجعل حمايتها من تسريب المياه أكثر تعقيدا من الهواتف التقليدية. على مستوى التصميم واصلت الشركة تطوير المفصلة للمبيناتهم هذيك الفليكس هينج اللي أصبحت أكثر نحافة أقل بروز مع تقليل الفجوة ما بين زوز النصاف نتاع الهاتف عند إغلاقه، وهذا ساهم في تحسين متانة الجهاز وجعله أكثر راحة أثناء الاستخدام والحمل. خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للهواتف القابلة للطي بصفة عامة ما كانتش فقط مخصصة للأثرياء وعشاق التكنولوجيا الأثرياء، بل أصبحت تمثل قطاع متنامي في سوق الهواتف الذكية بصفة عامة لأنه دخلت فيه شركات أخرى كما هونر، هواوي، أوبو، شاومي وموتورولا، وهذا أدى إلى تسارع المنافسة وظهور تصاميم أكثر تطور وأسعار أكثر تنوع. هذا علاش ثم المراجعة هذه في أيام قبل الحدث السنوي المنتظر لسامسونج اللي باش يكون 22 جويليا، حيث تشير توقعات إلى أن الشركة باش تكشف على جيل جديد من هواتفها القابلة للطي مع تحسينات في التصميم، زيادة في الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي وتحسينات على مستوى الأداء والكاميرا وعمر البطارية. المحللين يروا أن التحدي الأكبر أمام الشركات المصنعة ما يقتصرش على تطوير تقنية متاع الطي، بل أصبح يتمثل أيضا في خفض الأسعار. هنا نجيو إلى المشكلة الأساسي والرئيسي في بعض الأسواق، أنه الهواتف هذه في بعض الأسواق ما انتشرتش برشا، كانت سيلكتيف عند البعض. كذلك تحسينات على مستوى الأداء والكاميرا وعمر البطارية. المحللين يروا أن التحدي الآن باش يكون أكبر من خلال إقناع عدد أكبر من المستخدمين بالانتقال من الهواتف التقليدية إلى هذه الفئة الجديدة من الأجهزة عفوا. فهل تصبح الهواتف القابلة للطي خلال السنوات القادمة من ضمن الخيارات الرئيسية للمستخدمين؟

0: مستر هاي تك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك في اخر فقره. باش نكملوا مع زوز اخبار. اخبار يهم جوجل من خلال تغيير على مستوى مساحه التخزين لمستخدمي اندرويد، واللي بدات نهار 7 جويليا. الخاصيه هذه هي سياسه جديده تتعلق بالنسخ الاحتياطي على اجهزه اندرويد، وهي ممكن تاثر على مساحه التخزين السحابيه في الحساب نتاع المستخدم. اعتبارا من نهار 7 جويليا ولات البيانات نتاع النسخ الاحتياطي للهاتف تحتسب ضمن مساحة التخزين المجانية في الحساب متاعك في جوجل البالغة 15 جيجا، هي نفس المساحة المشتركة مع الجيميل، مع الجوجل درايف ومع الجوجل فوتو. وباش يشمل هذايا البيانات متاع التطبيقات، الاعدادات متاع والكونفيغوراسيون متاع التليفون متاعك، وكذلك سجل المكالمات ورسائل الاس ام اس وبعض البيانات الاخرى اللي كانت في السابق ما يتمش احتسابها ضمن المساحة المجانية. هنا ديريكتومون باش نقول انه احنا ديجا ال 15 جيجا هذوكم المجانيه ديما الميل نهار كامل هو مخرجك البوينت اكسكلاماسيون الحمراء وتفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ وباقي وباقي معناتها معبيه، خاطر هنا راهي تمشي تثبت في الفوتو. جوجل فوتو هو اللي يعبي لي فيشي اتاشي دوكم اللي موجودين في الايميل، تحاول تفرغ منهم وتنقص منهم. باهي نرجعوا للخبر، هل هنالك ما يدعو للقلق؟ لا، لانه جوجل تاكد انه الزياده في الحجم باش تكون محدوده بالنسبه لبعض لمعظم المستخدمين. خيارات جديده يمكن زاده اضافتها ممكن تمنح تحكم اكبر في اختيار التطبيقات والبيانات اللي ترغب في نسخها احتياطيا، مما يساعد على اداره مساحه التخزين بكفاءة. هذا يا الاخبار قبل الاخراني. باش نختم تو بخبر اخير، هو صحيح يهم السلامة السيبرنية، لكن ايضا يهم قدرة المراهقين على انهم يصنعوا الحدث. لكن هذا مراهق ياباني عمره 15 سنة كان نفذ هجوم سيبراني كبير برشا باعتماد وبمساعدة الشات جي بي تي. الشرطة اليابانية لقت على القبض على الطفل ياباني عمره 15 سنة في سايتاما وهي محافظة يابانية بعد هجوم سيبراني استهدف خدمة بث الأنمي الشهير بونداي شانل اللي تابعة لشركة بونداي نامكو. نهار 4 نوفمبر 2025 استغل المراهق ثغرة أمنية في خوادم الخدمة هذه، استخدم شات جي بي تي للمساعدة في كتابة برنامج ضار، أرسل الأوامر كاذبة أدت إلى إلغاء 46812 اشتراك دفعة واحدة، غير عنوان الإي بي الخاص به حوالي 30 مرة باش يتجنب الحظر، وتسبب الهجوم في تعطيل الخدمة مؤقتا وتعريض بيانات مئات ألاف المستخدمين للخطر. الطالب هذا او المراهق هذا اعترف بالجريمه نتاعو، قال انه ما كانش مدفوع لا بكراهيه ولا برغبه في الربح، فقط قال استطعت الوصول الى هذا العدد الهائل من الحسابات ففعلت ذلك تسليه فقط، او ربما حب هذا اللي او التحدي او حاجه من النوع هذا، هذه اللي دفعته كما يقول. تم القاء عليه القبض سابقا في جوان بتهم مماثلة، لكن الاعتقال الرئيسي الآن تم نهار 4 جويليا 2026. الحادثة هذه تكشف جانب خطير للذكاء الاصطناعي، كيفاش يمكن لأدوات كما شات جي بي تي أن معناتها تحول مبتدأ إلى مرتكب هجمات سيبرانية معقدة في وقت قياسي. هل يجب تقييد وصول القاصرين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أم تعزيز الوعي فقط؟ لكن هذا يفترض أن المشكلة هي في القاصرين والمراهقين فقط، وهي حاجة بعيدة برشا ما هيش فيهم هما برك، بل بالعكس ربما أكبر المجرمين ما همش مراهقين. بهذا نختم لقائنا اليوم من مستر هاي تيك. أجمل تحيات وليد الريفي من البن صالح وعربي باتيني بصوت شاكيرا. نختم لقائنا ونقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: RG Music Playlist.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

القمر وانتي عليهم ضية. اليوم عيدك يا طاطاوين، بقصورك يا أرض الجود، ساد صيتك من وين الوين وفرسانك شجعان سيود. الإسلام فرقة

0: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها: المسابقة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتحقيق نسبة نمو ب4.2% أبرز أهدافه. بعد اختتام مسار البكالوريا في دورتيه، المؤسسة التربوية العمومية تستأثر بنسبة النجاح الأعلى ب55.82%. الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في انتظار التحاق مدن تونسية أخرى. صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وخلال الجلسة أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح لنفيسة حسنية أن من أهم أهداف المخطط الترفيع في الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030 وتحقيق نسبة نمو ب4.2%. بعد أسابيع من الانتظار والترقب، أعلنت وزارة التربية مساء أمس نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026، دورة اتسمت بالمنافسة والرهان على فرصة ثانية مكنت آلاف التلاميذ من تحقيق حلم الحصول على هذه الشهادة التي تمثل بوابة الجامعة. نجاة حسن وقراءة في أبرز نتائج بكالوريا 2026.
2: بلغت نسبة النجاح العام لامتحان البكالوري لسنة 26 و2000 50.72% بتراجع طفيف مقارنة بالسنة الفارطة قدر ب 1.87%. وسجلت الدورة الرئيسية هذه السنة 35.67% و46.95% في دورة التدارك. وحافظت شعبة الرياضة على الصدارة بنسبة نجاح بلغت 64.27%، تلتها شعبة الاقتصاد ثم شعبة الآداب، لتأتي شعبة علوم الإعلامية في آخر ترتيب الشعب على مستوى نسب النجاح بنسبة 35.46%. وبينت النتائج كذلك أن دورة المراقبة لم تكن مجرد فرصة لتعويض الإخفاق، بل محطة مكنت عددا كبيرا من المترشحين من تحسين أدائهم. وسجلت المؤسسة التربوية العمومية نسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 26 و2000، حيث استحوذت على نسبة 55.72% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية، في حين بلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين.
1: في شأن وطني آخر، تم في ندوة علمية اليوم الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح لمهر جعيدان أن سوسة تستحق الحصول على هذا التميز في انتظار التحاق مدن تونسية أخرى بهذه القائمة.
3: انخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة، التعليم العادل، التعليم الجيد والمنصف، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى في هذا البرنامج.
1: الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب وما الذي يشكل قراراتهم بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل؟ محور دراسة شملت 100,000 شاب من 73 دولة حول العالم من بينها تونس. أبرز نتائج هذه الدراسة تم تقديمها اليوم خلال حلقة نقاش نظمت تحت عنوان تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، إحياء لليوم العالمي السكان الموافق للحادي عشر من جويليا من كل سنة. مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالة:
0: تقريب سنين على 3 شاب اللي تم استجوابهم، متفائلين بالمستقبل، متخوفين من برشا أشياء وأهمها خاصة الأمور الاقتصادية والصحية. بالنسبة لتكوين شراكات أو زواج مازالوا بالعكس يحبوا معناتها يتزوجوا ويحبوا كونوا عائلة. تقريبا معظم المستجوبين يفضلوا أن يكون عندهم 2 أطفال. ظهرت أن الأمور الاقتصادية وخاصة المسكن من أهم العوائق بالنسبة للدخول في شراكة، والأمور الاقتصادية والمالية هي كذلك تتحكم في الإنجاب.
1: ريم فيالة أكدت أهمية الدراسات الاجتماعية المعمقة في فهم مختلف الظواهر التي تهم الشباب.
0: لازمنا نستثمر أكثر في الشباب ونوفر لهم الظروف الملائمة باش هما يختاروا أنهم يكونوا أسرة. توصية أنه نعتمدوا على البيانات، معناها نقوموا بدراسات معمقة باش نفهموا علاش. دونك هذه أهمية البيانات. ثاني حاجة سياسات المهمة اللي تاخذ بعين الاعتبار تطلعات الشباب لتحقيق حقوقهم كرامتهم. دونك في السياسات كذلك مساواة بين الجنسين مهمة جدا، أنه باش تخلي الشابة والشاب يحققوا طموحاتهم. دعم استقلالية جيل الشباب وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم المهنية والأكاديمية.
1: تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، تنطلق اليوم فعاليات المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. المخيم يهدف إلى مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي إلى ممارسة مواطنية ملموسة. منسقة المخيم صابرين ميموني:
4: المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين إنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي، في القيادة، وخاصة التواصل بين الثقافات.
1: أمام الارتفاع المنتظر والملحوظ في درجات الحرارة اليوم ويومي السبت والأحد، تكثف الحماية المدنية من تدخلاتها في الغابات والشواطئ وفي حملاتها التحسيسية للمواطنين لتجنيبهم مخاطر هذه الموجة من الحر. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة:
5: ديما نكثفوا التدخلات نتاع اعوان واطارات الحمايه المدنيه، وخاصه في المناطق الغابيه، تكثيف الدوريات المشتركه والدوريات الاستطلاعيه للكشف المبكر عن حرائق الغابات، وكيف كيف زاد ما يخص النجده بالشواطئ نكثف من الدوريات بزوارق نجده، ونحاولوا زاد نحرصوا على مزيد توعيه نتاع السباحين المنقذين باش انهم يوصلوا الميساج نتاع الحمايه المدنيه، كلموا المواطنين باش انهم يحاولوا معناها يتجنبوا تعرض المطول لاشعه الشمس في الفتره، خاصه من 10 ل 11 تاع الصباح تكشي من 3 ل 4.
1: بغزالة كان دعا في تصريح لنجاة حسن المواطنين إلى توخي الحذر والانتباه إلى أطفالهم، خاصة في حالة السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو التي لا يوجد بها أعوان إنقاذ. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها: المصادقة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتحقيق نسبة نمو ب4.2% أبرز أهدافه. بعد اختتام مسار البكالوريا في دورتيها، المؤسسات التربوية العمومية تستأثر بنسبة النجاح الأعلى ب55.82%. الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في انتظار التحاق مدن تونسية أخرى. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلازي، إلى اللقاء.
6: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
6: توب سبور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني موعدكم الرياضي على موجاتنا. ولدريفي في الكوتي تكنيك كوثر اللي بديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو بتبيعه بمونديال 2026. فرنسا كانت البارح اول المتاهلين للسيمي فاينل، باش تواجه الفائز في مباراه اليوم 8 على ملعب صوفي ستاديوم بين اسبانيا وبلجيكا. غدوه 10 متاع الليل في ميامي النرويج انجلترا، التحكيم الفرنسي لكليمون تيربا. ونهار لحد ماضي ساعتين فجر توقيتنا في كانسا سيتي الأرجنتين حامل اللقب يواجه المنتخب السويسري، والتحكيم البرتغالي لجواو بينيرو. إلى أخبار فرقنا التونسية، نادي الفريق اليوم انطلاق عملية بيع الاشتراكات للموسم الجديد في البارك آو على الموقع الرسمي للنادي. الأسعار 250 500 و 600 دينار. السي اس اس في مفاوضات متقدمة مع المدرب نبيل الكوكي في انتظار إتمام العقد. الاتحاد المنستيري تحت طائلة عقوبة المنع من الانتداب بخصوص زوز ملفات مالية جديدة بقيمة 65 ألف دينار، مطالب النادي بخلاصها للاعب شهاب الصالحي والمدرب منتصر الوحيشي واللاعب إبراهيم السويسي ينتقل لنادي مسيمر القطري. الأولمبي البيجي يعود للتمارين يوم الأحد 12 جويلية بداية من 5 متاع العشية بقيادة المدرب لسعد معمر. أما الحمام سوسة يبدأ اليوم التحضيرات للموسم الجديد بقيادة المدرب محمد علي نفخة، وتقدم سقيط الدائر بتبيعة الصاعد الحديث أيضا للرابطة الأولى ينتدب محمد علي العمري لاعب سابق في النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم. والترجي يعود للتدريبات نهار لحد 12 جويلية. كذلك الملعب التونسي يبدأ التحضيرات الموسم الجديد غدوة السبت بإدارة البورتو غالي توزي موريكو. من كرة القدم إلى كرة السلة، تصفية المنطقة الإفريقية المؤهلة اللي كان أقل من 18 سنة. البارح في الذكور تونس فازت أمام المنتخب الجزائري 65-55. اليوم ماضي ثلاثة تونس المغرب في الفتيات وستة ليبيا. الجزائر في الذكور في الكرة الطائرة دورة صديقة وهران 2026 منتخب الكبريات بعد زوز انتصارات أمام الجزائر 3-1 والجزائر ب 3-0. اليوم 6 منتخبنا يلعب ضد الجزائر أليف دورة ذكر تحذيرية قبل مشاركة في تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لأمم إفريقيا اللي باش تحتضنها ليبيا في شهر أوت القادم. إلى المتفرقات العالمية، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني بوريدة يطلب من الكاف الترفيع في عدد الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية كاف وتشامبيونز ليج، وطلب كذلك أنه الدول اللي ترتيبها أفضل في الكاف يسمح لها بمقعد أو زوز مقاعد لفرقها في المسابقات القارية. فريق بيراميدز المصري يعرض مليون دولار للتعاقد مع المدافع التونسي نادر الغندري. السنغالي ساديو ماني يعلن الاعتزال الدولي مع أسود التيرانجا بعد 130 مباراة مع المنتخب السنغالي. رئيس الدولة المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا السبت وفد المنتخب المصري بعد مشاركة تاريخية في مونديال 2026 ووصول للدور الثمن النهائي والمرة في تاريخ الفراعنة. الختام بالتنس، دورة ويمبلدون 2026 نهائي سيدات غدوة يجمع التشيكية ليندا نوسكوفا مع مواطنتها كارولينا موخوفا. اليوم نصف نهائي الرجال، مباراة بدأت بين الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالميا والأمريكي أرتير فري تصنيفه 114، مفاجأة دورة ويمبلدون هذا الموسم. والنصف النهائي الثاني ما 3:30 يجمع الإيطالي نمبر 1 في العالم يانيك سينر مع الصربي نوفاك ديوكوفيت صح بالمركز الثامن عالميا. نهاية أخبارنا، شهية طيبة للناس كل، إلى اللقاء.

0: التحدي الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده. معكم جيهان التركي في الإعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، وكذلك يرافقونا في الإخراج الرقمي. قبل العرض وبعده، الحصة اللي فاتت كنا معكم، الحصة الأولى كانت مصافحة من تبرقة في مواكبة المهرجان جاز تبرقة، اللي البارح كان يعني الاختتام مع أكوانارو وأسدلة الستار على الدورة 20 من مهرجان الجاز بتبرقة، وعودة الروح للمهرجان، وإن شاء الله تتواصل، اللي هو الأكيد أنه إن شاء الله تتواصل. هذيك أكثر رغبة عنا الناس الكل، أنه العودة يكون معاها تواصل المهرجان، مش عودة وانقطاع كما صار في الفترات الأخيرة. نحكي وزاد على مهرجانات وقع الكشف على برمجتها اللي في إطار دوراتها الستين، خاصة كارتاج والحمامات. بعد موجز أخبار مع ساعتين ونص نرجع على ندوة مهرجان كارتاج الدولي دورة 60 19 سهرة، فيها نصيب الأسد الفنانين التوانسة. هذا بالنسبة لمهرجان قرطاج. مهرجان الحمامات زاد الدورة 60 نهار الجمعة اللي فات، وقع الكشف عليه. هي كانت ندوة صحفية لأنه أسبوع قبل وقع الكشف على البرمجة النهائية لمهرجان الحمامات الدولي، مع أنه قبل بشهر كان فما الإعلان على بعض الفنانين باش يكونوا موجودين. على كل هذايا اللي باش نحكيو عليه بعد شويه في قبل العرض وبعده. اكيد زاد تحكي برشا في بين البارح واليوم على الغاء الدوره 60 من مهرجان تستور، وبلاغ الهيئه المنظمه للمهرجان. هذا كله نحكيو عليه بعد شويه في قبل العرض وبعده. انا قبل نخليكم مع حماقي، سمعوني وخالد لي موعدكم معاه نهار 18 جويليا في مهرجان

0: الأجندة.
1: أجندة وين السهرية بتبيعة مدام سخنة الدنيا. نحبوا المسارح المكشوفة، والمسارح المكشوفة باش تبدأ من اليوم. اليوم مع مهرجان دقة الخمسينية. بالنسبة لمهرجان دقة اليوم باش يكون حفل الافتتاح مع الفنانة شيماء الهلالي. غدوة باش يكون نهار راحة، ونهار لحد 12 جويلية عرض للفنان مرتضى الفتيتي. هذه بالنسبة الأولى عروض مهرجان دوغا. مهرجان الحمامات سادة غدوة باش يكون الافتتاح، وكالعادة الافتتاح باش يكون مع عمل مسرحي الهاربات لوفاء الطبوبي، غدوة في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. والسهرة الثانية سهرة لحد 12 جويلية باش تكون مع الفنان ظافر يوسف، عنده مواعد مع جمهور الحمامات. غدوة زادة افتتاح مهرجان الجم للموسيقى الكلاسيكية دورة 39، الدورة 39 اللي باش يكون الافتتاح متاعها بعمل هو من انتاج مسرح اوبرا تونس اللي هو ديدان واني، اللي شارك فيه بالي اوبرا تونس، جوقة اوبرا تونس، مجموعة من عازفي الاوركستر التونسي، الى جانب موسيقيين باروكيين ليزيبوبي بقيادة ستيفان فوجي. الموعد غدوة مسرح الجم ولا كوليزي الجم 10 متاع الليل. هذه بالنسبة لأهم السهرات في نهاية الأسبوع هذايا، بالنسبة للمهرجانات اللي تفتتح في نهاية الأسبوع.

تامر عاشور زاد من بين الفنانين اللي باش يكون موجود في مهرجان كارتاج الدولي في دورته الستين بعد شويه بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص. نحكيوا على برمجه كارتاج, عوده على الندوه الصحفيه اللي كانت نهار الثلاثاء اللي فات, حضروها العديد من الصحفيين والاعلاميين وحتى غير الإعلاميين. وهذه بالحق ملاحظة أنه اليوم الندوات الصحفية ولات نشوفوا فيها أشخاص ما عندهم حتى علاقة بالصحافة, ما عندهم حتى علاقة بالإعلام. فرجاء الندوات الصحفية هي للصحفيين, واسمها ندوة صحفية يعني هي مخصصة للصحافة, للإعلان على البرامج أو لندوة صحفية مع فنان أو يمكن ان الصور مع الفنان ولا الناس اللي تحب تحضر. يظهر لي فما فضاءات اخرى يقع الحضور فيها وليست الندوات الصحفية. على كل, احنا بعد شوية موجز اخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات اذاعة الشباب, نرجع على الندوة الصحفية المهرجان قرطاج الدولي وتصريح لسيدة هند مقراني المديرة العامة لمؤسسة التظاهرات الثقافية. نحكي على برمجة كارتاج, تكلفة مهرجان كارتاج, زادة بعض الفنانين اللي قالوا أنهم بعثوا يعني الملفات متاعهم وتقال لي حسيلوا. هذه كله تنحكي عليه بعد شوية بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص في قبل العرض وبعده. قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة, نخليكم مع لوتشي بوشناق كيفش بحت خيالك.

0: يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي،
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
6: من الستة للثمانية متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبلولي
5: ولا تقرمش في الكاكيه،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
5: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف.
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لمة صيف بريحة البلاد.
7: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار،
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وخلال الجلسة العامة أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح لنفيسة حسني أن من أهم أهداف المخطط الترفيع في الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030 وتحقيق نسبة نمو ب4.2%. رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربلة أكد أن المصادقة على أول مخطط للتنمية يساغ وفق فلسفة دستور الجمهورية التونسية الجديد تمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة. الطالبة التونسية عايدة كردي تتوج بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء الذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية من 4-9 من جويلية الجاري بمشاركة فرق جامعية من عدة دول. تأهل الفريق الطلابي لطللس المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون عايش 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. تم في ندوة علمية اليوم الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وزير التربية نور الدين النوري أكد أن سوسة تستحق الحصول على هذا التميز في انتظار التحاق مدن تونسية أخرى بهذه القائمة. في العالم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، مفاوضون قطريون يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب
10: عدل موجتك،
1: عدل موجتك
10: تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: تونسي نحبك يا مجنون. ماضي ساعتين وسبعة على موجهة إذاعة الشباب، نحكيو مهرجانات في قبل العرض وبعده من توحات الأربعة. حكينا على شنو تنجموا تشوفوا بما أنه العديد من المهرجانات افتتحت سهراتها وبدأت، فعطيتكم وين تنجموا تمشي وتسهروا بالنسبة للمهرجانات اللي وقع افتتاحها. كذلك باش نحكيوا على مهرجان كارتاج. مهرجان كارتاج اللي الندوة الصحفية متاعه كانت نهار 3/7 جويلية، نهار 3/7 جويلية في المتحف المبكر في كارتاج. هو يعني المتحف زادة فرصة أنه يقع تعريف بالمعلم هذايا لأنه وقع افتتاحه في السنة هذه، ففرصة أنه إذا كان عندكم وقت نجموا تزوروا المعلم وتزوروا القطاع الموجودة فيه المتحف. نحكي على مهرجان كارتاج. مهرجان كارتاج اللي الستينية طلبت أنه تكون ميزانيتها 3.5 مليون دينار. تسعى إدارة مهرجان كارتاج أنه ترفع في الإيرادات وهدايا عن طريق بيع التذاكر وكذلك إسهامات مستشارين. الدورة هذه يعني مع الندوة الصحفية تزامن البيع التذاكر الإلكترونية. أسعار تراوحت بين 100 و150 بالنسبة للحفلات صابر الرباعي، شاب مامي، شاب خالد. شاب مامي مش يكون موجود في مهرجانات أخرى مش في كارتاج. سيمي يوسف، وكذلك بين 40 و80 دينار للعرض المسرحي. احنا كنا حاضرين الندوة الصحفية، وكانت السيدة هند مقراني المديرة العامة لمؤسسة التظاهرات الثقافية رجعت على برمجة مهرجان قرطاج في دورته 60 وعلت بعض الاختيارات.
1: ولكن جدول أعمال الفنانين لا يسمح بذلك. نحب نشكر على سبيل المثال تم الاتصال بإدارة أعمال الفنانة الكبيرة جوليا بطرس، وكانت فرحانة برشا بالدعوة بتاع إدارة كارتاج، ولكن يتعذر عليها ذلك للظروف اللي تعرفوها في الأراضي الفلسطينية ولبنان. دونك هذه اللي فرح في الحكاية هذه اللي الفنانة كان ردها راقي جدا، تبلغكم السلام وتقول اللي متشوقة للقاء جمهورها في تونس وصعود على ركح كارتاج وتابع في نجاح المهرجان هذايا اللي قاعد يزيد من عام لعام، وإن شاء الله وعدت كونها تكون معناها موجودة بيناتنا في أقرب فرصة تكون متاحة لها حسب معناها ما يمليها عليها معناها الظروف متاحة. حبيت نشكر زيدا برشا فنانين أخرين اللي كانوا مش يكونوا بيناتنا ولكن جدول أعمالهم، ولكن أخرين زيدا الأسعار متاحهم لا تسمح بميزانية مهرجان قرطاج، وإن شاء الله تكون فرصة في الأيام القادمة إن شاء الله. احنا بدينا الخدمة من شهر جانفي، تم الإعلان عن طلب الترشحات، وكان عندنا 77 ملف ترشح، منهم 40 عرض تونسي و 37 عرض أجنبي. مشاركة مشرفة معناها فيها العديد من المشاركين. هونية تلقاوها بالتفاصيل، قديش من متعهد حفلات، قديش من فنان، مؤسسات عمومية. فما اللي وردت علينا عن طريق مكتب الضبط وتم دراستها، وفما خارج المنظومة. دونك العدد هو 77، ولكن البرمجة لا تسمح لأكثر من البرمجة اللي قدمناها اللي هي 19 عرض زائد العرض الحفل الخيري اللي ما يليبش على كارتاج كمهرجان عريق وعلى وزارة الشؤون الثقافية. هذه المسؤولية المجتمعية باش تساهم في حفل خيري لفائدة مرضى السرطان، عافانا وعافاكم الله. دونك هذا ملخص العروض التونسية كما تشوفوا نصيب الأسد بنسبة قرابة 40%، 7 عروض تونسية، 3 عروض من لبنان، عرض من الجزائر، عرض من سوريا، ولكن سوريا فيه 2 فنانين، ميادة الحناوي مطربة يعني كبيرة نسعد بلقائها سنيك نجمة صعدت على مسرح كارتاج وكان لها اللمعان والإشعاع من مسرح كارتاج الدولي، ويشاركها محمد خيري كلمسة وفاة للقدود الحلبية وللفن السوري العريق، واللي معناها ناس فنانين كبار كانوا يمثلوا القدود الحلبية كما الفنان الكبير الراحل صباح فخري أو محمد أديب الدايخ. دونك محمد خيري من الجيل هذايا ومن النمط بتاع الموسيقى الطربية. الولايات المتحدة حاضرة بعرض مايكل جاكسون، ذا جاكسون بلتو، أما هو احتفاء على خاطر بذكرى مرور 30 سنة عن زيارة مايكل جاكسون لتونس سنة 96. كان حدث كبير أنابيك، أول بلد عربي إفريقي يزوره الفنان الكبير العالمي ملك البوب مايكل جاكسون، وسنة احتفاء بالفيلم الذي دار قاعات سينما تونسية. والفرقة اللي باش تكون حاضرة سلا هي مشاركة في الفيلم وهي من عائلته الأصلية وكان لها السبق بالجيت قبل، وسنا حبينا تكون حاضرة للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة. دونك أنجليك جو من بنين إسبانيا في إطار التعاون الثنائي مع المركز الثقافي الإسباني. إيطاليا عرض أوركسترالي ضخم جدا وراقي جدا ثقافي بامتياز، روندو فينيتسيانو. هناك عرض سهرات تونسية تحيي الفن التونسي وتبرز القامات التونسية الفنية الصاعدة والجيل الثمانينات والتسعينات. مسرحية القرهمانة موجودة معنا ويسعدني.
0: مسرحية القرهمانة هي المسرحية الوحيدة المبرمجة في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. على كل تلاقي الندوة الصحفية العديد من الأسئلة للهيئة المديرة لمهرجان قرطاج في دورته الستين، وقع التساؤل على فلسفة البرمجة هذه، شنو كان الخيط الرابط بين العروض هذه الكل، كذلك التساؤل على وجود الفنان ريان. فنان ريان بما أنه يمكن اللي يتذكروا يعرفوا أنه كان عنده سنجل في 2006 أحلى غرام قدمه الفنان ريان، نجح أكيد بالسنجل هذه، لكن من بعد غاب وكان التساؤل عليه هل أنه يعني السهرة بالنسبة للسهرة اللي كانت معاه اللي هي بالتعاون مع وزارة المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية، هل أنه كان ينجم يكون اختيار آخر بالنسبة للفنانين. وقع التساؤل زاد على فنانين كما فنان محمد جبالي اللي قال أنه 40 سنة من المسيرة الفنية ومسيرة مهنية كان ينتظر أنه الملف اللي يقول هو وحسبه هو أنه أودعوا في الأجيال بالنسبة لمهرجان قرطاج. وكان رد إدارة المهرجان في الندوة الصحفية أنه لم يكن هناك اتصال بإدارة المهرجان وما كانش فما ملف بالمعنى يعني الصحيح للملف، أنه فما فيش تكنيك وفما تقديم للعرض واسم العرض والموسيقيين المصاحبين وهذا كله اللي المفروض يكون في ملف يودع لإدارة المهرجان. وهنا كان التساؤل مثلا من بعض الصحفيين اللي كانوا حاضرين في الندوة، هل أنه كل الفنانين المبرمجين في الدورة هذه هما بيدهم أعطاو ملفات لإدارة المهرجان باش وقع برمجتهم؟ وكان رد أنه فما بعض الفنانين اللي ساعات إدارة المهرجان أنها تبرمجهم في إطار الدورة الستين كما الفنان سامي يوسف. واللي من ضمن الأسئلة أنه بعض الزملاء يعرفوا أنه العرض عرض سامي يوسف هو عرض مكلف ماديا باش يكون حاضر، فكان السؤال هل أنه سامي يوسف باش يكون بالفرقة اللي نراوها على الفيديوهات على اليوتيوب بالفرقة ديك المصاحبة بالعرض الكبير ولا عرض آخر؟ وكان الرد أنه سامي يوسف باش يكون موجود في تونس وباش يكون في إطار الدورة 60 في مهرجان كارتاج، قدم عرض تفاضلي جدا، ويعني كانت فما نيغوسياسيون بينه وبين إدارة المهرجان، وكان هو يعني متفهم وقدم عرض تفاضلي على الكل. واحد أوت ماهوش بعيد، وتنشوفوا سامي يوسف في سهرة واحد أوت في مهرجان كارتاج. كذلك الأسئلة اللي تسألت أيضا غياب المسرح رغم وجود مسرحية وحيدة لمعز التومي قرهمانة اللي تكون موجودة في الدورة هذه، غياب المسرح بما أنه عادة يقع برمجة زوز مسرحيات ثلاثة مسرحيات، وكذلك غياب السينما الفن السابع غيابه على دورة كارتاج، هذه كله كانت تساؤلات. زادة يعني التساؤلات اللي كانت يعني هذه بالنسبة لزاد غياب الإدارة الفنية للسنة الثانية على التوالي بالنسبة للمهرجان، اللي بالنسبة للبعض هو أثر على البرمجة بالنسبة للمهرجان. على كل هذا كله يمكن هذا هوامش من اللي صار في الندوة الصحفية المهرجان كارتاج. احنا نهار 16 جويلية بش يكون الافتتاح، نهار 19 أوت بش يكون الاختتام، افتتاح مع صابر الربيعي في عرض تحت الياسمينة، اختتام مع ماجد الرومي في 19 أوت، وبين الزوز تواريخ هذه أكيد أنه بش نحضروا فعاليات المهرجان، أكيد زادة بش يقع تقييم للعروض، خاصة أنه اليوم اللي قاعد يتقال في غياب العروض الدولية في جل المهرجانات، يعني مهرجان يحمل اسم مهرجان دولي تلقى زوز ولا ثلاثة فنانين أجانب وباقي الفنانين توانسة. هل أنه اليوم هنحافظوا على تسمية الدولي للمهرجان وإلا نستغنيوا على تسمية المهرجان أنه يكون دولي؟ ما عادش يعني ما عادش نحكيه على مهرجانات دولية، نعملوا برمجات بفنانين التوانسة، ومن بعد كي تستقيم الأمور وترجع المهرجانات مع يعني ترجع إدارات مختلفة المهرجانات تعاود هيكلتها تلقى الموارد المالية اللي يلزمها، نرجع مع المهرجانات الدولية؟ هل هذا سؤال يلزمنا نطرحوه اليوم ونلقاو الإجابة عليه؟ بزنا موصل معكم رحلة بعد شوية بش يكون بحذية سي نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي، نحكيه على زيدا الدورة 60 لمهرجان الحمامات.

ناتيفال عرفاوي حبيب ما تروحش بعيد. ماضي ثلاثة على موجات إذاعة الشباب، بعد شوية نحكيو دورة ستين المهرجان حمامات الدولي مع نجيب الكسراوي مدير المهرجان. نحكيو على تفاصيل الدورة، الدورة اللي باش تنطلق غدوة بعرض الهيريبات، مسرحية الهيريبات الوفاء طبوبي، مسرحية متوجة في عديد التظاهرات ومهرجانات. كذلك نهار السبت باش يكون الهيريبات، نهار الأحد باش يكون الموعد مع الفنان ظافر يوسف. هو العرض الوحيد المبرمج لظافر يوسف في تونس الصيفة هذه، وبش يكون في مهرجان الحمامات الدولي.

نانسي عجرم آخر إصدار ما 83 دقائق على موجات إذاعة الشباب في انتظار وصول سينجيب الكسراوي مدير مهرجان حمامات الدولي دورة 60. نعطيكم فكرة على البرمجة نهار 11 جويلية اللي هو الموافق الغدوة السبت، مسرحية الهاريبات وفاء الطبوبي تكون معها عرض الافتتاح، نهار 12 جويلية عرض شيراز الظافر يوسف، 13 جويلية ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويلية مهدي المولهي نوستالجيا، مشاركة رنا الزروق، هيثم هلال، مهدي العليني، لسعد السندي. هذا بالنسبة لعرض نوستالجيا. 15 جويلية بيبي إسبانيا، 17 جويلية نور عرجون وسليم عرجون live with orchestra، 18 جويلية يارا عندها برشا ما زارتش جمهور التونسي يارا فشكون موجودة في الحمامات، 19 جويلية لباس عرض لباس لسليم بن صافيا سينوغرافيا نادية الكعبي، 20 جويلية جنوة ديفوزيون، 21 جويلية بيك دادي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية، 22 جويلية جوزيف عطية من لبنان، 23 جويلية فرج سليمان، 24 جويلية مارسيل خليفة في البالي أغنية، 25 جويلية يتجدد الموعد مع الفنان شكري بوزيان، 26 جويلية عطاي المعاوي صدى الأطلس بمشاركة دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله، 27 جويلية نوردو، 28 جويلية بونا فيستا أوركسترا من كوبا، 30 جويلية مجمع العيطة

Mon amour, Minal Maghreb, 31 juillet, Sanif Keita, 1 août, Marisa, Mel Portugal, 2 août, Mario Biondi, 3 août, Boussaina Naboli, 4 août, Ghassan, Yamin, de moi, à Aznavour, 6 août, 5 août, Jacaranda, Jacaranda Nizar Saidi, 7 août, Melhamzin, Lobnan, 7 août, عرض من تركيا 8 أوت نجد عتابو نجد عتابو يعني اللي يتذكر الرفران محمد عطول قال لي ايه شوفي غيرو شوفي غيرو نجد عتابو الغناية اللي اتشهرت بها وكان لها العديد من الفانز في تونس 9 أوت سيندي لاتي لبنان 10 أوت هما مسرحية لسيرين جنون مع بحري الرحالي كذلك 11 أوت آدم من لبنان 12 أوت روضة العشاق معز العاشوري و13 أوت الاختتام شيكون مع صوفيا صادق

0: فل. تشكرات. ماضي 3:16 دقيقة على موجات إذاعة الشباب قبل العرض وبعده، مواصلين معكم الرحلة حتى للأربعة. كما قلت لكم نحكيوا مهرجانات بالطبيعة، بما أنه إحنا ظهر لي فما مهرجانات بديت، يمكن الوحيد اللي بدأ هو تبرقة، وتبرقة بدأ والبارح كان الاختتام مع أكوانا. هو توا مش نجم نقولوا بدينا في الرسمي، على خاطر الناس الكل توا باش تبدا تبيعا كما تقول شيرين. كل يوم عندنا مهرجان يفتتح اليوم دقة غدوة حمامات والجم، كارتاج 16 جويلية جاي معاه بنزار تسفاقس السوسة، كذلك جيبس. المهرجانات كل قاعدة يمكن الكلها زادة انتظرت انه يقع توضيح حكاية العملة الصعبة بالنسبة ليهم، باش نجموا كملوا وفوا بالتزاماتهم مع الفنانين اللي تعاقدوا معاهم ويعلنوا على برمجتهم. فما زوز مهرجانات يمكن كانوا سباقين في الإعلان على برمجتهم، هما كارتاج والحمامات. واليوم سعيدة أني نستقبل حدايا سي نجيب الكسراوي. مرحبا بك سي نجيب.
1: مرحبا جيهان، تحية ليك ولكل متابعي إذاعة الشباب.
0: احنا نتلقاو ديما في الحمامات، ما عمرك جيت حدايا الاستوديو.
1: أول مرة هذي نجيب حداك. مرحبا. وأنا سعيد أني موجود معك على إذاعة الشباب.
0: برمجة الحمامات زاد فيها يعني فيها جزء منها يستهدف جمهور شاب زاد.
1: أكيد.
0: اللي هو
1: صحيح، هو البرمجة معنا. احنا كي نخدم عليها تكون تخاطب صحيح الجمهور مختلف وفئات عمرية زاد مختلف. تشوف قناوة ديفيزيون، تشوف دي دوبلمان، دونك مجموعات هذه كلها
0: نوردو زادة
1: كيف كيف. فما زادة حتى مش كان المضمون يخاطب الشباب، فما زادة عنا شباب فنانين شابين لأول مرة يصعدوا على ركح الحمامات، وهذا يدخل في توجهات المهرجان وفي ثوابته منذ تأسيسه، اللي هي بوثينة نابولي باش تكون معنا في شركة في أعمال الحقيقة سابقة في مشاريع سابقة، واليوم باش تكون في على الركح مع في مشروعها وأمام جمهورها، اللي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق. وهذا هو مهرجان الحمامات، هذه يدخل في المرافقة وفي أن نساهموا في صناعة المشروع الثقافي، مش ننتظروا أنه ينجح
0: وبعد نجيبوه
1: مانيش لوجوا على الضمانة قادر منا أن
0: فما مغامرة، فما جزء مغامرة.
1: فوالا وي،
0: اما مغامرة زادة محسوبة هاللي زادة.
1: مش هو بالنسبة للبثينة مش مغامرة، مش رهان، لأنه احنا متأكدين من نجاحها ديجا حتى في الفونت في البيتري، احنا نتابعوا على الموقع
0: بدات تبيع
1: المهرجان. لا فاتت في 75% تقريبا من التذاكر، اللي ما عادش برشا في التذاكر.
0: هو احنا فما عروض من توا تقلنا سولد اوت، كيما مارسيل خليفة.
1: مارسيل خليفة، آدم، يارا، ملحمزين، بتاتر ممكن شوية آخر يكون ظافر يوسف.
0: ظافر العرض فيستا. الوحيد، العرض الوحيد في تونس في الصيفية ذي، فأكيد أنه بش يكون سولد أوت.
1: أكيد الحقيقة ما عادش ديجا. أما المختلف في الدوري هذي في بيع التذاكر أنه ما فماش إقبال على مجموعة معينة من العروض. لا، ثم إقبال على العروض الكل من الافتتاح الاختيام، حتى عرض الافتتاح بش يكون باش يكون حضور محترم جدا.
0: في نجيب يعني توافقني انه ماهوش جمهور، هما جماهير، فما اذواق مختلفه. فما يعني ينجم فما اللي يجي مثلا ظافر يوسف ويجيك البونا فيستا ويجي البيك دادي، يعني فما تلقاه هو فك الجو هذاك.
1: صحيح.
0: من بعد تلقى فما ناس مثلا يحبوا من حمزين، يارا، ادم، ف هما هذاك المود نتاعهم فيكونوا موجودين. العروض المسرحيه كيف كيف، فما جمهور مسرح والحمامات معروف كذلك، انه مهرجان المسرح زاد بامتياز ونلقاو سنة اربع عروض مسرحيه. فاليوم يمكن اللي تقال بعد الندوه الصحفيه سي نجيب انه مهرجان الحمامات حافظ على بصمته على الاديان نتاعو.
1: صحيح،
0: هذا مش سهل، نعرفوا اللي مش سهل.
1: صحيح برشا انك تكون فما معادله بين العمق الفني، المشروع المبني على فكره اللي عنده ثوابت، وكيف كيف انه الحضور، خاطر في الاخر انت البرمجه هذيك هي موجهه صحيح فيها اتصالين في علاقة ونحكيوا فيها علاش عدد 32 عرض بتاترا. لكن فما تواجد ترى وفما أسماء معينة موجودة في برمجة الحمامات مدروسة ماهي الشهوة، معناها تواجد آدم ويارا وملحمزين وجوزيف عطية في البرمجة وموزعين من الأول في الوسط في الأخر هما علاش في الـ في الـ معناها بتاتر اتصالين وإلا في التسويق للمهرجان. فكرنا وأنه هالعروض هذه عندها امتداد جماهيري صحيح، وبها هي النجم العروض هذه تستدعى الجمهور لاكتشاف عروض أخرى لأول مرة، كما أسماء تتوجد عندنا، كما مشاريع كما مريزة لأول مرة على ركح الحمامات،
0: سليم بن صافي زاد في عرض كوريغرافي،
1: سليم بن صافي في لباس، كيف كيف معز عاشوري في لي جاردان دي زامون. دونك هالعروض هذه هي بيدها تساهم زادة في دعوة الجمهور باش يكتشف تجارب فنية لأول مرة وبتاتر ما عندوش عليهم فكرة. دونك فما علاش موجودين هالأسماء هاد. كي تقرا البرمجة ككل من افتتاحها لاختتامها تحسها مبنية على تصور معين، على فكرة معينة، وهذه هي خصية الحمامات، ما هي جمع عشوائي بين العروض.
0: قلت لك البصمة والأداء اليوم يعني كي نقرأ برمجة الحمامات نلقى فما يعني فما السين تونيزيان موجودة، التونسي موجود، المسرح موجود، الاكتشاف موجود، على خاطر زادة دور مهرجان ثقافي، دور مهرجان مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية ومن المال العام، أنه زادة معاه نكتشفوا حضارات، لغات، ثقافات يمكن ما نش نتعاملوا معها كل يوم، ما نشوفهاش كل يوم، ما عندناش الفرصة باش نحضروا عروض فيها كل يوم. وهذيك تقرأ برمجة الحمامات تلقاه يمكن زادة ساهمت أنه عندكم يمكن كارتاج اكتفى 19 عرض، الحمامات فاتت 30 عرض، فهذه زادة يمكن سهل لكم شوية المهمة أنكم تنوعوا في الفنانين في أنواع في العروض اللي موجودة.
1: أنا باش نجاوبك على الجزء الأول وبعد الجزء الثاني في العدد متاع في علاقة بالعروض. بالنسبة للبرمجة كما ذكرت أنت هي احنا كمؤسسة وكمهرجان منفتحين على المحيط المغاربي للمهرجان،
0: جنيوة
1: جنيوة نجاة عتيبو. دونك هذم المؤسسة في علاقة بمحيطها المغرب، كيف كيف امتدادها الافريقي سليف كايتا، الاسماء العربية اللي موجودة كيف كيف، والعروض من المتوسط او من كيف تنحالها. يعني ثم ثقافات، ثم لقاءات، ثم حوارات بتصير على الركح كل ليلة، حوارات مع الجمهور. وهذه هي كما ذكرت انت ميزة المهرجان، وانه يساهم حتى في تثقيف الجمهور من خلال الاكتشافات، الاطلاع على هوية ثقافية، على نماذج، على أنماط فنية ما جاتش الفرصة بشراها منصات الدولية، هذه هذا دورها وهذا اللي يلزم يكون. في علاقة بعدد العروض
0: سهراتي
1: فوالا، هو مهرجان الحمامات ينتظم هكا فكرنا احنا، هذا كيفاش فكرنا قبل ما نحدوا عدد
0: العدد سهرات
1: فوالا. مهرجان الحمامات ينتظم في مدينة الحمامات، مدينة وجهة سياحية بامتياز في تونس. اللي لاحظناه هو أنه المهرجان ما هوش ضيف المدينة، لا، مهرجان
0: متاعنا
1: هو فعل في المدينة فوالا. دونك وعنده تأثير كبير في خلق الحركية الاقتصادية هذيك والسياحية هذيك. دونك ولاحظنا وأنه الفترات اللي يكون فيها المهرجان غايب يكون فيها فراغ كبير تحسه في المدينة ككل.
0: هي الزحمة في الحمامات تبدأ مع المهرجان وتوفى مع المهرجان.
1: فوالا هيك علاش احنا قررنا وان نرافقوا الموسم السياحي ونكونوا موجودين في بدايات الموسم السياحي الى نحاولوا ان نوصلوا اكثر ما يمكن في للاختتام اللي باش يكون اللي تقريبا ولا في تقاليد المهرجان حتى الاختتام. توا عندنا اكثر من دوره نختتموا نهار 13
0: اوت
1: اللي هو
0: عيد المرأة.
1: عيد المرأة. وسنة فيه أكثر من تحية للمرأة. إن شاء الله غدوة وفاة بوبي.
0: أي.
1: بش تعمل بش تكون الافتتاح مخرجة تونسية يعرفها الجمهور التونسي عمل متوج. فما استحقاق بش تفتتح ستينية المهرجان. كيف كيف الاختتام في عيد المرأة وبصوت نسائي ومرأة تونسية. صوفيا صادق. ولا هذا الكل ماهوش صدفة الحقيقة. ما فهم حد شيء صدفة. الكل فكرنا فيه ووليدات هذه كلها. والرمزيتها الكل كانت في في في حساباتنا وفي في فترة الأعداد ولا
0: بيه سنجيب احنا توخت قربنا من موعد موجز أخبار 3:30 فما أسأل نحب نسألهم لك نرجع مع بعد موجز الأخبار على خاطر يعني العادة الافتتاح بالنسبة لمهرجان الحمامات أنه يكون إنتاج مشترك بين الحمامات وبين شركة إنتاج خاصة ولا يعني المسرح الوطني ولا يعني فما يكون عرض ينجم يكون ما قبل الأول يعني نكتشفوه في الحمامات كسنة نراو أنه الخيار كان بالنسبة لإدارة الحمامات أنه تتوجه العروض مسرحية شافها الجمهور عرفها الجمهور يمكن جمهور الحمامات ما شافهاش لكن عاشت في تونس العاصمة عاشت شافها الجمهور توجد في العديد من المهرجانات زادة بالنسبة للهاريبات ولا حتى جاكراندا وحتى روضة العشاق بالنسبة لمعز العاشوري وحتى هما بالنسبة لسنين جنون زادة العديد من العروض صارت في فضاء الحمرة هل أنه وهذا سؤالي هل أنه اليوم الجانب التقني خاطر ساعات العروض المسرحية يطلبوا منك نهار نستقروا ونبرفوا ونهار عرض هل أنه الكونتران تكنيك خليت أنه نمشيوا العروض ردي ونجم ونكونوا موجودين ونمشيوا على رواحنا في صافيسة ولا هي زادة فما في فلسفة البرمجة أنه يكون العروض هذية نجاوبني عليه بعد موجز أخبار 3:30
1: دكار.

حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري تأهل الفريق الطلابي لتالي لاس المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون إيش 2026 حول استدامة علوم وتقنية الفضاء توجت الدورة التكوينية التي نظمتها أكاديمية كيلتيا وبالشراكة مع جمعية قرى الأطفال سويس جمرت لفائدة الأطفال من أبناء القرية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة بأعداد وإمضاء ميثاق للذكاء الاصطناعي المسؤول المتكون من 10 قواعد أساسية حيث التزم الأطفال والشباب المشاركون باحترام مبادئه وتطبيقها في حياتهم الرقمية اليومية الطالبة التونسية عايدة كردي تتوج بجائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء الذي نظمته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية بداية من الرابع وإلى غاية التاسع من جوليا الجارية بمشاركة فرق جامعية من دول عديدة تم في ندوة علمية اليوم الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وزير التربية نور الدين النوري أكد أن سوسة تستحق الحصول على هذا التميز في انتظار التحاق مدن تونسية أخرى بهذه القائمة تحتضن مختلف ولايات الجمهورية بداية من 15 من جوليا الجارية وإلى غاية 15 من أوت المقبل فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية في أخبار العالم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة مفاوضون قطريون يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد إلى اللقاء
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
6: عدل موجتك
4: تسمع صوتك
1: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
7: تجمع وتضم
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
7: محبتها جمعتنا
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
7: وبسحرها شدتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا
1: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
1: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح تشارك الآلام وتفتح الآمال
7: في كلمة
1: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا
8: إذاعة شباب من تونس

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي 3:30 في قبل العرض وبعده كالعادة تلقونا في مواكبل مهرجاناتنا الصيفية. مهرجاناتنا الصيفية اللي سبا سي بون بدينا نجم نقولوا أنه انطلقت العد التنازلي بالنسبة للمهرجانات الكل في التحضيرات الأخيرة. نعرفوا البرمجة، نعرفوا الفنانين اللي جايين ضيوف على تونس على مهرجاناتنا، ومن مهرجاناتنا اللي أكيد باش تسمعوا مواكبة ليهم في قبل العرض وبعده وعلى موجات إذاعة الشباب، مهرجان الحمامات الدولي دورته 60. سي نجيب مرحبا بك مرة أخرى، شكرا لقبول الدعوة. حكينا مسرح اللي خلى أنه يقع الاختيار على الأربعة مسرحيات اللي ذكرناهم دون غيرهم المسرحيات، وعليش الانتاج المشترك.
1: الحقيقة هو احنا نحلو بلاغ للمعنيين المسرحيين، سواء مؤسسات ولا شركات خاصة ولا جمعيات. يتم تشكيل عدد لجنة في قراءة وتقييم الأعمال هذه، تم ترشيحهم من لجنة التقييم ولا وتم برمجتهم، يعني ما فيش برشا سر. هي
0: هم الأربع مسرحيات ناجحين راهو،
1: لا دونك تعودنا حتى في الدورات السابقة نشوفوا أن حتى الاختيار نتاع الأعمال المسرحية الموجودة بتاتر فما تسائل على
0: على الإنتاج المشترك على أي
1: في انها تم انتاجها 2022
0: 23
1: او 23، يعني كانت تنجم تكون 24 كما 25. احنا من العمل ما كانش معناها مربوط بسنه
0: الانتاج
1: فوالا، دونك لا بتاتر في الفتره هذيك كانت المنافسه اقوى، ممكن كانت المشاركه اكثر، نسبه المشاركه اكبر. اللجنه رات انه فما مجموعة أخرى من العروض اللي تم برمجتها في الفترة هذيك. اليوم العمل هذا يستحق أن يكون الحقيقة
0: تحصل على زيادة على جائزة في التجريبي، زيادة في القاهرة، يعني
1: كيف سليم بن صافية في لاباس
0: في الكوريغرافيا
1: أول مرة على حمام على ركح حمامات في البرمجة الرسمية. وفي تابوبي هو العرض متوج تعدى في أيام كارتاج المسرحي وشارك في برشا
0: ومواسم الإبداع زادة، يعني توج في الزوس مع جاكراندا زادة توج
1: صحيح. هالتتويج هذا هو تتويج زادة للمهرجان أنه يفتتح الستينية، وهل مواصلة المهرجان أنه يفتتح بالمسرح هي صحيح تقاليد، هذه أكد ثقة المهرجان في المسرح التونسي، ويأكد بصفة عامة الحقيقة علاقة المهرجان بالفنان التونسي بصفة عامة، سواء في الموسيقى أو في المسرح في الفنون الكوريغرافيه. دونك وتشوف انت الحضور التونسي في مهرجان الحمامات، انا شفت بعض معناها النسب اللي مش صحيحه غالطه، انه مهرجان الحمامات السنه راه مهم، عندنا 14 عرض، وباش تكون دقيق عندنا 13 عمل تونسي ما بين موسيقى وفنون كوريغرافيه وركحيه، وعمل تونسي مشترك مغربي اللي هو عيطه منامور، هذاك راهو تونسي مغربي. دونك نتحدث تقريبا اذا كان نعتبروا انه العمل هذاك قد منه من عند تونسي هو عيطه وفيه التوانسه، نحسبوهم 14 عمل، يعني تقريبا مهرجان في وسط المهرجان 14 مشروع فني، الكلها تقريبا بنسبة كبيرة لأول مرة. كان نوردو لأول مرة، كان
0: شكري بوزين زادة كان غايب الفترة كبيرة يعني وعودة بعد غياب،
1: وي مهدي المولي شارك في المهرجان كعازف وكفي مشاريع أخرى، لكن لأول مرة مشروع
0: مهدي المولي
1: فوالا بتوقيع مهدي المولي. بوثينة النابولي كما ذكرنا،
0: سليم عرجون ونور عرجون زادة،
1: عطيل زادة
0: عطيل معاوي
1: كيف البروجي نتاعو لأول مرة في مهرجان الحمامات
0: وسود الأطلس
1: فوالا. المسرحيات سيرين قنون زادة كيف روضة العشاق كيف جاكراندا كيف تقريبا من المشاريع الموجودة التونسية نسبة أكثر من 90% ما شافهاش جمهور المهرجان. والحضور التونسي بنسبة محترمة.
0: هو سي نجيب ديما نقول فضاء الحمامات عادة ما يخدم العرض اللي يتقدم فيه، خاطر الحميمية اللي في الفضاء قرب الجمهور، المساحة اللي تتخلق بين الجمهور والفنان تخدم العرض بصفة كبيرة. أنا شخصيا اكتشفتها بعد ما حضرت عرض حضرة في كارتاج، وبعد بأسبوع كانت برمج نفس العرض في الحمامات. في الكارتاج الركح ما خدمش العرض، في حمامات هندست الركح وخليت الناس تقولك شبينا شبيك في كارتاج. فما الناس تفرجوا فيه في كارتاج ما عجبهمش، تفرجوا فيه في الحمامات عجبهم العرض. يعني ركح الحمامات زاد يخدم المبدعين اللي يكونوا موجودين عليه، وذلك عليش الناس تحب تكون موجودة في الحمامات زاد.
1: صحيح، وهذا زاد صحيح. حتى الكونسيبسيون هذيك اركتكتورال متاع اللي يميز مسرح الحمامات، زاد فما فرق أخرى وراء هذيك اللي الفريق التقني اللي يخدم يأمن
0: ميش.
1: تحية لي ولكل كبيرة اليوم الحقيقة، فريق ممتاز جدا، كيف فريق الاتصال
0: مهدي أبو بكر والمجموعة
1: اللي باش ينقل الصورة والكواليس، خاطر احنا ما نحبوش المهرجان يعيش وكان الموجود في المسرح. نحبوا القصة، هي قصة حكاية بكواليسها بعروضها بفنانينها، نحبوها حتى اللي بعيد علينا مش ما توجدش، ما جاتش الفرصة باش توجد في المسرح انه يعيش معنا الحكاية هذيك. زاد هذا فريق الاوديو فيزوال وفريق الاتصال كيف دونك فما برشا خدمه تتخدم مع روح المكان هذاك اللي هو اوفر راهو المركز الثقافي هو اوفر ولا هو اوفر
0: هو عمل كامل متكامل يعني
1: سياحي ثقافي بيئي. دونك في موجود في مدينه سياحيه برمجه استثنائيه
0: في دورة 60 زادة
1: ستينية. دونك هذه كلها مع بعضها تتلم تتخرج مشروع الحقيقة إن شاء الله يكون عنده أثر مهم في خاصة على في الموسم السياحي. ولا
0: فما سؤال سينجيب، هل أنه اليوم يعني تحكي برشا على الفلوس وتحكي برشا على العملة الصعبة وتحكي برشا على الإكراهات متاع العملة الصعبة، هل أنه اليوم البرمجة هذه كانت تحت يعني فما ضغط انه لا ما نصرفوش برشا فلوس، ما نعطيوش برشا فلوس، ما نخرجوش برشا فلوس، ولا هذيك الناس اللي رغبت انها تشارك اللي قدمت ملفات، وزاد اللي اداره المهرجان رات انه خاطر نعرف انه زاد اداره المهرجان فما عروض مش لازم ديما انه الفنان يقدم ملف في اداره المهرجان، نجم انا كاداره مهرجان في رؤيتي الفنية للدورة فما ثلاثة أربعة أسامي إدارة المهرجان تتصل بهم.
1: هو الحقيقة بالنسبة للميزانية أنت ما تنجمش تصرف كيف ما تحب،
0: أكيد
1: هذا ما هذا
0: مراقب المصاريف موجود.
1: معليش احنا خاطر احنا مانيش مانيش مراقب مصاريف، احنا إبناء دونك أول حاجة ميزانية المهرجان واضحة
0: مضبوطة من الأول.
1: احنا البرمجة هذيك بالمختلف تفاصيلها تقنية واللوجستية والإقامة كل شيء هذيك ميزانية المهرجان اللي مرصودة للمهرجان من المؤسسة، خاطر ميزانية المهرجان هي من ميزانية مؤسسة المركز الثقافي حمامات فوالا.
0: أوكي.
1: ما تنجموش خارجوا البرمجة هذيك بالميزانية. دونك المهرجان يلزمه موارد ذاتية، يلزمه هو زادة يوفر موارد ذاتية لروحه
0: من بيع التذاكر الاستشهار
1: والشراكات الذكية كما المركز الثقافي الإيطالي اللي يحضر معنا السنة بعرض ماريو بيوندي، كما المركز الثقافي الإسباني اللي يحضر معنا بعرض بي بي. دونك هالشراكات هذي عمناو اللي كانت معنا اليوهتي حضرت معنا بزوز أعمال. دونك هالشراكات هذي سواء في القطاع الخاص أو المؤسساتي مع التسويق الجيد للمهرجان مع الفكره اللي تتبنى عليها البرمجه تضمن انت النجاح. احنا ماخذين ريسك، اما ريسك كالكولي محسوب يعني مش نحبه ونخليوها هكاك لا. دونك معناها انت كي تشوف طاقه الاستيعاب هذيك بيع تذاكر 750 كرسي مع انك يلزمك توفر مبلغ أكثر من من مليار ولا مليار و300 ولا 400 في 700 معناها ماهيش
0: عملية سهلة.
1: ماهيش عملية سهلة، لكن احنا براتيكمون الاهداف المالية وصلنا لها براتيكمون زين ما بديناش. فهمت؟
0: هذه خليكم تبداو الدورة مرتاحين.
1: مرتاحين و او ميم طون معناها المهرجان من دورة لدورة الحقيقة فما موارد ذاتية وليت في تقاليد في المهرجان انه يوفرها، معناها حتى كي كبرت البرمجة وفما اسماء ثقيلة شوية دونك في المقابل
0: المستشارين يتبعوا
1: كلها تتبع حتى الجمهور زاد معناها وحتى في تقاليدنا في الـ في الـ في لي بريم تاع ثمن التذاكر عندنا 25 دينار عندنا 45 دينار 40 صحيح فما
0: سهرات اللي يلزمك اي
1: في بعض العروض، لكن المعدل نتاع بيع التذاكر تاع مهرجان الحمات رغم محدودية طاقة الاستيعاب ورغم الـ الـ الـ الـ معناها الرهان اللي عنده في الموارد لكن بقى في المتناول معناها كمان.
0: وهنا ظهر لي السي نجيب توافقني وقتي فما استقرار في الإدارة أنه عندك يعني تعرف روحك اللي أنت موجود وتنجم تخدم على عام الجاي وتخدم اللي بعده، الاستقرار هذايا يمنح حتى للشركاء متاعك الثقة في أنه عندهم شريك واضح يعرفوا يتعاملوا معاه، يعرفوا أنه كي يحكيوا معاه يجاوبهم. هذا زاد الاستقرار هذايا يخليك ويخلي الفريق يعمل بأريحية.
1: هو الحقيقة الاستقرار هذاك خلينا حتى انه نعرفوا الاخطاء الدورة السابقة، نقاط الضعف وين موجودة بالضبط. مثل حتى كي تبدا تفكر في الـ في الـ في البروجي في المشروع الجديد يبدا عندك معناها الدورات السابقة وين كان المشكل، هل كان مشكل تقني، هل كان مشكل اتصالي، هل كان مشكل مالي ونعدلوا السنة في هذا كل قررنا السنة وأنه ما عادش نتعلموا من الخدمة. يعني مش معناها قررنا السنة وأنه ما عادش مستعدين تصير مشكلة ونتعلموا منها باش يجي العام الجاي نتفاداوها. قررنا وأن نعملوا ديبارتمون جديد خلية جديدة اسمها خلية إدارة المخاطر. يعني فيها الاستباقية وفيها الترفيع الاحتمالية وفي الاخر تخفيف او التخفيض من اثر اي مشكل ينجم يصير. يعني احنا في مرحله انه الاستعداد الجيد لتفادي اي مشكل ينجم يصير، ما عادش في انه نخدمه ويصير المشكل ونتعلم منه باش العام الجاي نتفاداه. وهذه من الحاجات اللي فوالا هذا مربوط بالاستقرار نتاع المجموعه هذيك، خاطر توصل تفكر انك كيفاش تطور كيفاش معناها تكون عندك شراكات كبيرة وكيف كيف حتى على مستوى الحقيقة المستشارين والواحد ميم با معناها تعودوا بينا بالقدا
0: تعودوا ببعضكم
1: وما هناش في مرحلة انهم يكتشفوا فينا معناها كيفاش باش نكونوا شنية البرمجة بتاعنا كيفاش دونك يعرفونا ديجا وفما شكون عندنا معانا توا أربع دورات معناها والحقيقة هم فرحانين برشا بعد كل ليديسيون عندهم زاده هما اهدافهم من كل شركه وكانوا اللي شفناه واللي لمسناه منهم انهم كانوا راضين على كل
0: اكيد ما كانش ما يجدوش عقد الاشهار يعني اذا كان ما يرضوش ما
1: يتكلم بالعكس فما
0: يعني
1: برشا
0: ديما متواصله
1: فوالا متواصله وثقه معناها من الطرفين سواء من اداره احنا نتفقوا فيه هذاك هو اللي نتعهدوا به معاهم هذاك هو ونا ديباسي مرحله الشركات والاستشهار الى انه فما كونت عائلة موسعة بين المهرجان جمهور المهرجان وشركاء المهرجان سواء المؤسسات الإعلامية ولا المؤسسات الخاصة ولا دونك فما دي ليان فور ولاو من بين وكل حد يعطي رأيه على طريقته في البرمجة ونفكروا الناس كلها مع بعضنا علاش لأنه يعني مهرجان ما يجيبش يخدموا واحد واحد
0: أكيد
1: مستحيل دونك ما ينجم يكون كان مجموعة والمجموعة ذيك فيها الجمهور وفيها الإعلام وفيها المستشار وفيها الشريك وفيها
0: هو الفنان حد ذاته زاد
1: حتى الفنان زاد مكون والفنانين صحيح دونك هي حكاية قصة دونك تشارك فيها الناس الكل فوالا وهذايا اللي عطى للحمامات هاك الشارم وهاك الروح وهاك الانرجي هاك الروح الشبابيه او الشابه بالرغم اللي هو عمره 60 سنه معناها ان بو هاك اجي كبر في العمر كمان دونك 60
0: في العمر ما زادته في القيمه زاد يمكن كبر في العمر ما زادت القيمه زاد
1: اما هاك التجارب الشبابيه هذيك وهاك الروح نتاع الناس والصدق نتاع المجموعات اللي موجوده حول مهرجان الحمامات خلته بالاشعاع هذاك وانه يخاطب جمهور مختلف ويستقطب الشرائح العمريه خاصه عملوا له خدمنا برشا على تجديد القاعده الجماهيريه للمهرجان هو ما برمجناش العروض اما كيفاش نجددوا الطاقه الجماهيريه للمهرجان وخدمنا وقتها في مجموعه كما شبابيل اول مره كما سيلاوي وكما شيم كان عندهم معناها في كما نايكا زاد اليوم المره جينا دونك كان اليوم المجموعات هذيك كلها تبع في مهرجان الحمامات وهذا هو كل مره كل دوره تحسها مختلفه على الدوره السابقه.
0: شكرا لك سي نجيب.
1: عايشك.
0: بالتوفيق للدوره 60 مهرجان الحمامات. احنا هكا وصلنا لنهايه رحلتنا معكم في قبل العرض وبعده. اكيد الجمعه الجايه قبل العرض وبعده باش يكون مليان روبورتاجات مواكبه للحفلات الحيه باش نخرجوا من الاستوديو باش نمشيو للمهرجانات باش نواكبوا الفنانين اللي باش يكونوا موجودين على المسارح مسارح هواء الطلق في كامل تراب الجمهوريه. انا نقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه. كانت معكم جين تركي في الاعداد والتقديم وليد الريفي محمد عنتول في الهندسه الصوتيه الفنسيب في الاخراج الرقمي. باي باي. We'll be right back.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: ديننا السمح.

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 10 جويلية 2026. خليني بداية نهني كل الناجحين والناجحات في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية، سادسة ابتدائي مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية ومناظرة الدخول إلى المعاهد الثانوية النموذجية، طبعا الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية، وأيضا الحائزين على البكالوريا في دورة التدارك. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله هنيئا لهم، نهنيهم ونفرح معهم ونشد على أيديهم طبعا باش يكونوا أكثر تشبث بالعلم والمعرفة والعطاء والبذل، لأنه أكيد المستقبل باش يكون أفضل وأجمل. فضيلة الشيخ مساء الخير.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهني والناجحين في مناظرات طبعا دخول المدارس الإعدادية النموذجية، سيزيام قلوا نحن اللي هي اختيارية لمحالة، والنوفيام كذلك اللي هي اختيارية، وأيضا دورة الأبطال كذلك
0: دورة الأبطال.
1: نهني وخيانا في البكالوريا واللي ما تمكنوش السنة باش أنهم يكونوا ضمن الناجحين، إن شاء الله نقولوا ما تجربة عشتوها
0: طبعا
1: باش تستفادوا منها، انا متاكد ان شاء الله.
0: لا تقنطوا من رحمه الله،
1: وعسى ان تكرهوا شيئا وخير
0: لكم.
1: بنحب نقولوا خيانا اللي ما اسعفهم، ما نقولش اسعفهمش الحظ، ولكن لن يتيسر لهم انهم ينجحوا لسبب او لاخر. ان مع العسر يسرا، وابشر ان شاء الله نحب

0: الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نصيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاولوا نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. ولجسدك او لبدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقول الحقيقة انه فضيلة الشيخ راهو اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع. نعم. هذا. نعم. وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من
1: فيديوهات.
0: من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية. نطرحوه علاش لا؟ لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش. هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا، وتو فضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه. نعرفوا أنه حفظ النفس من
1: من مقاصد الدين،
0: من مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، نمشي ونعملوا تبحيرة، نمشي ونعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيره يولي فما شويه عناد وشويه مجازفه وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. وان شاء الله لا باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعه والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعره.
1: صح
0: هكا ولا صح. النظر في المآلات في الاسلام، يعني في اسلامنا، وهو فضيله الشيخ ديما نحيل الفضيله الشيخ لانه هو اللي باش يعطينا العمق، هو اللي باش يعطينا باش يغوص بينا الحقيقه في يعني كنوز ديننا الاسلامي، لانه لو كان نبحث ونلقاو ما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا. الأثار الفردية والمجتمعية للتهور، التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيوا على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال، كيفاش نبنيو شخصية متزنة. الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة جابدة روحها معناها للأخر، معناها كما نقولوا احنا كيفاش نقولوا لا مبالي، لا ما نحبوش اللامبالاه، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية. وفضيلة الشيخ هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذه. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل، تو نشوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه كما ألاف التلاميذ، تو شوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راهو ديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراهو ديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الاخره، هكا ولا فضيله الشيخ؟
1: وكذلك
0: لك الكلمه. انا ظهر لي طولت شويه في هالمقدمه، ولكن نرى انه تستحق. فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
0: امين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء. إنه ولي ذلك ومولاه، فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
1: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. أمين. ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا، فاللهم آمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي

0: ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع، وهذا لا علاقة له بالشجاعة باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال، فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ بأسباب الاحتياط، فهو لا يخاف، هو يقدم ويأخذ بأسباب الاحتياط يعني، وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس، لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا، النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا.
1: خلينا نسهلوها، وين بشي يوصلني العمل هذا، وين بشي يقول المآل متاع، وين بشي نوصل
0: بيه. احنا عنا من أصول يعني التشريع عندنا، وإن كان هذا من المختلف فيه، ولكن عنا على الأقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
1: بالضبط.
0: احنا عنا مثل تونسي يقول لك، وذولي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
1: سد واستريح،
0: يعني هذا يذولي أكثر أشهر مثال،
1: أشهر الأمثال
0: تقريبا عند
1: كل العرب انتشارا.
0: نعم، ففعلا يعني هذا التهور، ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصة سياقة بكل تهور. تلقى بعض الشباب، وهذا شفناه خاصة ولددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة باكسبور خاصة، اللي تلقى فما انفلات، والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فما الفرحة الكبيرة أو يكون في مجموعة، يحصل نوع من التهور يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب، مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور، لا حاشاه،
1: ولكن مع بعض الشباب
0: عقلاء ما شاء الله، لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب.
1: صحيح.
0: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة.
1: عاون أعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ. البيت الشعري الشهير شي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان،
0: وهو كذا
1: هو أولا وهي المقام الثاني الرأي.
0: نعم.
1: الرأي شو معناه الرأي؟ الرأي هو التدبر. نعم. التفكير قبل شجاعة الشجعان.
0: نعم.
1: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك، وما تقراش المآلات تقع في شروري يعني هذا الإخلال.
0: نعم، وهو كذلك يعني، وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي، يعني كنشوف أنا مثلا في السنة الفارطة يعني في شهر جوان الماضي لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق يعني، والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية
1: منعوا تحذير،
0: ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ، تقول لك الشاطئ هذايا ما تعومش فيه.
1: بالضبط. وبربي فضيلة الشيخ مش مفوتوش اليوم في الإذاعة نسمع في خبر من مؤسسة رسمية.
0: نعم.
1: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب
0: الكورينت،
1: عملوه بلاغي، عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية تحذر أنه راو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه، وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف، ولكن دليل على أنه ثم مخاطر.
0: نعم،
1: شطوتنا في بعض منها فما مخاطر، يعني هذه تغيرات مناخية عالمية معناها.
0: نعم. وخاصة أنه شطوطنا ما شاء الله يعني أكثر من 1300 يعني كيلومتر عندك يعني طول الشريط الساحلي.
1: أي.
0: فطبعا مش ممكن مش أنك تحط على كل شريط ساحلي يعني
1: حماية
0: ولا شيء من هذا، وخاصة التوقيت يعني، وحتى شوف أنت أحيانا حتى الشواطئ المحروسة ماش تكون محروسة هي 24-24، يعني أنت كيف تمشي تعوم الخمسة متاع الصباح،
1: يقولوا محروسة فضيلة الشيخ نلقوا فيها العالم
0: أي
1: يقول لك ممكن السباحة السباحة خطيرة، ممنوع السباحة.
0: نعم نعم.
1: هذا شنو معناها محروسة؟ معناها راه ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيك.
0: هذا هو. وحتى كي يمشي يكون فما نقطة قارة نتاع حماية مدنية. في نقولوا فما نقطة قارة، لكن مش باش تكون على امتداد اليوم.
1: مش على امتداد، مش 24 ساعة.
0: فهذاك علاش ننتبهوا، وهنا تحسيس من قبل الأولياء للمخاطر بصفة عامة، أن الإنسان كما قال عز وجل ولا
1: تلقوا بأيديكم ما تهلك. الشيخ شبابنا يفهموا الأولياء صحيح، ولكن حتى شبابنا كي يخاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا. يا صح. شباب كي باش تتفاهموا أنتم أولاد حومة باش تمشيو تعملوا تبحيرة، تقولوا أنتم باش تبدلوا جو ما إلى ذلك، إي ما فيها باس، اللي تحسوه متهور ترجعوه، مش تزيدوا تدفعوه، معناها تشجعوها بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم لا.
0: هذاك اللي الاشكال احنا ما نشوف، احنا عندنا من مقاصد الشريعه حفظ النفس بالضبط. وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فلما الانسان يتعلم هذا المعنى، معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين، بعدم التبذير، بعدم الافراط في الاكل مثلا، بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى
1: يعطي حقه في النوم الجسد، مش يصبح المثلثة متاع الصباح سهر
0: بيه. ريتك يقوم طبعا بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها، وأن نبتعد عن كل مظاهر المؤذ التي تؤذي الجسد، فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاه معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاه ما عندوش مشكل وتلقاه حكيم ورزين، ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة، يتبدل السلوك نتاعه،
1: يولي التباري.
0: نعم يولي التنافس، خوافة جربة كذا. فلهنا يبارك فيكم، يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيرة في كثير من السطوح.
1: استنى في كلوت.
0: نعم هذا راهو ما عندش علاقة بالشجاعة، ما عندش علاقة بالرجولة، وما عندش علاقة بالنجاح وغيرها.
1: سلوكات محفوفة يعني بالمخاطر 100%.
0: شوف أول حاجة هذه أمانة، فما قدش من واحد بسبب سلوك متهور حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاة، فإنه تكون عندها عواقب ضخيم على صحته. اثنين تفكر في بوك وامك في عائلتك.
1: والله فضيل شيخ على ذكر قولك، قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية.
0: اي نعم
1: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما الى ذلك.
0: ايوه
1: صدقني تتألم وقت اللي تكون تعرفوا الشخص، حتى كان ما تعرفوش، ولكن الاكثر ألم وقت اللي تعرفه. تعرف سي الشخص هذاك تبارك الله عليه محلى بدنه وفي مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب، ولحظه يفقد ساقيه،
0: لا حول ولا قوه،
1: يفقد جزء من جسمه.
0: يا لطيف.
1: يبقى اشهر، هذا كان مش سنوات وهو بالحديد. يعني
0: شوف التهور هنا، نرجع الى حفظ النفس. وقت اللي تجي شاب مثلا، جيت تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذه؟ يقول لك لا والله شعري بالجيل.
1: اي
0: يعني أزر أنت وين؟
1: أي المظهر
0: يعني يوصل بالنسبة لي هو المظهر متاعه بيستحفظ على شعره هو اللي بالجيل، لا وما نلبسش الخوذة لأن تفسد لي شعري. يعني ريت هنا الوعي مهم جدا. هناك نشوف حاجة أخرى اللي هي منتشرة، نشوف أنا تروتينات يا اخي. تروتينات هي
1: خطر.
0: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه هي في الاصل. تشوف انت تلقاه، وانا شفت شكون اللي في لوتوروت نتاع المرسى مثلا
1: يعني بدلولها،
0: يعني يجري تلقاه كهربا في التسعين ويجري معاها ويفوتها
1: شنو هذا، ما يعرفش اللي هي معناها.
0: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت، تي موتور وكهربا وحاجه بسيطه. مع انت ربي يحفظنا وكذا،
1: امين يا ربي. لا
0: تروتينات خطر، تروتينات خطر تجري بسرعه كيما هكاك.
1: لما يعملوا فيها تغييرات، والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا، يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما، لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
0: هنا،
1: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا.
0: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب، هذا اللي ينقصنا. ولهنا علاش جبت على الأولياء، أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر، خي هو باش يشري من جيبه،
1: ما يشريش، ما عندوش، عنده زوز ملايين،
0: يشري زوز ملايين، شكون شراها له؟ انت ما ابوه ولا امه؟
1: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
0: صحيت
1: ما تعرفش 30,000 دينار و40,000 دينار وما اكثر،
0: عشرات الالاف من الدينار، شكون شراها؟
1: ماهوش باش يشريها التلميذ في الثانوي عنده الفلوس باش يشري، اذا الوالدين موجودين.
0: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا اب راك راعي وستسال. اذا كان ستسال، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق. لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟
1: بالضبط.
0: فكيفش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح معك أنت سبحان الله ما مكنتوش
1: بغلة في العراق.
0: وهو وين يعني؟ سبحان الله هو في المدينة.
1: في المدينة معناها من السعودية للعراق
0: يعني. شوف وانت ابنك
1: آلاف الكيلومترات
0: ومن بعد تقول لا يعني ننتبه يبارك فيكم
1: يا سيدي. خلنا نكون احنا ربما ألت فضيلة الشيخ يا سيدي، ما نحرموش أبنائنا ولكن الرشد الرشد واستعمالهم للاشياء هذه
0: يعني كيفاش تشري
1: علاش
0: حاجة.
1: ما نكونش معاه
0: احنا يعني ما قلناش ما تشريش روتينات. كي تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعه ثم حاجه اخرى اسال نفسك تو بسامحني بالنسبه للزواج. تو انت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئه للزواج، مازالت ما انت ما حتى هو السن القانونيه انت تعرف بنتك ماهيش مهيئه ويجي حد يخطبك فيها تعتمديها له تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل لان هي مش متهيئه لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج. فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه بتعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تعس على روحك فقط، تعس على روحك وعلى غيرك
1: وعلى غيرك طبعا.
0: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
1: لا وخلينا نمشيوا الابعد من هكا. اي يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك. تعرف اللي قاعده عمليات السطو اللي براكاج اللي قاعده تصير على لي تروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم. شوفوه طفل صغير يعسوا عليه يتبعوا السيركوي نتاعو
0: منين
1: البسكليت التروتينات اي باهي برا. شنو اللي عملنا وقتها؟ هاك الفجعه. واذا كان هذا ما تمش الاعتداء عليه بالعنف يا سيدي ما مشيناش احنا للحوادث في الطرقات وما الى ذلك.
0: صح يعني على عينيك على
1: على عينيك الرشد واستعمال الاشياء هذه الدراجات الناريه. الحقيقه انا ما راش ترشيد الاستعمال الا انك باش تشري له يسميوها هما ماكينه راهو وهي ماكينه
0: فعلا
1: باش دخلوا الى مدرسه لتعلم السياقه وكيفيه ويكون لباسها كامل وما الى ذلك. مش كما قلت انت خايف على شعره على الجال انه يطير ما يحطش الخوذه، كي عندها لباس خاص به.
0: شفت كيف
1: ورغم ذلك وقت اللي يصير المحظور الاضرار موجود.
0: نعم ما هو كذلك
1: باللباس صح.
0: نعم ولذلك نحن نبه يعني كما كان سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان الصحابه يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني. روحنا نقولوا هكا مش من باب انه احنا لا توقع مثلا سبق الخير، لا لا لا المؤمن
1: الخير.
0: المؤمن هكذا ينظر الى العواقب
1: والعواقب.
0: ينظر الى الذرائع ضبط. لانه احنا عندنا قاعده فقهيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشريعه بكلها تعرف ريت في كلمه الشريعه العلماء يقولوا هي جلب للمصالح ودرء للمفسده. لانه درء المفسده في حد ذاته جلب المصلحه،
1: درء المفسده مسبق على جلب المصلحه.
0: ولانه درء المفسده في حد هو المصلحة. مصلحة وجلب للمصلحة صحيح. فالشريعة ليست بنكاية كما يقول الشيخ بالضبط. محمد طاهر بن عاشور وإنما هي أتت لتحقيق رحمة. مصالح العباد
1: بالضبط.
0: لتحقيق مصالح العباد في الآلي في الآن وفي المآل،
1: في المآل
0: كما بالضبط. يقول يعني العز بن عبد السلام يعني هنا نجي ونشوفه أنه فعلا دين يعلمنا أحيانا أن الأفعال المباحة هي مباحة قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء
1: بالضبط.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أو خلينا يقول في القرآن الكريم مثلا يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت كي تجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش أنا في جرذ
1: بقرة
0: أو في بقرة في أو في صنم وتجي لهاك الإله هذاك اللي هو متعه هو وأنت تسب الإله هذاك
1: هو باش يرد الفعل.
0: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك ماهوش حرام أنك أنت
1: ولكن المآل متاعه
0: هو ماهوش حرام
1: عليه.
0: ما أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي تحتاج
1: عليها ربما تجازى
0: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه ولكن مآلها فيسب الله عدوا بغير علم
1: تراجع
0: يعني شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يجي والمنافقين ما خلوه ما عملوا ما خلوه ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يشوف المنافقين ايش عملوا وايش قالوا. منهم مره جاء واحد قال له اعدل، قال له ويحك ان لم يعدل محمد فمن ذا الذي يعدل. قام سيدنا عمر قال له اتركني يا رسول الله اضرب عنقه. قال لا، حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني هو لهنا يستحق، هو منافق يعني يستحق ذلك العقوبة هذه لأنه قد كفر بالله ورسوله. ولكن وربي أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت أشققت على قلبه؟ لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله له، يعرفهم بالاسم، شكون المنافق وشكون مش منافق، فكان بإمكانه أن يقتلهم. ولكن لا، شنو يقول؟ حتى لا يقول الناس، لأنه ينظر في المآل. بالرغم من أن الفعل هو فعل حسن وجائز ومشروع، لكننا
1: نهى عنه.
0: نعم، لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال. يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية، وهذا باش نرجع وشارة نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع. يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة، فهذه مصلحة غير معتبرة،
1: مفسدة.
0: لأن العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة. يعني يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها، لا ينظر، لا يؤبه بذلك. فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس، يتاجر فيجني المال، لكن إثمها أكثر من نفعها، فوجب أن ندرأ هذه المفسدة. لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من الفسد.
1: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح. نذكر الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور، وطبعا مازلنا باش نعمق الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشها يوميا والآن وهنا. باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنامل محمد عنتول، وبعد نرجع لدينا سامح.

0: ديننا السمح. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تأهل الفريق الطلابي لطاليلاس المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون أتش 2026 حول استدامة علوم وتقنية الفضاء. توجت الدورة التكوينية التي نظمتها أكاديمية كليديا وبالشراكة مع جمعية قرى الأطفال سويس جمارت لفائدة الأطفال من أبناء القرية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة بإعداد وإمضاء ميثاق للذكاء الاصطناعي المسؤول المتكون من 10 قواعد أساسية، حيث التزم الأطفال والشباب المشاركون باحترام مبادئه وتطبيقها في حياتهم الرقمية اليومية. المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروسة يحتضن افتتاح فعاليات مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر بمشاركة 20 شابا وشابة من تونس وإيطاليا في تجربة تطوعية ثقافية بيئية. منسقة مشروع المخيم الصيفي الشبابي التونسي الإيطالي صابرين الميموني أكدت أن هذا المشروع الذي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 24 من جويلية الجارية يهدف أساسا إلى تحسين وتجهيز المركز الثقافي والرياضي لشباب ببن عروسة عن طريق تحويل النفايات البلاستيكية وإعادة رسكلتها وتدويرها لإنجاز فضاء إيكولوجي فني إبداعي. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية بداية من 15 من جويلية الجارية وإلى غاية 15 من أوت المقبل فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. وفي أخبار العالم، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، مفاوضون قطريون يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكروا أنه موضوعه المخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمق فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكي في الموضوع هذا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله يحفظ ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكيه على التهور، طبعا حكينا على الدرجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات ونعرفوا اللي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معنا لهنا. وخلينا نكون واضحين، راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في السياقة في وقت الذروة.
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل، علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزم هو يوصل قبل لداره، ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، راهو الكلنا باش نوصلوا، وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم. الغنم المادي.
0: نتذكر الفوري.
1: نتذكر ذلك الشاب لما أعتقد اليمني الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في المئة نجا، ولكن ما كل مرة تسلم الجرة.
0: بالضبط، كما كان لي يعيط على الذيب بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب هبطوله نهار الأول، نهار ثاني هبطوله، نهار تلي جاء الذيب بالحق ما هبطله حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على أهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك وأهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقولوا.
0: بالضبط، ما يعني خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة
1: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: احنا الأخر. عنا مثل، شوف محلاه يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز. صحيح.
1: يعني شوف ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة سارعوا.
0: سارع
1: إلى مغفرة. ما أنت سارعوا، يعني أنت عندك أيامات من رمضان متاع من اللي تعدى ما صمتهمش. ما تقعدش تستنى رجب وشعبان
0: لا لا لا لا
1: ماذا بيك من شوال ومن ذكاد ومن الحجة
0: ممكن. صحيت. رجع
1: عندك ظهرك زيك تخلي الظهر ما توخروش المطلافة ومطلافة
0: ونصف
1: العصر ربع. إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول الوقت، ما عندك ما تعمل ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر. امشي صلاها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا ذلك عذر منحكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا
0: مطلوبة.
1: سارعوا المسابقة في الخيرات
0: محثوثا عليه.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة ديما واحدة
1: أرزن حيط.
0: أرزن
1: الصوف يتباع بالرزان.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك في فمك 7 مرات.
1: صحيح.
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيشتخرجه على عجل الله اعلم
1: لسانك سوالك
0: لسانك سوالك الله اعلم شو ما قالت وكلام الانفعال صح. دائما باش يكون نتيجته الخطا
1: وهو كذلك
0: ارزق
1: وهو كذلك فعلا فعلا وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا ولذلك تذكر ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله
0: بالضبط
1: ولحظات من السرعه والتسرع
0: تسرع.
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط
1: ما لا تحمد
0: بالضبط
1: للاسف
0: وقسناها فضيله الشيخ احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه انا موجاتي قاعد شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور معناها شريك معنا والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به
1: نعم تحيه له
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا اللي يجري في ال في 130
1: يا ربي 110 و130
0: 110 و130 معناها ال 110 دون لي نورم هكا السرعه محدوده في ال 110 ما بين
1: رده الفعل نتاعو تكون
0: خلاف رده الفعل قداش باش تربح في الاخر وقت
1: قداش بيربح
0: دقائق معدوده ما عندها حتى معنى شفتك التهور وتراه في اللوتوروت من اللي صار لليمين ويجري ويتعدى الكل في الكل
1: دقائق
0: معدودة حصيله في الاخر كتبنا في اللوتوروت تولي تخلص انت وياه في البياج فرد وقت
1: شفت كيفاش
0: يعني حساب علمي راهو بالدقائق مش لعب
1: تيقولوا حتى كان باش يربح يا سيدي ربع ساعة هاي
0: ربع ساعة
1: نقولوا يا سيدي هاي مثلا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعة ولا 20 دقيقة
0: ايه
1: شنو
0: ومن بعد
1: ذلك شنو
0: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي شارة الانطلاق ما عنده حتى معنى
1: لا تسرع أبي ما نحن في انتظارك
0: نحن في انتظارك أي طبعا
1: شفت كيفاش
0: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة عدنان الشواشي ولا والفنانة التونسية
1: سونيا مبارك
0: سونيا مبارك أي
1: نعم نعم نعم سبحان الله ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وسبحان الله
0: ويا أولي الألباب ثم
1: نعم نعم في أولي الألباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب وأولي الألباب وأولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإلى غير ذلك
0: شوف دائما يخاطب العقل ربي.
1: نعم نعم
0: دائما شوف يعني حتى هذايا دعوة لإعمال العقل
1: يا سيدي شوف إعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجة بسيطة اللي هي بسيطة لكن بسيطة. راه خطورتها والله ممكن تكون أكثر حتى مسلاح
0: أعوذ بالله
1: اللي هي الكلمة اللي هي الخبر ربي شقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني الحكاية كلها بين أنه إش قال وانت إش بلغت ممكن تكون لحظات
0: طبعا.
1: ياخذ هو المعلومة ياخذها هكاك
0: ويهزها
1: ومباشرة ينشرك الخبر هذاك دون أن يتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين شي يلزموا لهنا التمحيص
0: تأني
1: والتدقيق والتأني
0: وسماع أكثر
1: وأنه يصبر ويأخذ راحته حتى أنه يتحقق فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا بشي أدي إلى انتهاك أعراض الناس وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
0: وهم براء من ذلك
1: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام شي يقول لك قالوا
0: قالوا
1: والله خطين
0: لهم بعد سامحني والله ما شو سامحني انت سامحني هذه شنو باش يعمل بها انا
1: بعد ما شوهت وسمعت
0: السمعه تشوهت وسمع القاسي والداني كلمه سامحني هذه كما نقولوا في
1: الداني انت بارك الله فيك انت
0: تتصرف لا فضيلة الشيخ زاد وقت تو خاصة احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسيلة التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل
1: ولذلك العقوبة اليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
0: طبعاً
1: اللي فرض ووضع عقوبات صارمة
0: جداً
1: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
0: الإلكترونية
1: تاع الثلب
0: خطيرة جدا
1: خطيرة
0: طبعا
1: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
0: مفتوحة للعموم اسمها اجتماعية عمومية
1: نعم.
0: مع ناس كل
1: شفت هنا التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار. ولذلك تذكر قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات.
0: الحلم والأنات.
1: يعني الأنات
0: تأني.
1: يتأنى في فعله، في قوله. فلا ينبغي للمسلم.
0: والإتقان من الجميجي كان بالتأني حتى في العمل.
1: نعم.
0: حتى في العمل.
1: البلفات تلقاها
0: وامية. فهمت؟ كيف يقولوا اللي قد جيب. فهمت؟ شو معناه اللي قد جيب؟ خاطر مش يغطي باللي قد. ويوم الكل يغطيهم بعد.
1: نعم.
0: أما إيه؟ إيه. والآخر. تلقاه وحده
1: سلة سلة
0: الشيخ على خدمته. هي حتى الماكلة البنينة تجيب سلة سلة
1: في الملوخية
0: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع وحنا.
1: نعم نعم نعم. التأني حتى في يعني نعم. ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا. قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين. طلبوا يعني طلبوا شروط، تحبوا صلح، هاي هاو الشروط متاعنا. وكأنه يعني
0: شادين عليهم السمالة.
1: نعم. أسمع، كي يجي حد من طرفنا ترجعوه، وإذا كان حد من طرفكم لا، يعني شروط مجحفة
0: تعجيزية.
1: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استسيغش ذلك، والصحابة كذلك: يا رسول الله، مش نحن لحقهم على باطل، علاش نتبعوا فيهم يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه وحدة أنه انظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أنه الصلح
0: يجي وحدة بالتدرج
1: فعلا بالحكمة
0: ضبط.
1: يعني وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
0: كلمة برجيبة، كلمة برجيبة الله يرحمه: نعم. خذوا طالب.
1: أه؟ نعم.
0: خذوا طالب.
1: وهذا الموقف مرد. يعني الموقف يعني دول المسيا التونسية كما أشرت مهم جدا.
0: أي.
1: اليوم هذا اللي صاير مع خيالنا في فلسطين وفي يعني في الأراضي المحتلة بالضبط. أنه فعلا هذه خذوا طالب. يعني أصبحوا
0: خذ الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه وما إيه.
1: نعم.
0: والمرحلية في تحقيق البرامج. خي توا قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا.
1: نعم هو كذلك
0: بالعمل وبالمثابرة وبال
1: شوف ريت من أولى مراتب العلم وما يتعلم الإنسان في العلم. شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل
0: بكله طبعا.
1: من طلب العلا
0: ساهر الليالي
1: طبعا. تتعلم التؤدى والتأني والصبر باش توصل الحاجة. باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر. باش تتعلم باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت قصة عظيمة
0: وتحرم روحك من الملذات.
1: نعم.
0: يعني نص جميل جدا يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء
1: الحكيم
0: تخيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ. علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى.
1: نعم. نعم.
0: يعني مش تحب كل شيء مع بعض، تحب تصبح راقد للتسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك لفرشك وتاخو مصروفك كل يوم معناها باللي تطلب وتلبس أحسن ما تلبس وتحب تكون من المتفوقين معناها في آخر سنة دراسية وانت ما قدمت حتى شيء.
1: نعم هو كذلك فعلا. ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبرة يعني في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر. أنه سيدنا موسى يشوف حاجة كما يشوف عوج مثلا.
0: أي.
1: يقول له: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني بشوية بشوية.
0: ألم قالوا لا تسألني باش نهزك معايا وما تسألنيش،
1: لكن هو لا ما صبرش
0: بالضبط.
1: فكان يسأل: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش فكان يعلمه التأني. سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع متاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن ولكن قال اذهبوا
0: فأنتم الطلقاء.
1: شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدى بعدم تهور، لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت. يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع، يعني شوف نفرق بين السرعة والتسرع. مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار، وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
0: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد، راهو نحبوكم ترفهوا على النفس، راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب، لأنه هالجسد هذا أمانة وربي طلب منا أن معناها نتلهو به. معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك، ولكن
1: بحكمة،
0: مع توخي الحذر، الحكمة، القراءة المآلات، النظر في عواقب الأمور، هذه وين باش توصل. هاي نقزوا من لا لا أنا راني والله نحب نعوم في شوية ذوم، هاي نتسابق وشكون يدخل أكثر للغريق، لا أنا والله راني كي نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع. ما تجي ذكا هو اللي يخاف نجي هكا ولا فضيلة الشيخ، كي تو أنت ما تعرفش تعوم ويحشموك وباش تلقى روحك معناها من بعد بضيحة لا يقدر معناها إذا كان ما صارتش إذا كان ما صارش معناها
1: أي هذا هو محظور. يعني واحد فما برشا عناد يعني تلقى
0: لا فماش علاش تعان أنت ماشي باش تتفرهد باش تشيخ، أعمل تفرهيدة ما فيها باس معناها تكون مع العائلة، وإذا كان مش مع العائلة مع الأصدقاء ما يكونوش أصدقاء سوء، يكونوا أصدقاء اللي تتناصحوا، معناها المتهور ترجعوه، مش أصدقاء المتهور تزيدوا له على مرمته تكملوا له تزيدوا عليه. فهمت؟ لا أنت بطل، لا أنت عوام وتعرف وندرشني هيك هو
1: هيك هو
0: والعياذ بالله. لا فواجع
1: ثم ينساق للأسف،
0: راهو عائلة تعيش فواجع الحقيقة هكاك، معناها العاملة يدها لساق لميمة مسكينة تمد هاري مش تمشي مع أصحابي نعوم، تعطي شوية السواء الفلوس اخر العشيه اللطف اللي يقدر يجيها خبر معناها
1: شوف
0: علاش
1: شوف ريت الواحد
0: هاي المآلات.
1: شوف وقت اللي يتعلم فما نتعلم الدعاء ونتعلم الذكر طبعا. وقت اللي تطلع انت على دابه بسكليت موتور. كهرباء اللي باش تطلع عليه تقول بسم الله الله اكبر الله اكبر، بسم الله مجراها ومرساها، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلت لي إنسان يستحضر هالذكر هذا مش باش تطمئن قلبه،
0: هو بده يهدي.
1: أنا شوف البارح في فيديو في أوتوروت في أوتوروت بموتور شاب يعمل في حركات بهلوانية وهو الموتور في 110 و120 يعني سباق دراجات، معناتها تفينات الأمر تيتي 4 جالي وإحنا إن شاء الله نوصل سالمين وناخذ بالأسفل اسباب واحده واحده. خلي انت راك طلعت هبط راك على زوز عجالي يرحم
0: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك،
1: راك زوز عجالي امان
0: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك فيه.
1: سبحان الله
0: توا ثم المسارات لي سيركوي تاع الموتورات الكبار هذوما تاع شغل فيهم على سباقات ويبداو لابسين ملابسهم وما الى ذلك
1: وتحت شفت
0: والطريق ما معناها مخدومه هذاك
1: الناس محترفين تقول انت
0: لا ومخدوم الطريق معبد بطريقه معناها
1: واللجناب تلقاها مطاطيه وكذا
0: مطاطيه وخاص بهذوك فما بالك انت في طريق ما نعرفش شنو تنجم يعرضك
1: دبوزه معناتها واحد
0: بالضبط.
1: مره واحد قال لي يعني دبوزه قاروره ملقات في الطريق يعني سبت في كارثه يعني عياذ بالله معناتها يعني حيوان يشق في ثنيه ولا حاجه
0: وتعمل في حركات بهلوانيه لشكون
1: ريت كيف
0: تستعرض على شكون
1: اليوم خاصة نعطيك حاجة أخرى بعض الشباب اللي يجيك يعني قدام وهذه نداء خاصة لقواتنا الأمنية أنه لحماية المؤسسات الأمنية والمحيط متاحة يجيك قدام مؤسسة التربوية بموتور بشيوري يروحوا قدام البنات ويبدا ماشي جاي ويجري يعني
0: والله ويحدثوا برشا إزعاج حتى للأقسام اللي يقراوا
1: نعم
0: خطر الموتورات هذوما يبدأوا منحين لهم كاتم الصوت لشابمون ويبدا يعمل عاد فك للصوت المزعج جدا
1: استعراض نتاعو
0: معناها التلامذة يفقدوا تركيزه اللي يدرس ما عادش ينجم لانه ما فماش تواصل عليه
1: نعم، إذا وهو كذلك على كل حال احنا ضد التهور بالضبط. وضد كل ما يؤدي
0: إن شاء الله رسالة وصلت فريد
1: إن شاء الله رسالة توصل. ربي إن شاء الله يحفظنا.
0: أمين.
1: من مقاصد هذا الدين حفظ النفس بالضبط. من كل أذى، يعني حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان حري به أن ينأى بنفسه بالضبط. عن كل أذى بالضبط. عن كل بالضبط. ألم بالضبط. وأن يأخذ بأسباب إن شاء الله الحفظ حفظ النفس. وذلك علاش حتى العبادات ربي شرع لنا فيها من مظاهر حفظ النفس، مش أنك تتيمم، مش أنك وأنت في سفر
0: قلت أنت بارد القايلة ما تنجمش سخانة بارد القايلة
1: في سفر ما تصليش أربع ركعات، صلي ركعتين وأنت صايم ما تصومش أفطر وبعد رجع من بعد، كل هذا حفظ للنفس. فما بي أولى وقت اللي نلعبه ونحب نتفرهدوا، ولا بأس بأن نروح عن النفس يكون في إطار حفظي النفس.
0: النفس. شكرا لك فضيل الشيخ، شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لخاتمة دين سمح، تحية توصلكم من فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، صديقنا محمد عنطول على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، إسلام الرمضاني ترافقنا، محمد رمزي المنصوري يقول لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموجتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية. تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
1: الخمسة متاع العشية، نرافقكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
0: تبع الموجة.
2: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع تبع الموجة، تلقوني كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص، فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء ونتبعوا في الموجة. يحضر معنا في الكوتي تكنيك محمد عنتول، وفي الإخراج الرقمي إسليم الرمضاني، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ويكم يا جماعة شنو عاملين في العشوية متاع الصيف؟ فاحنا معكم من إذاعة الشباب، نونسوكم نتونسو بكم، نشوفوكم وينكم، شنو قاعدين تعملوا. تجمو تفعلوا معنا على صفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. مرحبا بكم، كل سعادة في مستقبل لكم وفرنتياكم. ونسمع هالتسفيقة الحلوة كي تسمعوها، تعرفوا انه محمد عنتول يحضر معنا في الكوتي تكنيك، وانا عندي مدة ما خدمتش مع محمد عنتول، مدة طويلة. دوك مرحبا محمد عنتول، كي العادة يرافقنا بالطاقة الإيجابية متاعه وبالاختيارات الفنية اللي تعمل 66 كيف. هذا اللي نعرفه، ما منعرفش تو نسمعوا البلايليست وتو نقيموا مع بعضنا يا جماعة. زينة طريق السلامة للجميع، هات نعطيكم فكرة على المنيو اليوم، مش فما من توا حتى للسبعة ونص. الموسيقى حاضرة، المرافقة الحاضرة، الطاقة الإيجابية والإنرجي الحلوة حاضرة معكم فيها العشوية، ومجموعة زيدة من الاستضافات بين الأنشطة التابعة للشباب النشط في المجتمع المدني، في علاقة بالسياحة بالثقافة. تكتشفوا الضيوف متاعنا والموسيقى والفنانين زيدة يكونوا حاضرين معنا في هالعشوية. مرحبا بكم الناس الكل. انا ننصحكم عنتو لسمع شو نقولهم، متبدلوش الفريكانس، انا نقولهم متبدلوش الفريكانس، وبعد ما اقعدوا معنا حتى للسبعة ونص. ونبدأوا توتفيت مع الموزيك ان كود كور غذية، وذية بينتنا يا جماعة الغنية المفضلة متاع محمد عنتو. قد ما غنيت إليسا، قد ما عملت دي سوكسي، قد ما نجحت، قد ما حكينا على ديت متاع إليسا، هذه الغنية المفضلة.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 5:12، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. احنا نبدأ توتسويت مع الاستضافات، وتوتسويت نحكيو على تظاهرة تحت عنوان ميدينوفا، وتحضر معنا في الاستوديو أية الله سعيد، مع هي باش ناخذوا اكثر تفاصيل. أية الله اهلا وسهلا.
1: سليمه شايمه مرحبا بيك، مرحبا بكيفك المستمعين.
0: مرحبا بيك، شنو احوالك؟
1: الحمد لله، لاباس انت؟
0: الحمد لله. هيت نزيدو نتعرفوا عليك أية الله.
1: انا اولا نحب نشكرك انت ونشكر اذاعه الشباب على اللي هي دي محلتنا المجال باش نعرفوا بمبادراتنا. انا أية الله سعيد، 25 عام، ايتوديانت ماستر بزنس اناليتكس، vice-présidente relations externes et programmes FIJCI Burj Luzil El Bessetin. Mm-hmm. En même temps, co-directrice de Tazahoura Hedi Lifarhana Barchab, je vais vous parler de Medinova, destination Tunisie.
0: دوك ما حكيتش بزي دوني خذوا اكثر تفاصيل. دونك التظاهره تحت اطار والاستعدادات لعاصمه السياحه العربيه 2027 اللي هي تونس. دونك نحكيوا على مجموعه من التظاهرات قاعدين يقدموا فيها مجموعه من الشباب. دونك ميدينوفا الموعد نهار 12 جويليا،
1: نهار 12 جويليا العاشره متاع الصباح في مون بليزير، في فضاء خاص. تلقاو لي ديتاي الكل في الباج فيسبوك نتاعنا وفي ليفينمون نتاعنا في الفيسبوك، ميدينوفا ديستيناسيون تونيزي.
0: بي هيت معاك انت تزيدو نفهمو اكثر شنو اللي فما في البروغرام.
1: بي دونك اليوم تونس كما قلنا تعيش ديناميكيه سياحيه كبيره، خاصه بعد ما اختاروها عاصمه للسياحه العربيه في 2027 كما قلت انت. احنا في جي سي ماذا بينا للمبادرات الكل اللي نخدموهم يكونوا على باج ومع التيماتيك نتاع البلاد الكل. فاستثناء عن تيم ناسيونال جي سي اللي هو السياحه، في هذا الاطار جيت ميدينوفا اللي هو ثمر التعاون بين 6 غرف محليه، جي سي اللي درس باب السويقه، باب جديد، باب بحر، سيتي اولمبيك، اف سيك تونيزي، و جي سي برج الوزير البيستين. دونك الهدف من الحدث هذا هو ابراز انه قطاع السياحه في تونس عنده ياسر بوتنسيال ويلزمنا نخدموا عليه، ويستحق ابتكار، ويستحق انه المفاعلين في القطاع هذا الكل يكونوا ان كولابوراسيون مع بعضهم باش نخرجوا حاجه باهيه. دونك في هذا الاطار اخترنا دي بروفيل انتريسون اي بيرتينون ومتكاملين. دونك باش يكون عندنا 3 بانيل. الأول باش يكون مع مدام ابتسام طياري اللي عندها أكثر من 10 سنين في مجال السياحة، بينات لي زاجونس دو فواياج، لوتيلري ايتترا، باش تحكي لنا على كيفاش يصير، شنو يصير في الكوليس من اللي يخمم الحريف انه يسافر للي يعيش التجربة كاملة، أهمية لي تكنيك دو فونت، أهمية ليكسبيريونس اللي يعيشها الحريف. عندنا بانيل ثاني باش يكون مع مدام نرجس غازيلا اللي باش يسلط الضوء اكاديميا وميدانيا على اهميه الدليل السياحي في تثمين التراث اللي عندنا والحاجات دو فالور اللي عندنا في تونس وكومون اون لي اكسبلويت. دونك مدام نرجس غازيلا هي غيد توريستيك والاولى في دفعتها على في مجال الارشاد السياحي. اما في البانيل الثالث فبش يكون معنا سي حمزه الزيري، واحد من ابرز صناع المحتوى المعروف بمسيو سيرفيس توريزم، باش يحكي لنا على اهميه لي ريزو سوسيو في ترويج السياحه كما نعرفوا توا لو موند دو ديجيتال،
0: دور العالم في التليفون.
1: فوالا دور العالم في التليفون، فبش يحكي لنا على اهميه لي ريزو سوسيو خاطر هو يمشي لبرا ويجيب لنا دي اكسبيريونس من حاجات شافهم ايتترا. بعدها باش تكون عندنا اون سيسيون دو كيستيون ريبونس، باش يكون اسباس نتاع ايشانج بين لي انترفينون اي لي بارتيسيپون، وباش نتبادلوا فيه الافكار. ابري عندنا ان اسباس دو نيتوركينغ، وباش نوسعوا علاقاتنا افيك دي جون دو كاليتي اوتور دون بوز كافي فاريي بيان سور. ف هذا شنو فما في البروغرام،
0: يعني تحاولوا تسلطوا الضوء على ابرز الخصائص نتاع المجال السياحي في تونس. دونك نحكيو على لي تكنيك نتاع الريزرفاسيون، نحكيو زيد على التسويق، زيد والتصويره الحلوه نتاع تونس اللي نشوف فيها في لي ريزو سوسيو. فما زيد مجهودات كسوسوا من عند صناع المحتوى ولا حتى من عند المواطنين العاديين اللي اشك فوا كيمشيو هكا يكتشفوا بلاصه حلوه محليها وقت اللي يصير لو بارتاج، ومحليها نحن زاد كي نكتشفوها معاهم. وقديش تونس فيها بلايص مزيانين وحلوين، وفي كل مره نكتشفوا بلاصه ونزيدوا نكتشفوا برشا بلايص حلوين برشا، وكل فصل عنده الخصوصيه نتاع حتى البلايص اللي قاعد تسليط الضوء عليهم والفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: Exactement. احنا في تونس عنا الصحراء عنا جبل عنا البحر عنا برشا حاجات يبوزي نستغلوهم عنا كولتور كبيره برشا فاحنا نحبوا يصير تعاون بينات الفاعلين الكل في القطاع هذا باش نخرجوا حاجه متكامله
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. دونك الموعد نهار 12 جويليا في مون بليزير في فضاء خاص. تفاصيل كل يلقاوه على الصفحه الرسميه للتظاهره ميدينوفا. سينو اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا عندهم افكار ويحبوا ياخذوا فكره هما ينجموا يكونوا موجودين.
1: وي ينجموا يكونوا موجودين. الدعوه للناس الكل اللي مهتمين بقطاع السياحه، الناس الكل اللي يحبوا تونس ويحبوا يشوفوها خير ويحبوا يشوفوا البوتنسييل اللي موجود في قطاع السياحه، كلكو سوا دي ستوديون كلكو سوا اصحاب مشاريع الناس الكل مرحبا بهم نهار لحد 12 جويليا 10 نتاع الصباح.
0: فما فورمولير ولا كيفاش يعملوا؟
1: عندنا فورمولير على الباج نتاعنا فيه لي ديتاي الكل. دونك ندعوكم انكم تشوفوا الباج نتاعنا فيسبوك ميدينوفا ديستيناسيون تونيزي.
0: ويعطيكم الصحة انتوما الشباب اللي قاعدين تحضروا وتخدموا في لي زاكتيفيتي هذوما على حساب العطلة نتاعكم ولا الطقس والسخانة ماهيش سهلة. دونك يعطيكم الصحة. نعرفوا اللي وراء كل تظاهرة فما برشا تحذيرات وبرشا الحقيقة أمور تقنية ولوجستية. دونك ان شاء الله يعطيكم كل التوفيق لكم ويعطيكم الف صحه. يعطيك صحه ايت الله سعيد. دونك معك انت حكينا على تظاهره ميدينوفا الموعد نهار 12 جويليا وتنجموا تدخلوا الصفحه الرسميه تلقاو الفضاء وين باش يصير وين باش تصير الفعاليات نتاع التظاهره. دونك احنا مكملين معاكم في تبع الموجه حتى للسبعة ونص. بعد شويه موجه الاخبار الخمسة ونص نقول لكم ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.
2: لا بد

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف
1: عدل موشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا متابعات شبابية كل الأشطة الصيفية مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية تبع الموجة
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: الدور التكويني
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. في إطار تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لدى الناشئة نظمت قرية الأطفال سواس جمرت بالشراكة مع أكاديمية أوكليديا دورة تكوينية لفائدة 15 طفلا من أطفال القرية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة بهدف ترسيخ مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وتعزيز حسن توظيف هذه التقنيات الحديثة واستكشاف مهن المستقبل. مدير القرية رامي بن صالح:
3: الدورة التكوينية موضوعها هو دعم قدرات الأطفال في مجال الذكاء الاصطناعي. دورة تم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة كليديا واللي هي مؤسسة مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ببادرة منها. الدورة التكوينية تهدف إلى دعم قدراتهم تعريف بالذكاء الاصطناعي، إنه نمكنوهم من استخدام آمن للذكاء الاصطناعي ويكون استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ويكون فيه حماية للمعطيات الشخصية متاعهم. هذه الدورة التكوينية أولى، وإن شاء الله تكون فما دورات تكوينية تمس أكثر ما يمكن من الأطفال لو الشباب.
4: نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بلغت 56.87% وفق ما أفادت به الوزارة اليوم. تقرير حالة سكان العالم 2026 أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. شركة النقل بتونس توقع عقدا مع شركة صينية للمركبات المحدودة لاقتناء 18 عربة قطار كهرباء جديدة لفائدة الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الوادي المرسى، وذلك في إطار مشروع تعصير هذا الخط وتطوير منظومة النقل العمومي الجماعية. في العالم قال مسؤولون أمريكيون إنه ثمة استعدادات لشن ضربات جديدة على إيران إذا دعت الحاجة، لافتين إلى أن بلادهم تفسح المجال حاليا للدبلوماسية لتتصدر المشهد. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
6: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا متابعات شبابية كل الأشطة الصيفية مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
1: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية
0: تبع الموجة

0: رجعنا لكم، مازلتوا تسمعوا في تبع الموجة، نقعدوا متابعينكم وتابعوا فينا حتى للسبعة ونص. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل اللي معدلين الفريكونس متاعكم على موجات إذاعة الشباب. عشوية صيف نعديوها مع بعضنا مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الضيوف. سعيدة باستقبال الفنانة الشابة ليلى بن مصطفى. أهلا وسهلا ليلى.
1: عسلامة شايمة، ميرسي على الانفيتاسيون.
0: مرحبا
1: ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا. عندي صوتك مش غريب جملة على إذاعة الشباب، صوتك في الغناء على خاطر الغناء اللي كنا نسمع فيها على إذاعة الشباب دوك بصوتك أنت.
1: بالضبط بالضبط. سجلتها يا با تخي لونتون أول الصيف، وكانت غنية الصيف في الغاديو جون.
0: غني هنا شوية في الديريكت، احنا سمعناها
1: الحقيقة لازمني فرقتي.
0: عنتول عنتول عودة عطينا إكستريم الغنية إذاعة الشباب.

0: سمعنا المسجل وسمعنا الديريكت. دوك مرحبا بك مرة أخرى ليلى بن مصطفى.
1: عايشك
0: منورتنا.
1: عايشك.
0: مرحبا مرحبا. دوك ديجا صوتك قاعد يتعدى يوميا يعني براتيكمون في ذات الشباب. الغنية محلاها حلوة فيها الجو الصيفي.
1: عايشك.
0: تحياتنا للفنان الكبير محسن الماطري.
1: ويهو اللي يتاح لي الفرصة
0: نسلم عليه برشا.
1: نسلم عليه برشا سي محسن الماطري ونقول له عايشك اللي يتاح لي الفرصة. ماشي أول مرة يتيح لي الفرصة باش نغني معاه. وفرحانة حاجة تشرفني يعني غنيت الغاديو جو.
0: دوك ليلى من خلال الاستضافة باش نزيدو نتعرفوا عليك أكثر باش نقفوا على أبرز المحطات نتاع المسيرة نتاعك. احنا نرافقوا فيك
1: صغيرونا.
0: دوك نحكيو سبيسيالمون على مهرجان الأغنية التونسية في ليديسيون نتاعو الأخرانية. دوك الدورة الأخرى كانت لك مشاركة بغنية هكا سبيسيال اسمها مهرجان.
1: كيفاش بدات الحكايه؟ مهرجان الاغنيه كان نجم نقول اهم حطه معناها تعديت بها في الاشهر الاخرانيين. حبيت معناها نشارك ليا برشا في مهرجان الاغنيه لكن استبعدتها الحقيقه. عرفت كي واحد يقول لك خمسة سنين اخرين وين ترى روحك؟ انا نقول نحب نعمل مهرجان الاغنيه. استبعدتها فهمت كانت كل حلمه. عرفتي محسن الماطري كان لي شرفني تعرفت عليه تعرف على صوتي على موهبتي أمن بيا. قال لي ليلى عندي ليك غنية. الحقيقة حضرت في آخر دقيقة معناها الآخر دقيقة ما كنتش في بالي باش نشارك. الآخر دقيقة نقولوا يا سي محسن وين الغنية يا سي محسن وين الغنية لين معناها وصلنا في الآخر أنه حضرت الغنية تسجلت تبعثت والحمد لله تقبلت وغنيتها.
0: وانك تكون مشاركه في مهرجان عنده التاريخ نتاعو مهرجان عنده الخصوصيه نتاعو نحكيو على الاغنيه التونسيه وكبار الفنانين كانت الانطلاقه نتاعهم من مهرجان الاغنيه التونسيه. كيفاش عشت هالتجربه؟
1: كما قلت لك من الاول حلمه وكما قلت انت شاركوا فنانين كبار كي نقول تعدى على مهرجان الاغنيه صابر الرباعي في حد ذاتها معناها نتربث فرحة كبيرة الحقيقة. كيفاش طلعت شخصين كيفاش الحمد لله بشهادة برشا عباد ما خفتش خاطر الرهبة معناها موجودة أتو مومون. الحمد لله نجمت روحي أون فادير وكان لي شرف الحمد لله.
0: احنا نسمعوا اكستري من أغنية مهرجان. دوك نرجعوك لأجواء مهرجان الأغنية سنة 2025.

0: دونك هذا اكستريم من اغنيه مهرجان اللي شاركت بها الفنانه الغنيه اللي شاركت بها ليلى بن مصطفى في مهرجان الاغنيه في دوره 2026. انا يظهر لي امور الاعوام
1: مش مشكل مش 25 2026
0: دونك كانت المشاركه ليك وكنا حكينا على اجواء المشاركه اكيد عندها الرهبه نتاعها الخاصه دونك وعندك مجموعه من المشاركات في مجموعه من التجارب زاد الموسيقيه دونك نلقاوك في الاوركستر سيمفونيك
1: وي تخلت الاوركستر سيمفونيك ان سبتمبر 2023 عملت اوديشن كلعبت الكل وليا شرف بطبيعه انه تقبلت بديت العروض معاهم الحقيقه كانت من احسن التجارب اللي تعديت بها عملنا برشا عروض سبيسيفيكمون مع لو كور دو لوبيرا تونس عملنا عروض خاصه بالكور عملنا عروض خاصه بالاوركستر ودernièrement عملنا beaucoup de productions d'opéra, opéra Carmen, Traviata, Didon et Né. الحقيقة لي شرف إني نكون في الجروب هذاك وكهو.
0: وكيفاش ترى المشاريع المستقبلية اللي هي تحب تخدم عليهم يعني الهوية الفنية نتاعك كيفاش تراها؟ ترى روحك في المنعش في الريتم التونسي في الأغنية التونسية ترى روحك في الأغنية العربية الترابية وين ماذا بيك تكون؟
1: نرى روحي الساعة معناها نخدم وغادير على الإيماج متاعي كسوليست مادام تحت لي الفرصة أنه المدة الأخرى ظهرت وحدي أوغ الكونتكست متاع كورال ماذا بيا نخدم أكثر على الفيزيون هذي ودان بوان دو فيو أنا شنو نحب نسمع الحقيقة أنا ملي صغيرة نحب برشا المدرسة الطربية والشرقية ماذا بيا وحتى في حياتي اليومية ياسر نسمع شرقي وياسر نسمع طربي فماذا بيا توجهاتي تمشي أكثر الغادي لكن بطبيعة كتونسية من واجبي نغني تونسي نرى معناها كان تجيني الفرصة باش نغني تونسي بالطبيعة
0: ونحب معنا في تونسي نسمع هكا حاجه في التونسي في العشويه نتاع
1: ما نحبش فضه وذهب ما نحبش فضه وذهب افهمني وخذ اللي تحب ما نحبش فضه وذهب افهمني وخذ اللي تحب

0: برافو برافو، يعطيك الصحة. ضيفتنا ليلى بن مصطفى، يعطيك ألف صحة. تبع سينو في التجارب الشابة بالنسبة للفنانين الشباب؟
1: بطبيعة بطبيعة كل يوم راهم قدامي، والحقيقة فما برشة حركية ثقافية وشبابية ماهيش عادية، وجمفون أونو معناها الراكع بتخدم، نقول حتى أنا نحب نخدم كيفهم برشة. دغنيغمان بوثينة نابولي عاملة ألبوم ياسر حلو مع سي قيس المليتي، وعندها مهرجان الحمامات. الحقيقة كي راه ان اكزامبل كيما بوثينة، ما شاء الله ما شاء الله عليها.
0: يعني ترى روحك في مجموعة في بوثينة وفي مجموعة من التجارب الشابة، دونك وانت قلت لي قبليك ليلى انك تميل اكثر للون الطربي. طبعا احنا بعد شوية باش نسمعوا طربي، لازمنا في العشوية متاع الصيف نسمعوا وردة بعد شوية. نسمعوا وردة بعد شوية ونواصلوا الحديث مع ضيفتنا ليلى بن مصطفى، ومكملين معاكم احنا في تبع الموجة حتى للسبعة ونص، مجموعة أخرى من الاستضافات. الموزيكا حاضرة معاكم بامتياز في هالعشوية، دوك اقعدوا معنا ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشويه اللي تمتعنا. متابعات شبابيه، كل الانشطه الصيفيه، مهرجانات وفعاليات فنيه وثقافيه.
1: نكتشفوا المميزات الحضاريه للمدن الساحليه ونتعلموا من كل جهه عاداتنا الغذائيه.
2: تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
2: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
0: تبع الموجة
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج، مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأنشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشفوا المميزات الحضارية للمدن الساحلية ونتعلموا من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
2: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
0: تبع الموجة

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا معكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص، ونرجع مع ضيفتنا الفنانة ليلى بن مصطفى. أهلا وسهلا مرة أخرى ليلى.
1: عسلامة شيماء.
0: مرحبا. دونك كنا نحكي وسمعنا الدندينة التونسية والغنية في الديريكت، وحكينا على مجموعة من المشاركات. ليلى ليلى، وانت في المجال الفني، وانت الاختصاص متاعك بعيد على المجال الفني، كيفاش كان الغرام الأول؟
1: من الأول كيما أي صغير، معناها بلوتو مش كيما أي صغير، كي كنت صغيرة كي نسمع موسيقى معناها نولي نرعش وحدي، فهمت؟ بديت هكاكا من الدار نقول جملة با يقول لي والله قلتها بالصحيح.
0: دكتور ددان دنولتي صغيرة.
1: أي هكاكا. فمن الأول بديت غرام أنه صوتي حلو، بديت أكثر في الكوليش. نتلم بصحابي ونغني الغنية الفلانية، يقولوا لي والله يحسسك حلو، والله غنيتها بالقدي. وفما مرة أنكدوت صغيرة، حطوني قدام بروف نتاع الموزيك في الكوليج، حطوني بالصيف صحابي، قلت له تغني لها، وأنا أول مرة نغني قدام عبد في حياتي. غنيت لها، قالت لي شنو هو الصوت هذا؟ قالت لي
0: شنو غنيت لها؟ شنو غنيت؟
1: والله نسيت وقتها غنية نغنيو فيها نهارتها، معناها هي حفظتها لنا، ويلفالي كيلكان بوغ لا ريبيتي وحده، فهمت؟ دوكو قالوا لها ليلى توا لازم تغنيها. كاو قالت لي من وقتها وليت في الأنشطة المدرسية، قالت لي كل نهار خميس معانا في الكلوب ديريكتومون، طلعتني سوليست، وكاو بديت هكاكا معناها من الأنشطة المدرسية. بعد في الباك، الحقيقة قبل باك قريت كونسيرفاتوار، حبيت نختص في الموسيقى الحقيقة، بعد أخذ ورد مع العائلة قريت حاجة أخرى، قريت ماركتينج. كها وقفت شوية بعد في قرايتي، تليت شوية بقرايتي وكل. 2023

0: برافو برافو ليلى، نورتنا، برافو يعطيك الصحة، نورتنا. نستناوك في كل مرة عندك الجديد إن شاء الله، نتبعوك. فما حاجة قاعدة تحضر
1: الحقيقة بعد مهرجان الأغنية؟ معناها جيوني عبيد حكيوا معايا، ملحنين عبيد يكتبوا الكلمات، في أخذ ورد. فما خدمة بدأت تتخدم، بدأت تتسجل، أولها زاد أغنية غاديو جان الحقيقة. ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل في خدمه جايه ان شاء الله.
0: مرحبا بك ان توكا ليلى، في كل مره عندك الجديد، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. دوك نسلموا على ضيفتنا ليلى بن مصطفى، احنا مكملين معكم في تبع الموجه الثانيه زينه طريق السلامه للجميع. تجمو تفعلوا معنا على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب، ما تبعدوا.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشويه اللي تمتعنا. متابعات شبابيه، كل الانشطه الصيفيه، مهرجانات وفعاليات فنيه وثقافيه.
1: نكتشف المميزات الحضاريه للمدن الساحليه ونتعلم من كل جهه عاداتنا الغذائيه. تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
1: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
0: تبع الموجة

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. المدير الجهوي للبريد التونسي بنابل محمد غازي الرماح يفيد بأن المصالح الجهوية للبريد انطلقت في حملة ستتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم لترويج المنتوج المالي الجديد المتمثل في الحساب البريدي الافتراضي أولات أي دينار، وتستهدف بالخصوص الطلبة وأولياء التلاميذ الذين يستعدون للترسيم بالمدارس والمعاهد والجامعات والمبيتات الجامعية. كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية 2018 إيزو 21001. وأفادت جامعة تونس المنار بأن الجلسة الختامية لعملية التدقيق الخارجي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الملتئمة يوم 8 جويلية الجاري توجت بإسناد الكلية شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية. جمعية إبصار تنظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 جويلية الجاري بتونس العاصمة للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية شغلني، وتهدف هذه الحملة إلى حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية والكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتداب مباشر بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك لتعزيز الرصيد البشري للمؤسسة الأمنية من بين الكفاءات الحاصلة على مؤهلات علمية عليا. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن أنه تم إيقاف العمل بالفضائل الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة كنام. في العالم، وفد قطري زار إيران اليوم فيما يعتقد أنها محاولة من الدوحة لترسيخ دورها في الوساطة بعد أحدث تصعيد في الأعمال القتالية في المنطقة، وفق ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية للأنباء. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. رجعنا لكم بعد موجز أخبار الستة ونص، توقيتنا 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، قاعدين تسمعوا فيه، تبعوا الموجة من إذاعة الشباب. إن شاء الله نكونوا مونسين لكم، نحاولوا نونسوكم من خلال الموزيكا ومن خلال زادة مجموعة من الاستضافات. وتوت سويت باش نحكيوا على مسابقة زيد قول، المسابقة الوطنية للمناظرة وصناعة المحتوى، موضوع الدورة الحالية الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس. وتحضر معنا فاطمة مصلي، معها هي باش نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا فاطمة.
1: على السلامة مدام، شحويلك لباس؟
0: شحويلك لباس؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك
1: على الاستضافة، يعيشك.
0: مرحبا. دوك معك أنت نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل على المسابقة، مسابقة زيد قول اللي هي لأول مرة باش تعتمد اللهجة التونسية.
1: أي
0: قول لنا كيفاش؟
1: ساعة أول حاجة نعرفكم بروحي، فاطمة مصلي، رئيس نادي رابطة الهوية التونسية سين كلوب بي اف سيك جندوبة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. الكومبيتيسيون دو ديبا هذه تحت عنوان زيد قول، بالشراكة مع جيسي باردو، جيسي قصر السعيد وفونداسيون هانس زايدل، ولي كلوب سين كلوب اللي موجودين بريسك في أكثر من 14 كلية. الموضوع نتاع الكومبيتيسيون متاعنا هو الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس. نحب نوصل للأسئلة المطروحة في المسابقة اللي هو كيفاش نحافظ على هويتنا، كيفاش نروجوا التونس بطريقة عصرية، وكيف الإجابة، وكيف نحب نعرفه كيفاش ينجم المحتوى الرقمي يغير من الصورة، يغير لنا الصورة الإيجابية في بلادنا. المسابقة تتقسم لزوز مراحل. على المرحلة الأولى هي مناظرة باللهجة التونسية، والمرحلة الثانية هي تحدي صناعة المحتوى الرقمي حول الموضوع.
0: نرجع نحن المرحلة الأولى اللي هي مناظرة باللهجة التونسية.
1: أي
0: بيه شنو اللي باش يكون فيها بالضبط؟
1: المناظرة باللهجة التونسية هي باش تكون الكومبيتيسيون دو ديبا سي ديجا. تتقسم إلى فرق من 3 أشخاص. منعرفش كان عندك فكرة على الكومبيتيسيون دو ديبا هي.
0: أي عندي فكرة، هي مسابقة الخطابة والتناظر.
1: اكزاكتومون.
0: اللي هي من بين المسابقات اللي تحرص الجي سي اي كل عام أنها تكون موجودة، لكن لأول مرة يقع اعتماد اللهجة التونسية. في العادة واحدة من اللغات، دونك لا إما العربية إما الإنجليزية إما الفرنسية. اللهجة نتصورها باش تكون احلى دورة.
1: على خاطرنا كيما سبق وقلت انه نحب نعززوا الهوية التونسية نتاعنا، نحب نروجوا كيف للسياحة في تونس، على خاطر كما تعرف قاعدة تمشي وتقل. كيف زاد علاش اخترنا اللهجة؟
0: تحكي على السياحة الداخلية.
1: السياحة الداخلية.
0: اي سياحة داخلية.
1: وزاد فما شكون يحب يشارك باللغة العربية الفصحى؟ اكيد ينجم يشارك. جست يا عربية فصحى يا
0: لهجة تونسية.
1: اكزاكتومون. وشروط المسابقة انه العمر تكون ما بين 18 سنة حتى 35 سنة، مفتوحة إلى كامل تراب الجمهورية، أي عبد من أي ولاية يحب يشارك كيف مرحبا بيه. جست عنا التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية، نلقاوها في الباج متاع الفونداسيون هانسايد كسوا فيسبوك ولا انستغرام، ولا جي سي اي باردو ولا جي سي قصر سعيد كيف فيسبوك ولا انستغرام، ولي باج متاع سين كلوب تلقاو فيها الاستمارة. تنجموا تعمروا،
0: دونك ينجموا يعمروا الفورمولير وينجموا يكونوا حاضرين معاكم ويشاركوا في هذه المسابقة الوطنية للمناظرة وصناعة المحتوى. الموضوع هو الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس، اللي الحقيقة من خلال المجهود متاع مجموعة من الشباب، متاع مجموعة من صناع المحتوى، ومجموعة زيادة من المواطنين اللي قاعدين يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي انهم يوثقوا اي زياره يمشيوا لها اي مكان جديد، يحاولوا يوثقوها هكاك يزيدوا يعطيو اكثر فرصه للناس وفكره باش يتعرفوا على المناطق الحلوه والمزيانه لتونس. واحنا ماذا بينا زي تتعزز اكثر السياحه الداخليه في تونس، وماذا بينا نعرفوا البلايص المزيانه الكل في تونس ونكونوا سعداء في كل مره وقت اللي يقع تسليط الضوء على مناطق حلوين ومزيانين من تونسنا المزيانه. دوك اللي مهتم ويحب يكون حاضر ويشارك معاكم دونك في هذه المسابقه الوطنيه للمناظره وصناعه المحتوى، ينجم يتواصل معاكم على الصفحات نتاعكم الرسميه، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل. نعرفوا التجربه ما تكونش سهله بالنسبه للناس اللي بتشارك لأول مرة باش تلقى جوري، دونك فما الموضوع العام باش تلقى روحك تقدم في هذا الموضوع قدام الجوري والمشاركين الكل.
1: كونسيرنون العباد اللي ديجا ما عندها حتى فكرة على الكومبيتيسيون دو ديبا، سي ديجا راهي باش تكون فما دي فورماسيون باش تفسر شنية هي الديبا، على كيفاش تتكون من شنية، يعني أي عبد ما عنده حتى فكرة على الديبا ولا شنية هي المناظرة ولا منين جات ولا كيفاش ولا كيفاش باش تكون ستراكشور حتى نتاع القاعدة، خاطر أسئلة تجي على بال العباد الكل، راهو باش تكون فما دي فورماسيون مع عباد مختصين في كل ديتاي، كو سوا قبل قبل الكومبيتيسيون وفي وسط الكومبيتيسيون وفي اخر الكومبيتيسيون. جوست حاجه واحده، بحكم الشباب طبيعي باش يجي يقول لك اول حاجه شني باش نربح كي باش نشارك في وسط الكومبيتيسيون هذه. نحب نقول لك اللي اول حاجه كي باش تشارك انت جوست في الكومبيتيسيون، كو سوا وصلت للفينال ولا راه فما شهاده مشاركه باش تاخذها، باش تزيدك اكيد في السي في نتاعك، وكيف كيف الفريق اللي باش يربح عنده جائزة ديجا باش يتم الإعلان عليها في وسط الكومبيتيسيون إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق للمشاركين الكل، ويعطيكم الصحة أنتم على المجهودات اللي تقوموا بها في تنظيم مثل هذه التظاهرات اللي أكيد تحصل من خلالها الفائدة للشباب المشارك، واللي تنجموا حتى من خلالها يقع علاش لي إعداد مجموعة من البرامج الخاصة بحلول معينة في مواضيع معينة يقع اعتمادها في مسابقات كيما هكا، علاش ليه وقت اللي الفكرة تجي من عند الشباب والاقتراحات تجي من عند الشباب. دونك إن شاء الله بالتوفيق للمشاركين الكل. دونك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة، بعد شوية نعملوا طلع على أحوال الطقس بالنسبة لليلة وبالنسبة للأيامات الجاية. نسلموا عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. نسلموا عليك ضيفتنا فاطمة مسلي، يعطيك الصحة، معك انت خذينا فكرة على المسابقة الوطنية للتناظر وصناعة المحتوى زي تقول. احنا مكملين معاكم فريق كامل، دونك نسلموا على محمد عنتول مازال حاضر معنا في الكودي تكنيك، ألفة نصيب في الإخراج الرقمي، ومعاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. متبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية. تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
1: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
2: تبع الموجة.

توقيتنا 7:08. أهلا وسهلا بالجميع، نسلم على سليم القصيب يلتحق بنا في الكوتي تكنيك. نزيد نعطيكم فكرة على حوالي الطقس بالنسبة لليوم، وين تسجل درجة الحرارة اليوم الجمعة 10 جويلية 2026. ارتفاع ملحوظ تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. السماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة لأحوال الطقس بقية نهار اليوم الجمعة والأيام القليلة القادمة. دونك درجة الحرارة باش تكون مرتفعة، وكانت مرتفعة اليوم، وباش تكون مرتفعة وبصفة ملحوظة غدوة السبت والأحد. دونك السبت 11 جويلية والأحد 12 جويلية، وتتجاوز درجة الحرارة المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. هذه بالنسبة لغدوة وبعد غدوة، وتكون درجة القصوى غدوة وبعد غدوة عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية، وتتراوح درجة الحرارة غدوة بعد غدوة بين 35 و40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجع نسبي نهار 2، 13 و3، 14 جويلية، وبعد ترجع للارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. دونك ماذا بكم تأخذوا الاحتياطات متاعكم اللازمة، تشربوا برشا ماء، وتتجنبوا أنكم تعرضوا بطريقة مباشرة إلى أشعة الشمس، وتتجنبوا تمشوا للبحر زادة وقت الذروة. دوك وسيسوا رواحكم الناس الكل، وما تنسيوش كبار السن وبالنسبة للصغيرات. وإن شاء الله أكيد الناس الكل تكونوا بصحة جيدة. دوك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هاكا نوصلوا لاخر تبع الموجه بالنسبه لليوم. شكر كبير لكم الناس كل اللي تبعتونا. شكر كبير محمد عنطول وسليم القصيبي في الكوتي تكنيك. شكر كبير الغفران سليم ولفا في الاخراج الرقمي. بعد شويه نشره اخبار السبعة ونص، وبعد عندكم موعد مع توب سبور، ومن بعد الموعد مع ديديكاس انطلاقا من 8 متاع الليل. اليوم الموعد مع وطف الورغي، السهريه انطلاقا من 9 ونص مع كريم الزغبي في احلى الليالي. انا كنت معكم شيماء بسيبس، مني ليكم برشا محبه وبرشا تافه، ونقول لكم صباح الخير. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. فريق طلابي تونسي يتأهل لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. اليوم انطلاق فعاليات مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي ببن عروس ليتواصل إلى 24 من جويلية الجاري. صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%. النائب صابر جلاسي أكد في تصريح لنفيسة حسني أن النواب شددوا على ضرورة تطبيق المخطط بطريقة تشاركية باعتبار ما يطرحه هو من إكراهات خاصة على مستوى التمويل.
6: طلبنا من الحكومة أن تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي. أكدنا على أنه اليوم المخطط هذايا يلزم نحكيه على نجاح متاعه بعد ما يقع تطبيق على الأقل جزء كبير من المشاريع هذه على أرض الواقع في علاقة بالتمويل، لأنه اليوم احنا زدنا نقدنا ميزانية الدولة، لأنه 61% ممول من ميزانية الدولة، ونعرفوا احنا الإكراهات الموجودة الحالية التي معناتها تعيشها الدولة. 21,100 مشروع وهما بقيمة 101,000 مليار، وباش يقع تمويلهم بنسبة تقريبا 61% من ميزانية الدولة و30% من الشركات والهياكل كما المنشآت العمومية على غرار السيج لواسيا سونات، و8% تمويل شراكة بين القطاع العام والخاص. ولكن هل القيمة هذه متاع المشاريع هذوما سيقع تقسيم على امتداد 5 سنوات؟
5: استأثرت المؤسسات التربوية العمومية بنسبة النجاح الأعلى في امتحان البكالوريا 2026 بدورتيه الرئيسية والمراقبة، قدرت ب 55.82%، فيما بلغت 21.72% في المؤسسات التربوية الخاصة وفق معطيات أوردتها وزارة التربية. كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 56.87% وفق ما أفادت به الوزارة اليوم. قراءة في أبرز نتائج بكالوريا 2026 مع نجاة حسن.
7: بلغت نسبة النجاح العام لامتحان البكالوري لسنة 26 و2000 50.72% بتراجع طفيف مقارنة بالسنة الفارطة قدر ب 1.87%، وسجلت الدورة الرئيسية هذه السنة 35.67% و 46.95% في دورة التدارك. وحافظت شعبة الرياضة على الصدارة بنسبة نجاح بلغت 64.27%، تلتها شعبة الاقتصاد ثم شعبة الآداب لتأتي شعبة علوم الإعلامية في آخر ترتيب الشعب على مستوى نسب النجاح بنسبة 35.46%. وبينت النتائج كذلك أن دورة المراقبة محطة مكنت عددا كبيرا من المترشحين من تحسين أدائهم. وسجلت المؤسسة التربوية العمومية نسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 26 و2000، حيث استحوذت على نسبة 55.72% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية، في حين بلغت نسبة التلاميذ الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، فيما بلغت نسبة المترشحين الفرديين من مجموع الناجحين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين.
5: وتحل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. تظاهرة كانت انطلقت في 4 من الشهر الجاري من مدينة صفاقس لتمثل أكبر معرض للتوجيه الجامعي في تونس، تجمع ممثلي جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. تفاصيل أخرى عن هذه التظاهرة وأبرز أهدافها مع مسؤول التسويق بقافلة وجهني رياض المحسني.
8: الهدف نتاعنا هو أنه باش نعاونوا الطلبة في التوجيه نتاعهم، كيلك سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا، سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس، ديما الجون يدخل معنا الوجهني يخرج أوتبوت كبير. حتى اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نظرنا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، اسكو باش يعملوا معنا سيكسيون ايكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس مات، باش يلقاو دي زيكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك وين يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم توجهوا للصحيح، باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون ولا بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من أكثر من 30 دولة. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود وين يخرجوا العباد يقراوا لبرا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، واللي عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي، ويحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير، دونك متوفرة معنا.
5: في شأن آخر، أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه اليوم على فعاليات الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم أن هذه التجربة تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية المدن التونسية الراغبة في الاستثمار في التعليم والمعرفة وبناء القدرات.
9: انخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة والتعليم العادل والتعليم الجيد والمنصف، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى في هذا البرنامج.
5: تأهل الفريق الطلابي لتلالاس المنضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون عاش 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. وجاء تأهل الفريق إثر نجاحه في احتلال مكان ضمن أفضل 10 فرق عالمية من بين 113 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم في إنجاز يعكس تطور الكفاءات التونسية الشابة وقدرتها على المنافسة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. في شأن الطلابي أيضا، تحصلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية، ما يعكس التزامها بمعايير الجودة في التكوين والتسيير وفقا للمواصفات الدولية وفق بلاغ أصدرته جامعة تونس المنار. معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقة شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، شعار المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي الذي انطلقت فعاليته اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ليتوصل إلى غاية 24 من جويلية الجارية. ويجمع المخيم 20 شابا وشابة من تونس وإيطاليا لتنفيذ ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي إلى ممارسة مواطنية ملموسة وفق منسقة المخيم صابرين ميموني.
10: المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين إنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي، في القيادة، وخاصة التواصل بين الثقافات.
5: عدد من الشباب التونسي المتطوع في هذا المخيم تحدث لقسم الأخبار عن هذه التجربة ومميزاتها.
11: قاعدين نعملوا ورشات مزيانة لإستخدام الفضلات واستخراج لوحات فنية من أغطية القوارير. نحاولوا زيدا باش أن نوفقوا ما بين الورشات الفنية والبيئية والورشات الثقافية. المخيم بتاعنا يقوم خاصة على التبادل الثقافي بين إيطاليا وتونس. في البرمجة بتاعنا باش نمشيوا نصفوا الشواطئ التونسية بالحمامات والقيام بزيارة المعالم التاريخية الثقافية في بكرتاج وسيدي بوسعيد. يكون معنا متدخلين ذو قيمة في الوسط البيئي والفني في تونس باش يشاركوا معنا تجربتهم ومساهمتهم في المجتمع البيئي بتونس.
12: أنا واحد من المتطوعين مع رصيف الثقافي. احنا باش نعملوا رسكلة للفضلات، بلاستيك، لوح، حديد، أي نوع من الفضلات. نحن باش نحاولوا نعملوا بها أدوات المركب الثقافي تاع بن عروس، باش نجموا نستعملوها الصغار وكيف كيف حتى الكبار، باش تكون حاجة للتنمية المستدامة. كما سيدا باش نمشي ولا الشواطئ باش نعملوا سيدا غاديكا حملة توعية وتنظيف.
13: أنا موجودين احنا 10 توانسة و10 إيطاليين، ونعديهم إن شاء الله جمعتين مع بعضنا في فندق بن عروس. يكون عنا عدة ورشات مختلف أنواعها، عنا رسكلة، تبليل، عنا لتابلو نعملوهم من الجيسي اللي موها حزوكم. حاجة نشجع عليها التوانسة اللي عنا في بوختي ميزيها كافي تونس. نشجع الشباب إنهم يفرقوا على حاجة كما هكي، خاطر الحق حاجة تبدل فيك النظرة أو الحاجة لتونس. النظرة روحة أنت اللي أنت كبابة تعمل حاجة لازم تغير محيطك.
5: في أخبار الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا غدا وبعد غد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسة سعيدة بن صالح.
14: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و 46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
5: نقطة ونهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية، قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. فريق طلابي تونسي يتأهل لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاتون حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. اليوم انطلاق فعاليات مشروع المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي ببن عروس ليتواصل إلى 24 من جويلية الجارية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
15: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
16: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
15: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
16: دباير، صايح وأنسب الوجهات.
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
1: شعل الحماس وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
16: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
15: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
16: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى بالويكاند.
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
15: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
16: تسمع التونس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
15: عدل موجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
17: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سبور.
1: تحية لكم جميعا، مساء الخير، طريق السلامة للجميع. التغطية مستمرة على موجاتنا لكل الأحداث الرياضية. إن شاء الله نرجع لكم العشرة بتاع الليل في مجلة المونديال. ماتش يبدأ 8 بتاع الليل بتوقيت تونس، ديربي أوروبي بين إسبانيا لاروخا وبلجيكيا. الشياطين الحمر رجعوا من بعيد في المونديال، دي بروين أساسي في تشكيلة غارسيا مدرب بلجيكيا، وكالعادة القوة الضاربة للمنتخب الإسباني مع مدربهم لافوينتي لامين يامال موجود في التشكيلة، أولمو كذلك الهداف ميكيل أويارزابال. أكيد نعطيكم كل التفاصيل على الموعد هذا. بالنسبة لأخبار الرياضة في تونس، عقد استشهار مهم جدا لأبطالنا، خمسة نجوم في الرياضة الأولمبية والبارالمبية، وليد كتيلة، وجدي البكحيلي، أضم أبطال وأساطير في الألعاب البارالمبية، والبطل العداء المتميزة مروة بوزياني طاحت تحت التسعة ثواني تسعة دقائق في 3000 موانع في كل الملتقيات، متأهلة لفاينل الدايمن لي. كذلك خليل جندوبي بطلنا في التكواندو، البطل الأولمبي والعالمي، وفير مسغوني البطلة العالمية في التكواندو، خذت الباك متاحة من أيام قليلة، وعقد استشهار مع شركة خاصة بالتأمين. مهم جدا حتى يكونوا جاهزين للمواعيد القادمة، ومنها الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. نسمعوا زوز رياضيين، وليد كتيلة الأسطورة البطل البارالمبي، ثم نسمعوا البطلة العالمية وفير مسغوني في التكواندو.
2: نحكيو على حلمة، وأنا اليوم فرحان وفخور بكوني في الحلمة هذية. الأوبجكتيف الكبير اللي هي الأولمبيك ولا البارالمبيك 2028، يتخللها بطولة عالم قبل 2027، وهنا ماشيين نخدموا على رواحنا واحدة واحدة، وإن شاء الله كتيرة موجود وبوديوم إن شاء الله. الحقيقة رغم الظروف الصعيبة نحن استأنسنا، ما لازمناش نقفوا، كملوا نخدموا على رواحنا، وإن شاء الله النجمو نطلعوا الراية ونوروا بلادنا ونخليوا أحلى بصمة لتونس إن شاء الله. بالنسبة لي أنا في الحياة هذية ما مش حاجة مستحيلة، نمنوا برواحنا، نمنوا بالحاجة، نحبوا الحاجة اللي نعملوها، نجموا نوصلوا بالخدمة بالعمل بالانضباط، نجموا نوصلوا معناها الحاجات الإنسان متوقعهمش يروحوا، معناها نجموا فوتوا المستحيل.
3: كما حققت إن شاء الله مازالوا عندي باش هذا الأوبجيكتيف السنة عام الجاي، يعني ما عادش نحكي بمونديال واحد في عام، ولينا نحكوا ثلاثة في عام، وإن شاء الله المشروع هذايا شكون يدعمني برشا باش نكمل الأوبجيكتيف على برشا سنين، يعني مازال إن شاء الله مستقبل قدامي، مازلت نطمح إن شاء الله مازال برشا حاجات نحققها. إن شاء الله غدويك نمشي، وإن شاء الله استاج في كوريا بعدك أوبي إن شاء الله، نحضروا بهم الجو ميدي ترانير إن شاء الله، بعد الجو عندي مونديال فيمينين، وبعدك عندي جران بري منفا في جمعتين لما كل إن شاء الله. قاعدين ترانيو وانترينمو مكثف مش نجم نلعب في هذكم ثلاثة وما يصير حد شيء. عندي متابعة كبيرة برشا من ستاف، من الكيني، من التغذية، من البريباراسيون فيزيك تكنيك، الحمد لله قدرة ربي كلهم ميدان
1: إن شاء الله مربوحة لأبطالنا. مهم جدا عقد الشراكة مع شركات خاصة أو عمومية لنجومنا في الرياضة الأولمبية والبارالمبية متوجين في كل المحافل الدولية. نذكر العقد صار مع أبطالنا وجدي بوكحيلي بطل الماراثون في الألعاب البارالمبية، وليد كتيلة الأسطورة في الألعاب البارالمبية، وأبطال العالم في التكواندو وفيل مسغوني، والبطل الأولمبي والعالمي خليل جندوبي، إلى جانب العداء متميزة في 3000 موانع مروة بوزياني اللي تحضر في المغرب للدايمن ليج للفاينل وللألعاب المتوسطية. كما قلت لكم طاحت تحت 9 دقائق في 3000 موانع وحطمت أرقام مذهلة في الفترة الأخيرة. شانتي والكرة في تونس مع المونديال، مازال ما تحلش الدوسي، نبحث عن مدرب وطني محلي. البطولة عارفين وقتاش باش تبدأ، لكن إفلاس رهيب وهيئة تسييرية، وضعية تعيسة لكل الجمعيات، فماش تحكيم، فمش إدارة، أمور مش واضحة بعد خروج الحمودي. الأندية كيما السيابي واتحاد بن قردان قاعدين يعانيوا، مازالوا ما بداوش ترتيب البيت. نجم الساحلي اللي عانى مشكل إداري بعد الهيئة التسريرية اللي تسلمت المقاليد، الآن توأمة واتفاقية مع المدينة الليبي، مركاتو مع الفريق. بالنسبة للمهاجم الحسن دياو انتقل في في الميركاتو في إعارة لموسم الفارط، لكن الآن انتقال نهائي لهذا الفريق المدينة الليبي 3 سنوات. تقدم سقيط الدائرة لصعد الرابطة الأولى، انتدب المهاجم محمد علي العمري العام في الإفريقي والجناح المهاجم النيجيري أوبينا 20 سنة، عقد لمدة 3 سنوات. نجيبوا مهاجمين عمرهم 20 سنة كما المرسى جابت بيفو عمره 19 سنة، فيريال أكيد من الكوت ديفوار 19 سنة باش يلعب في المرسى بيفو، وبعد نقولوا وين للتكوين وينهم اللعبية وتحلك الشانتي متاع الكرة اللي نعرفوها في تونس. يعني يجيك في الميركاتو لاعب عمره 19 سنة 20 سنة ثم يتم تسويقه ينجح ولا ما ينجحش موضوع ثاني. هذا بالنسبة لأخبار الكرة في تونس. حدث عالمي في تونس، نحكيه على السكرابل، السعادة باستقبال الدكتورة نادية المهيري. مدام نادية مساء الخير. مساء الخير، شو حوالك؟
0: يعيشك يعيشك
1: الله يخليك. شنو هو سكرابل؟ شنو هو اللعبة هذه؟ شفنا عالم تونس يدور في المواقع الدولية الخاصة باللعبة، شنو هو الجامعة أو الجمعية اللي عندكم نعرفوا بها والأسامي اللي صنعت التاريخ في اللعبة هذه؟ أعتقد شغف كبير، يعني بعيدا عن الجيمينج وثقافة الجيمينج لعبة أخرى حاجة مزيانة برشا.
0: أول حاجة نعرف باللعبة سكرابل، هي يعرفوها برشا، هي معروفة وهي لعبة فكرية ترفيهية موجودة منذ السبعينيات ويعرفوها برشا عبيد ويلعبوها برشا عبيد، وبتتخ أقل شوية من اللي جاءوا الألعاب الإلكترونية.
1: صحيح.
0: واللعبة هذه عندها العديد من الفوائد. هي من جهة فكرية، دونك تمكن من التفكير، تحسن في الذاكرة.
1: صحيح.
0: تمكن من التركيز، تعلم الصبر، تعلم الكالكول مونتال، تحسن في مستوى اللغة، تمكن كذلك، هي فرصة معناها باش لعبات تتلاقى وباش تلعب مع بعضها، دونك
1: صحيح.
0: تمكن فوالا التواصل الاجتماعي.
1: وينها مازالت موجودة في الديار التونسية اللعبة ذي سكرابل؟
0: والله موجودة، خاصة عند اللي معناها الكبار وعند قولوا لي فوق الأربعين والخمسين، معناها باقي
1: موجود الغرام شغف إذا ما تتعدل الأجيال لها طول الذكاء الاصطناعي والجيميج والهاي تيك. دكتورة شو الحدث هذي بالضبط؟
0: الحدث هذي نحب نعرف بكلمتين الاسوسياسيون بتاعنا، الاسوسياسيون لاستيوس، هي جمعية تونسية تكونت منذ 2006 ويرأسها السيد حافظ عطلة، وهي جستمون معناها شنو نتلموا الأعضاء متاعها باش نلعبوا بصفة دورية لعبة سكرابل، وكذلك معناها نشاركوا في مسابقات على المستوى المحلي والعالمي. وجستمون الحدث السنة 2026 سيكو البطولة العالمية، خطرية كل عام فما بطولة تصير في شهر جويليا ولا أوت في بلد فرانكوفوني، وتصير معناها يشاركوا فيها تقريبا 25 دولة
1: ما شاء الله، يعني حركة سياحية رياضية الوتلة تخدم السياحة الإيماج متاع بلادنا، حاجة مزيانة، لعبة معناتها فيها برشا أخلاق وثقافة وقيم. دونك من وقتاش لوقتاش إن شاء الله؟
0: هي باش تصير من 18 إلى 26 جويليا في نزل في جمرت. عنا تقريب أكثر من 500 لاعب باش يشارك
1: ما شاء الله،
0: وكي نحسبوا لي زاكومبانيون فما 1000 معناها ديليغاسيون
1: السياحة تتناوش يعني
0: بالضبط.
1: موافقين إن شاء الله أكيد باش نزيدوا نسلطوا الأضواء على اللعبة هذية. نخلي لك الميكرو دكتورة باش تكون أكيد في برشا مواعيد معنا
0: إن شاء الله.
1: تفضل.
0: إن شاء الله.
1: شو تحب تقول؟
0: دونك نكمل معناها باش نقول فما تقريب 24 دولة باش يشاركوا، منهم فرنسا، بلجيكا، اون فيت لي بي فرانكوفون
1: اللي قراب للمتوسط، اوكي، ومن افريقيا زاد باش يشاركوا. موافقين، ربي ينجحكم.
0: نحب يعيشك. نحب زاد نشير اللي فما عندنا لاعبين اللي عندهم كلاسمون مونديال محترم جدا
1: ما شاء الله،
0: ومنهم نذكر منهم زهير علولو، عبد الرزاق ورده، شكري برحومه، سمير نوال، وخاصة فما زهير علولو اللي عنده معناها في البالماريس نتاعو جاي 15 مرة بطل تونس
1: وصل يعني رقم واحد في العالم
0: نيميرو 1 مونديال في 2023 بطل افريقيا في مناظرة بليت في 2023
1: بالماريس كبيرة
0: وفما حظوظ زد كذلك باش يكون بطل العالم
1: نتبعوه ان شاء الله يعطيك صحة دكتورة اوكي نتبعوه مازلنا باش ناخذوا برشا تفاصيل على المونديال هذا والحدث الكبير هذا الى اللقاء دكتورتنا
0: الله يعيشك
1: شكرا جمعية خاصة بالسكرابل برافو في السكرابل وصلنا الأولاني في العالم في كل الألعاب كما نتذكر في الشطرنج زادة ما شاء الله تحيتي لفريق البرنامج نذكركم ماتش بعد درج تقريبا ديربي أوروبي على مستوى عالي جدا إسبانيا أمام بلجيكا نرجع لكم إن شاء الله في مجلة المونديال باي نايت بشكونوا معايا إن شاء الله محلل فني على مستوى عالي جدا

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجات اذاعه الشباب في موعد جديد مع ديديكاس لنهار الجمعه من توحد 3:30. اليوم معاكم سليم القصيبي في التكنيك، غفران ابراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من امام الميكروفون. مرحبا بكم الناس الكل، نهدي لكم كل اغاني الحصه. مرحبا بهدايتكم وخاصه بعد نتائج البكالوريا، بطبيعه مبروك للي نجحوا في دوره الابطال، دوره المراقبه، غسرة وتعديت محلية فرحة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. إذن تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال، وإلا على 71-844-411 إذا عندكم إهداءات. طبعا في الأثناء باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام.

أي من زبيب على موجات إذاعة الشباب شوبة عمل كوسنا 8:12 دقيقة في ديديكاس ديما أسليم القصيبي في التكنيك غفران ببراهيم في الديجيتال عوض في البرغي من أمام الميكروفون نحيي برشا عليم السرس وأيضا نجيت من تطاوين اللي هما في الاستماع لديديكاس وأنا بدوري نهدي لهم كل أغاني الحصة. مازلنا نستناو في إهدائياتكم على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال ولا تتصلوا بنا على 71 844 411 باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية. قافلة وجهن 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. بعد تونس ونابل، وزير التربية يعلن انضمام مدينة سوسة رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. منظمة الأمم المتحدة تقبل مبادرة المختبر العربية الصينية المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة، وتنشرها ضمن المبادرات المعروضة على موقعها الرسمي في إطار منصة شركات حوار الذكاء الاصطناعي التابعة للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه غدا إلى سلطنة عمان لبحث التطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. فاينانشال تايمز تنقل عن مصادر أن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ريفية ونغم رجعنا به بعد موجز الثمانية ونص في ديديكاس على موجة إذاعة الشباب، رحلة تتواصل حتىش للتسعة ونص. ديما سليم القصيبي في التكنيك، غفران ببراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. هات باش نمشي إلى المكالمة الهاتفية الأولى، وباش نمشي إلى المنستير مع منتصر. مساء النور منتصر، أهلا وسهلا. ألو
1: ألو،
0: عسلامة، مرحبا بك. مساء النور منتصر،
1: مرحبا بك أختي عواطب، ونحب نشكرك.
0: يظل لي أنت بحضة راديو، حالة للراديو حاجة هكا، ما عندكش ريزو به يا منتصر. راهو منتصر، نرجعوا لك منتصر، نحاولوا معك مرة أخرى. أهلا وسهلا، مرحبا. لا ما نجموش نواصلوا معاك للأسف يا منتصر، حبينا ونكملوا معاك التليفون وناخذوا الإهدايات متاعك. بكري في الكواليس حكيت معاك منتصر وقلت حب تسمع نغم سلطان الترب جورج وصوف الهوى سلطان. قبل زادة باش نحيي هندة مجدي تقول نحب غنية بحرية، نحيي زادة نجيت من تطاوين وعلي من السرس والمستمعين الكل وين متصلوا موجات إذاعة الشباب في ديديكاس. أنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

الهوى سلطان بصوت سلطان الطرب جورج وسوف على موجات إذاعة الشباب بطلب من منتصر من المنستير في ديديكاس. باش نواصل باش نمشي إلى السرس من المنستير باش هزنا سي علي إلى السرس من ولاية الكيف. مرحبا بيك ومساء النور سي علي. سي علي مرحبا بيك مساء النور. المكالمة الهاتفية تولي انقطعت. على كل حال سي علي من السرس يقول نادي أغاني الحصة الكل للعائلة متاعو الموسعة الكل وللمستمعين الكل. أيضا عصام حجام يقول أهلا بكم تحية لكم كافة العاملين في إذاعة الشباب والمستمعين ويحب يسمع أغنية فضل شاكر وإليسا في جوا الروح. شكرا لكم قاعدين تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال كما هند المجدي عصام حجام. تحية لنجاة وسي علي منتصر وأيضا بوعزيز عليا تتواصل معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك بدورة تهدي كل أغاني الحصة للمستمعين الكل وللعائلة متاعها. احنا في الأثناء شنواصلوا مع ريقات ومع الأنغام باش نسمعوا فضل شكر وإليسا توا سليمة بطلب من عصام حجيمة.

0: التسعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس رحلة تتواصل حتىش للتسعة ونص باش نواصل مع المكالمات الهاتفية باش نهزكم إلى سيدي بوزيد مع أخونا ضو. مرحبا بيك ضو، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك يا عايش أختي، ربي فضلك.
0: مرحبا أهلا وسهلا. أنت عندك بنت أختك خذيت الباك
1: إسلام مستنيني في دورة المراقبة
0: دورة الأبطال، إن شاء الله مبروك يا ضو.
1: عايش أختي، عندي بنت خويا تعدى سنة خامسة مهندسين في قفصة، الجامعة نتاع قفصة، وأيوتا ساعدوني إن شاء الله، نتمنى لها حظ موفق في الدورة الجاية، تأجلت وما سهلش ربي.
0: إيه ما سميتنيش شو الطفلة اللي خذت الباك عاد يا سي ضو؟
1: نعم،
0: مش قلت لي بنت أختك خذت الباك؟
1: أي نعم.
0: أي ما سمعناش اسمها؟
1: لا قلت إسلام سليماني.
0: إسلام سليماني، نحييه إسلام سليماني اللي توجت بالبكالوريا في دورة المراقبة دورة الأبطال، شاء الله مبروك. هيا مبروك مبروك، شاء الله بالتوفيق وشاء الله من حسن إلى أحسن، شاء الله الكلهم يسنى فيهم مستقبل زاهر.
1: عايش ربي فضلك، عايش أختي.
0: احنا بدونا نهديوه لكل أغاني الحصة.
1: حياتي من ولاية سيدي بوزيد الحبيبة إلى كل المستمعين إلى الشباب.
0: شكرا لك. هاي سيدا وشو حاب تسمع؟
1: عايش عايش
0: ماكش تسمع فينا بالقداء.
1: عايش جابك صح،
0: قلت لك شنو تحب تسمع معنا يا سيدا؟
1: إيمان الشريف.
0: به إيمان الشريف. هاي أخويا إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله ديما مستمع وفي لإذاعة الشباب. نسمع إيمان الشريف على الله بطلب من ذو.

مكيبا جايين، وصلنا للتسعة وثمنتاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب، واللي مهتمين بكرة القدم وخاصة المونديال، حتى لو ما يحبش الكرة والفوت كي تبدا هكا اللعبة عالمية والمونديال، نتبعوا ماتش لإسبانيا وبلجيكيا 1-1، 56 دقيقة، معناها مباراة نار، توقيت صحيح، زعما انا صحيحه في التوقيت، صحيحه في التوقيت سليمه، مش قاعده نشوف بالكدا. لي احباء الكره واللي يحبوا يعرفوا نتيجه المباراه الى حد الان، التعادل هدف لهدف بين المنتخب الاسباني والمنتخب البلجيكي. في الاثناء باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

ليفين لا فيدا لوكا ريكي مارتن على موجة إذاعة الشباب في ديديكاس. تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم، شكرا لكم تابعتونا منذ الثامنة ليلا. أجمل تحيات كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، شكرا غفران بإبراهيم في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. دائما المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي متعدين هدف في لهدف في 64 دقيقة لعب. شكرا لكم، سهرة طيبة، بعد شوية يجيكم كريم الزغبي في السهرية لليلة على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. تأهل فريق طلابي منضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لياكاتون 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. تحصل كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية، ما يعكس التزامها بمعايير الجودة في التكوين والتسيير وفقا للمواصفات الدولية. المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مثلت محور مداخلة وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والذي خصص للتباحث حول سبل تجسيم شراكة دولية فاعلة في المجال الرقمي كرافعة للتنمية العادلة. هيئة تنظيم مهرجان قرطاج الدولي تعلن أن عملية بيع التذاكر الخاصة بعروض شهر جويلية تنطلق يوم غد السبت على الساعة 4 بعد الزوال بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج وبمدينة الثقافة الشديد إقليبي، وأن التذاكر الخاصة بباقي العروض ستكون متوفرة انطلاقا من يوم الاثنين 13 من جويلية. درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا غدا وبعد غد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي. إصابة عاملين فلسطينيين إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى في شمال قطاع غزة. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 29 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يقول أنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسي وفق تعبيره، وأنه سينشئ أيضا قوات جديدة للرد السريع تضم قوات هجومية وطائرة مسيرة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه لكم الناس الكل. 9:36 دقيقه احنا معكم في احلى الليالي، سهريه اللي تعودتوا بها، سهريه كل نهار الجمعه ان شاء الله بديتوا تعودوا بها، خاطر هذه ثاني حصه بعد الاسبوع الفارط حتى الماضي ساعه تاع الصباح. قاعدين معكم كالعاده بجونا جو الموسيقى، موسيقى على كل لون بين التونسي الشرقي الغربي الراي الراب، انماط الموسيقى الكل تلقاوها موجوده في سهريه احلى الليالي. فقرتنا زاده موجودين حاضرين، فقره رادار الاخبار، طلع الاخبار لستار، فقره دل الوذنيك، تنجموا تبعثونا كونتريتكم على الصفحه الرسميه الخاصه بنعزل الشباب، تطلبوا اغنيات تلقاوها موجوده في فقره دل الوذنيك. كبار هذه تلقاو معنا فقره كلثوميات، تلقاو زاد ريتم صيفي، هذوما الكل فقرات تلقاوها ان شاء الله موجودين حاضرين معاكم في احلى الليالي. سليم القصيبي معنا في الاخراج التقني، ليلى سلمواليه كريمه صاحبي، السلام عليكم الناس الكل. سهريه فيها برشا موسيقى، برشا ريتم، برشا امبيونس. اللي يحب يتبع معنا زاد الماتشوات سهله برشا الحكايه، عندك اسبانيا بلجيكا نلعبوا في الدقيقه 75 ديما التعادل 1-1 في المباريات هذه، مباريات الدور الثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026. بعد شوية نرجع معاكم في الانتظار، نبدأ بالموسيقى حتى الماضي ساعة نون ستوب للموسيقى. لو سهلا بكم في أحلى الليالي.

أحلى ليالي مكمل معكم حتى ماضي ساعة توقيتنا 49 دقيقة 87 دقيقة لعب في مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. دائما تعادل الهدف مقابل هدف، وكان المباراة تسير نحو الأشواط الإضافية في انتظار الثلاثة ولا الأربعة الخمسة دقائق اللي مازالوا اعتبارا من الوقت البديل، ويظهر لي الإجابة تجيني تونسويت. المنتخب الإسباني ينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87. إسبانيا تسجل الهدف الثاني أمام المنتخب البلجيكي، وبالتالي بنسبة كبيرة المنتخب الإسباني هو من سيمر إلى الدور القادم من مونديال 2026. دونك هدفين مقابل هدف هي النتيجة الحاصلة في توقيت 87 دقيقة. لعب منتخب إسبانيا ينجح في إضافة الهدف الثاني، هدفين مقابل هدف أمام بلجيكيا. سينون السلام عليكم الناس الكل، انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، نسلم على رفيقة المزرني قلت سهرية رايقة للجميع مع تحياتي، قلت أنا رفيقة من جربة، تحية ليك رفيقة، تحية كل مستمعاتنا وكل مستمعينا في جربة. شلبيزة ونسلم عليها برشا، اللي قالت مساء الخيرات والورود لكل مساء الموجات الإيجابية والقلوب النقية والصحة وراحة البال وصالح الأعمال. مساء الهنا والسعادة والفرحة ليك خويا كريم وكل عاملين معاك في الليلة بامتياز، مساكم ريحان، قالت موفقين إن شاء الله. نطلب في فقرة دل الوذنيك فضل شاكر صحاك الشوء والأغنية ملحم زين على واقل نديها لكم الكل والأغلى الأصدقاء والصديقات. شكرا جزيلا، سهرية ممتعة مع أحلى ليالي. شكرا يا شلبية. نجح بن ناصر قال برافو، كثرنا شوية من التونسي إن شاء الله أخويا، إن شاء الله زادة بعد شوية نعملتها الأخرى على كومنتاريتكم، إن شاء الله تلقوا معنا كل الأنماط الموسيقية تود سويت ليلة ورا ليلة. رامي جمال وسعد المشارد بعد مش لقاو دي ويكاند، مش لقاو برشا برشا موسيقى حتى نوصلين. ذكركم العشرة بالضبط تلقاو مونديال باي نايت، أكيد المجلة اليومية للمونديال في موجات إذاعة الشباب، مش لقاو مواكبة أكيد لمباراة المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي، وأيضا عودة على بقية المباريات والمباريات اللي باش يتلعبوا غدوة في نفس الدور. هذا كل تلقاوه بعد شوية مع زياد الخياري انطلاقا للعشرة في مونديال باي نايت. احنا في أحلى ليالي مكملين معكم حتى الماضي ساعة. نسلم عليكم الناس كلها، أنا راجعين بعد لحظات.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت،
1: وملا سهرية، وملا ماتش، وملا كورة، وملا مونديال، وملا لاروخة، وملا سوبر سوبا. ذكرك قبل كنا نحكيه على اللاعب اللي يدخل احتياطي ويقلب الدنيا، إسبانيا لاروخة تزيح في ماتش ديربي بلجيكا 2-1. طبعا ترجعوا الفيلم المباراة، لكن الهدف الذهبي في الوقت الذهبي سجله لاعب وسط ميدان أرسنال، أو مهاجم أرسنال، مهاجم المنتخب الإسباني، دخل في 86 مركة في 88. نعودوها، دخل في 86 في الكوتشينج متاع الإطار الفني، مش بقول الناخب الوطني، متاع الإطار الفني. ميرينو دخل في 86 وقتاش مركة 2-1 الهدف الذهبي، جولدن ميرينو مركيه في 88. تحية الفريق اللي معايا، كريم الزغبي زميلي في تنشيط السهرية، سليم القصيبي في الإخراج التقني، تحية لك سليم، تحية لكل المستمعين، ورحب بكل حب محللنا مدربنا كريم بوعايشة. كريم شو حوالك؟
2: يعطيك الصحة زياد.
1: اوكي، علي صوتك؟
2: الحمد لله.
1: وينك؟
2: والله في الخليج.
1: في الخليج.
2: في الخليج جاي، نزلت كره واحد، كنت في السعودية.
1: السعودية هاي السوق السعودية، مدربين تونس يخدموا برشا
2: ما شاء الله، معناها السوق معناها معبية بالمدربين التوانسة.
1: ربي يعينكم، ربي ينجحكم.
2: معناها عندهم الخدمة نتاعهم والخبرة نتاعهم في الدوري السعودي،
1: منهم
2: في دوري روشن والا في دوري يلو.
1: روش نحكيو على سي جلال القادري، تو اسمه رجع على الساحة وقت اللي خسرناه بعد الملحمة بتاع مونديال 22 في قطر، برشا حكاية، تو يعاود يرجع يطفو على السطح
2: ولوجو
1: يعني على مدرب وطني محلي عنده الستاندينج والمستوى. وقت اللي احنا كان كملنا البنية تاع 22 مشينا المونديال أمريكا، كنا ربحنا برشا دروس من مونديال قطر. كريم ربي عينك، أكيد في الخليج خدمت برشا، ولد نادي الإفريقيا.
2: أكيد ولد نادي الإفريقي، جامعتي الأم.
1: نسلم على ناسنا وأحباء الإفريقي،
2: نسلم على أصحابنا الكل والكلوبيستية الكل.
1: مدرب هشام التومي وينه؟
2: ربي عينه هشام التومي، عشيري هذاك
1: صاحبي، نسلم عليه.
2: نسلم عليه
1: في فرنسا،
2: تحية ليه، تو في فرنسا إن شاء الله ربي يوجهه خير.
1: أوكي، دونك عطلة أنت في تونس؟
2: أنا تو في راحة إن شاء الله، باش عندي تجربة جديدة بقدرة ربي باش نخوضها إن شاء الله، قاعد نحضر في روحي.
1: آسيا ولا تونس ولا؟
2: لا في الخليج.
1: في الخليج. كوتش انت كريم بوعايشة طبعت على الخليج.
2: والله مش طبعت، معناها واحد لقى حظه غادي. كانت علي عندي باساج في جامعتي النادي الافريقي، وبعد رجعت للخليج.
1: بريود كريم الكوفيد، لسعد دريدي وقتها خديت انت كريم،
2: انا كملت خديت عليه
1: المشوار. وجمعيتك به برات جمهورها، خليها
2: الحمد لله. الجمهور جمعية تبدا عندها جمهور كبير، ما تخافش عليها.
1: ربعينك ربعينك كريم، مستوى عالي اكيد، برشا اخلاق، برشا كوره، تقريبا في التدريب من 2004.
2: اكيد
1: تفرش الماتش مكيف. مش عادي الماتش، نبدأ بالتحليل الفني، وبعد التحق بينا محلل التحكيم خالد سويح. أكيد الحكم كان إنجليزي، المستوى عالي، برشا تكتيك في الماتش، الحكم يعني عرف كيفاش يسير الماتش، غلط كيما
2: شدد الماتش،
1: شد الماتش كنترول، أما غلط في جزئيات وتفاصيل. طبعا نسأل المحلل التحكيمي علاش كريم، لأنه في النهاية الحكم تحط له الكوابل والكاميرا والسكانير والخيوط والنورو والمخ، وتولي تردو روبو ماريونات، أما يدخل في اللونترجو في الريتم وفي التيب وينجم يغلط، نس في كورة يسطع في جوار. دونك تفاصيل بعد تنشوفوها. كريم الزغبي يعطيك صحة أخوي الغادي، باش تصلوا بخالد سويح. أي كريم بوعايشة، إسبانيا بلجيكا 2-1، كيفاش مشى الماتش؟ في البداية هدف أول في المباراة للمنتخب الإسباني لاروخا رويز، بعد هفوة نقول أنا من كورتوا، حارس المرمى يرجع لك كرة في 550 في اللاكس، كورتوا وما أدراك. دونك رويز عرف يستغل الفرصة، قناص ماهوش مهاجم ولاعب وسط ميدان هجومي في باريس، 1-0 كان هذا. في الشوط الأول مع بداية المباراة في أحسن توقيت بعدك البريكينج هذيك البوست سجلت فيها برشا هدايا
2: هذاك اللي عملت الفارق
1: صح. دونك 30 دقيقة لعب 1-0 لأروخا إسبانيا ثم جاء هدف التعادل في 41 قبل نهاية الشوط ملا التايمينج هذايا للمهاجم شار كيتيلاري هذايا اللي سجل دوبلي في ماتش أمريكا لاعب عنده برشا مهارات خدمة الكرة كولوار هفوة من شيرة كوكوريلا تلعبت كروس وبالراس ربح
2: الجول نتاعو التغطية نتاع لابورت كان جا لابورت متمركز في المكان الصحيح ما كانش يتمركز
1: هو ربح الجول وضرب بالراس قص هو
2: سبق قص قدامه
1: اول بونتو لحارس اسبانيا
2: اول بونتو
1: بالراس شباب البونت هذايا الماتش مشى في الشوط الاول 1-1 المدربين صلحوا حاجات صارت برشا تغييرات ثم في الشوط الثاني بدات التغييرات على بكري لمدرب المنتخب الاسباني ثم احسن تغيير اعتقد في العالم احسن كوتشينج يصير هو دخول مهاجم ارسنال ميرينو دخل تقريبا في ال 8 في 6 في 86 سجل في 88 كيف تتعاود الريبلاي غلطة كورتوا كورتوا خرج يبكي ما كملش الماتش اكيد بدا اساسي عنده اصابه عضليه نتاع ارهاق ممكن عام كامل وبالنسبه لكورتوا كان عوضه الحارس الثاني غلط زاد دخل في ال 71 لامانس كيف رجع كره في اللاكس شكون جاء في ال 550 القناص الفوكس الثعلب هذاك هو ميرينو علاش ميرينو كريم غادي علاش في التوقيت هذاك علاش لاعب يدخل في ال 86 ويسجل في ال 88 باش تفسرها شو معناتها هو عندنا ملاعبين يقلقوا كي يدخلوا في الوقت هذاك ومعينوش
2: ميرينو من النوعيه نتاع الملاعبيه اللي وين يدخل في المنتخب الاسباني يعطي الاضافه انسان معناها تحسه يقعد مركز في على بنك الاحتياط يتفرج في الخصم وين يدخل يعرف وين يتبلاصها يعرف وين يحط روحه يعرف كيفاش يكمل الهجمه هو اللاعب الوحيد في المنتخب الاسباني اللي ديما تلقاه موجود في 18 يلعب بوكس تو بوكس هذاك علاش الكرة كي رجعت لقات ميرينو غاديك معناها هو دخل في 86 مركب 88 معناها هذايا مش ضربة حظ لكن تحس معناها إحساس عنده لسانس نتاع التهديف هذاك علاش كان متواجد في المنطقة هذيك باش سجل الهدف نتاع الفوز اللي يرشح المنتخب الإسباني على المنتخب البلجيكي
1: وملا لاعب احتياطي وملا بونتو
2: يتمناه كل مدرب
1: هكا
2: اي واحد اذا عنده لاعب كيما هكا قناص ويدخل باش يسجل اي واحد يخليه ديما بحذاه
1: اي كريم ديما بحذاه في البنك لانه الاطار الفني زاد ستاف كامل نستخدم وقلت كلمه انت مهمه في كلامك قلت التركيز معناتها كيما تلعب بدرج تنجم تصنع التاريخ ميرينو اعتقد اشهر لاعب توا في العالم يعني يدخل التاريخ باهدافه الحاسمه والذهبيه هنا شنو الدرس اللي ناخذوه على الاقل في الكره نتاعنا في الملعبيه نتاعنا في الاختيارات زاد يقول لك انا علاش ما نلعبش اساسي ميرينو
2: فما راهو ملعبيه نتاع بنك
1: هكا
2: فما ملعبيه نتاع بنك انا تحسوا كي تهبطوا من الاول ما يعطيكش وتفما ملعبيه كي تحطوا على البنك ما يدخل ما يعطيك حتى شيء النوعيه نتاع ميرينو هو خاطر جربه في كل ماتشات توني دخلوا يعمل ديما حركيه يعمل حاجه يا باس ديسيزيف يا يمركي يجيب فرصه واه هو معناها الخصال نتاع اللاعبين الكل توا في المستوى العالي ماتش
1: البرتغال كان سجل هدف حاسم دخل من البنك
2: دخل من البنك سجل اللاعبين توا على مستوى عالي ما عادش يهمه يقعد على البنك ولا يقعد يدخل اساسي ولا واحد المهم فما مجموعه كامله تخدم مع بعضها فما لحمه فما كتله فما فوز هم يلوجوا على 3 بوان هم الهدف نتاعهم توا يمشيو للمي فينال
1: ومشيت اسبانيا للمربع الذهبي باش تقابل
2: المنتخب الفرنسي
1: نصف نهائي مش عادي تبدلت الكره كريم في الاطار الفني في الستاف في التكنولوجيا اللي قاعدين نستعملوا فيها توا في المستوى العالي تراه الى حد هذا الدور من اللي بدا المونديال كريم انت تبعت برشا الكره بين الكره الاسيويه والعربيه والافريقيه ومنتخبات اوروبا اللي قعدت عاد كان صحيح تو في الربع النهائي معاهم الارجنتين اللي هي يلزمها تقعد في الحفله خاطرها هي بطلة العالم الأرجنتين

0: تقعد الفرق اللي قاعده توا الفرق اللي في الهاي ليفل معناها عند الملاعبيه السوبر ستار الكل. شوف المنتخب الفرنسي لسامي اللي عنده الهجوم اللي عنده الوسط اللي عنده. شوف المنتخب
1: الارجنتيني
0: بليونيل ميسي معناها ملاعبيه من اعلى تراس. تشوف المنتخب اليوم الاسباني معناها بالاسامي هذوكم الكل معناها ماهيش مسؤول ماهيش معناها مسؤوليه نتاع 11 جوار برك سيتان معناها كوليكتيف كامل
1: وكريم
0: بوعيشة
1: نعطيك ملاعبية ونعطيك نجوم والخلطة في الكوتشينج في التغييرات شفناها برشا سذاجة في المدربين الإطارات الفنية سواء منتخبات عربية أو إفريقية. يقول الرأي العام الرياضي في تونس علاش هك علاش السنغال ما كملتش علاش مصر ما كملتش علاش المغرب كانت البارح حكيكة. دونك شنو هو التكتيك توا في العالم الموضة؟
0: ضعف تكتيكي في في الكوتي مونتال
1: فما ضعف تكتيكي في الجانب الذهني
0: يعني
1: تكتيكي وذهني كيفاش هذه المعادله
0: تكتيكي وذهني يعني قد ما يزيد الوقت وقد ما تصعب الماتش معناها مونتالمون يطيح الجوار
1: هكا هذه عقليه في الكره الافريقيه والعربيه
0: نقولوا في الافريق براتيكمون
1: والاسيويه زاد
0: والاسيويه يعني كلهم كي بعض وقتاش تبدا عندهم ملاعبيه اللي عنده فورس مونتال قويه يصبر للاخر يمن بروحه للاخر يعرف روحه ينجم يمركي في 90 لين يزفر الحكم في 97 تشوف توا في الماتشوات تشوف في 97 98 برشا ماتشوات ماتش زاد 10 دقائق وفات 117
1: صحيح برشا تراح برشا تراح مش عادية تحسمت تحسمت يعني في الكولينج بريك الثاني نتاع الشوط الثاني
0: توا راهو الماتش مقسم على أربعة توا مقسم
1: باسكيت
0: ولات مقسم على أربعة معناها تاخذ 3 دقائق راحة ينجم معناها ليكيب كيما اليوم شفنا مات المنتخب الاسباني وقت اللي في البوز في الشهر الاولانيه المدرب حكى مع يمين لامات حسوا متنرفز رايزو دوما رجعوا ما كانوا جابوا الهدف الاولي
1: الهدف الاول في النصف ساعه
0: معناها لا ترجع الفريق ولا تطيح الفريق الخصم
1: وهذا اللي صار وبرشا بونتوات كانت حاسمه للتاهل أو اللي ربح 3 نقاط مهمة تحسمت بين 80 و90 مع 7 أو مع 10 أو مع حتى 16
0: وقتها البدن ماشي يجاوب مع التعب مع الماتشوات الرياح مع السخانة مع الرطوبة توا معناها أنه اللي الفريق اللي عنده معناها عنده البنك نتاعه قوي
1: واضح
0: كي يدخل يلقى العباد تجاوب ملاعبيه تجاوب مع المنظومه الكل مستانسه ببعضها خاطر مش نخرج ان ملاعبي وندخل عباره ما عملت شونجمون
1: صح
0: شوف المنتخب الاسباني وين يعمل شونجمون تتبدل اللعبه
1: وذي اسبانيا باش تعطي برشا دروس للمدربين في الموضه الاسبانيه والتيك توك يعني جديد الموضه وانه البنك ولا عنده قيمه الاختيارات في القائمه 26 عندها قيمه مش تهز قائمه فقط باش تعبي البنك لا تقعد بحذيه في البنك تقعد فوكس مركز على الماتش باش كي تدخل تقلب تروح كما صار اليوم في ماتش اسبانيا والمنتخب البلجيكي ماتش دربي بينات بلجيكا خرجت بحرره الروح من الماتشوات اللي لعبتهم في البول وحتى في الادوار الثمنيائيه دونك منعت بلجيكا اكيد باش ناخذ تحليل المباراه من الناحيه التحكيميه وسعداء باستقبال خبير التحكيم خالد سوايع خالد شحوالك
2: مرحبا بك خويا زياد مرحبا بالكابتن كريم مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب
1: الله يخليك كريم بوعيشه وفما زاده كريم الزغبي وفما سين مقصيبي زاده معنا في المجله خالد الحكم على مستوى عالي في الدوري الانجليزي وهذا نعرفوه معناتها يزفر ماتشوات على مستوى عالي جدا اليوم كيف شفته في المباراه فما بعض التفاصيل انا مثلا استغربتها تخلف لونترجو مع اولمو وهذيك ما تجيش بالنسبه للحكم في هذا المستوى العالي ما تجيش فما ورقه صفراء ما تعطاتش يامال مع دوكو يظهر لي
2: مايكل اوليفير الانجليزي ملاحظتك صحاح في مكانهم ما يجيش وانه يكون في مقراش اللعب بالصحيح
1: مقراش اللعب حتى الحكم يقرا اللعب
2: اذا يضرب فيه جوا لاعب او تمس فيه الكره الحكم فانه في المستوى العالي هذا راه ملاحظه معناها صحيح
1: والله خالد الكره في النهاية كوابل وربو دنيا ميسيرش تضرب فيه كان نجم أنا جوارات تسعطوا في معظم كوليزيون ولا تضرب أما حكم يضرب في لاعب بذي أنا تقرأ يزمك أربع عينين وكوابل وكاميرا في وذنك على كل أنا هذيك ما حديتها لوش هو بيدو هزي دي الفوق اعتذر شفت خالد هو بيدو
2: علاش قلت لك انا ملاحظتك معناها
1: واضح واضح واضح خليني ما نكونش قاسي برضه.

0: مش عليه هو خرج طرحه به. بالنسبة للورقة الصفراء نتاع يامال والبنطوات نضاف فما زاد ضربة جزاء ضربة يد مدافع اسباني في بعضهم هذه كان فماش اي
1: اي فما زوج مطالبات بضربة جزاء في الشوط الاول لاسبانيا ومعناها على اساس وانه كرة لمست في اليد ولكن في مرة ما لمستش الكرة في اليد ومرة لمست اليد في وضعية طبيعية وبالتالي قرار صحيح من حكم المباراة الاهداف صحاحة خاصة انها تعرف الهدف التعادل المنتخب الانجليزي كان معناها ليميت ليميت متاع التسلل
0: المنتخب البلجيكي البلجيكي
1: اوفسايد
0: ما هوش اوفسايد اوكي
1: ضيف 31 خطا اربع امدادات واربع تسللات المقابله هذه الرابعه ليه. حبيت نذكر بحاجه وانه بعد الدور 16 تم برشا حكام استغناوا عليهم
0: روحوا
1: الدوره وروحوا ما بينهم توما بنجيل وما بينهم مصطفى غربال. وحبيت نذكر بحاجه وانه فما اخبار خرج صحيح وانه حكام الافارقه عندهم نهارين بلغوا احتجاج متاعهم لفيكتور غوميز ممثل الحكام الافارقه في الاتحاد الدولي على اساس انه علاش منذ الدور الاول ما تمش تعيين حتى حكم الا جلال جيد كحكم رابع في المكسيك وانجلترا ثم النهائي ما تم حتى حكم رغم
0: المجهود
1: لجلال جيد وكذلك الحكم المصري فعبروا عن احتجاجهم وانه الحكام الافارقه لابد ان ياخذ الادوار المتقدمه.
0: عباره عرس هذايا فيفا قعد بيناتهم باش يقسموا الكعكه ويعينوا اللي يحبوا. دونك الانجليزي يواصل هذايا رابع ماتش ينجم يقعد انت والمنتخب الانجليزي مع النرويج
1: الانجليزي وانت والمنتخب الارجنتيني لانه فما تقاليد وانه المنتخب الارجنتيني ما يشدولوش الحكام الانجليز وكذلك الانجليز ما يشدولهمش الارجنتيني حكم العلاقات تعرف.
0: واضح اوكي. النرويج انجلترا غدوه 10 نتاع الليل في ميامي شكون باش يزفر
1: كليمون تيربان
0: فرنساوي اوكي
1: في رابع مقابله ليه
0: ورابع ماتش برافو. الفار خرجوه من قلقات العمليات الاف بي اي هذيك وجابوه للملعب ولا قعد في
1: عملوه تيتر اكسبسيونيل البارح في ماتش المغرب
0: والمغرب
1: وفرنسا ما نعرفوش غدوه باش يعمل نفس العمليه. هنا نتبع
0: هنا نتبع واضح. دونك قعدت عمليات قعدت هكاكا نهار الاحد الارجنتين سويسرا في كانسا سيتي ماضي ساعتين تاع الصباح تعين الحكم ما
1: تعين البرتغالي جواو بينيرو وبدات الارجنتين تنبر شويه على اساس نفس القاره ولكن باش يقعد نفس التعيين.
0: اوكي برافو يعطيك الصحه خالد ما عندكش ملاحظه اخرى خويا الغالي مازال ما ظهرش حكم الفينال مازال ما ظهرناش
1: توا ربما مخادمة قاعد الأردني ربما قاعدين يروجوا وأنه ربما يكون أحد اللي كارت اللي باش يقعدوا ربما
0: في الشورت ليست تذكرني الله يرحمه بسعيد بالقولة فرنسا 98 فرنسا البرازيل الفينال التاريخي للمغرب الله يرحمه الله يرحمه نهار جمعة سعيد بالقولة كان حدث تاريخي وأنه حكم عربي مغربي إفريقي يدخل التاريخ ويزفر ماتش على مستوى عالي جدا اللي هو ماتش مانيش غالط أنا فرنسا البرازيل
1: أي فرنسا والبرازيل
0: أي فرنسا البرازيل زيدان وإيمانويل بيتي البونتويت المش عادية وقتها برافو شكرا خالد إلى اللقاء سهرة طيبة باي باي يعطيك الصحة أخوي الغالي خبير التحكيم ونتبع معك كل أخبار التحكيم في مونديال أمريكا. كريم بوعايشة أخوي الغالي نسكر دوسي إسبانيا بلجيكا إسبانيا تأهل مستحق للمربع الذهبي
2: تأهل مستحق من فريق من بداية التصفيات من قبل حتى بونتو
0: كان اليوم
2: أول بونتو يقبلوا اليوم
0: سايمون أوكي
2: ما يدل على الأسيس ديفونسيف متاحهم
0: صلابة دفاعية
2: أوكي وزيد معناها الحس الهجومي نتاعهم ممتاز
0: مش عادي والبنك مش عادي والإطار الفني مش الناخب الوطني
2: الإطار الفني الكل
0: الكل نستخدم كل كتير ويتلموا هكا في البونتو وقبل البونتو يبداو يحكيو تحس فما روح
2: حتى البونتو تحسه وندي قبل ما يتمرك تحس كيف يحكيو مع بعضهم تقولش عليهم عملوا حاجة جديدة
0: به إسبانيا فرنسا هو الكل يحكيوا على فرنسا بطل العالم تجدوا شي فينال اسبانيا فرنسا انا
2: بيتيت فينال هذيا افيش قويه برشا
0: نهائي قبل النهائي
2: نهائي قبل النهائي
0: 50-50
2: انا بالنسبه لي انا نشوف فرنسا وانا المنتخب الفرنسي وانا
0: قدام اسبانيا
2: امباتابل
0: انت ترى كريم بوعايشة برافو به غدوه شو عندنا ان شاء الله في البرنامج في ميامي العشره نتاع الليل النرويج وانجلترا شنو ولا في شذي كيفاش نفهموها يعني ديربي اوروبي بيناتهم شو ستايل
2: هنا الستايل ديفيرون تاع زوز
0: تاع نبداو
2: تاع زوز منتخبات
0: بالنرويج
2: انا بالنسبه لي انا المنتخب النرويجي كيوصل للكارد فينال هذه سيت ان اكسبلوا اليوم هما
0: به انجاز تاريخي مع هالاند
2: انجاز تاريخي بالفريق نتاعهم معناها بالتركيبه نتاعهم كي وصلوا معناها للربع النهائي
0: يتسمى إنجاز. يتسمى إنجاز. عندهم نجم فقط والبقية كل يخدموا للنجم.
2: يخدموا للنجم هذاك.
0: والنجم هذاك يرقد بعد يقيل بعد يقوم.
2: ما تمسش كورة بعد تلف تقف شبك.
0: بعد يقلق من البوكس يرجع حتى الوسط الميدان. يلعب كرة مع الاكسيال نتاعه ويقول واي ركح حمورك ركح الديفونس ركح وبعد يرجع للبوكس
2: يخدم يهموش يرجع معاهم يرجع معاهم يقف معاهم
0: يسكر معاهم هالاند وهالاند ينجم يكون قوة ضاربة قدام المنتخب الانجليزي لانه هو يعرف انجلترا والدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي عنده قيمة
2: هو قوة ضاربة هم يعرفوه يخافوا منه يعرفوا معناها مستوى نتاعه ويعرفوا كيفاش معناها يقعد يقعد متخبي وبعد يخرج لهم كيفاش يخرج معناها
0: بشكلوا
2: برشا حساب
0: انجلترا كريم وعايش
2: المنتخب الانجليزي بالنسبه لي انا صدي مفاجاه الكاس العالم هذه
0: مدرسه كبيره انجلترا في الكوره
2: مدرسه كبيره لكن مش قاعد يوصل
0: يعني حدو ربع نهائي نصف نهائي
2: حدو ربع نهائي نصف نهائي
0: المره هذه اشتراها
2: المره هذه عندي احساس باش يزيد يكمل القدام
0: علاش لي عاود لنا فينال 66 تاريخي مع الالماني توخيل عنده برشا ملاعبيه في فورما بيلي بيلينغام هاريكين هذوما لي كادر نتاع المنتخب الانجليزي ساكا خاطر المدرب يستعمل فيه في وقت ويخرجوا في وقت الدفاع ثابت ما عندوش برشا نجوم في الدفاع في وسط الميدان
2: حارس مرمى ممتاز
0: بيك يعني بيكفورد حاجه مش عاديه حارس مرمى على مستوى عالي
2: على مستوى
0: واذا تحب تمشي في المونديال لازم يكون عندك
2: حارس مرمى على مستوى عالي
0: ودفاع على مستوى عالي أكيد. وهجوم على مستوى عالي
2: اكيد
0: وسط ميدان على مستوى عالي برافو انجلترا النرويج
2: انجلترا
0: انجلترا اوكي انجلترا النرويج انجلترا ماضي الساعتين نتاع الصباح يوم الاحد 12 جويلي دونك واحد يعمل سهريه ماتش العشرة سي كريم بوعائشه
2: مدربنا يكمل
0: يكمل يونشيني خاطر باش يسكر هذوما ربع نهائي ما يتعاودوش ديما دونك الارجنتين سويسرا ماضي الساعتين نتاع الصباح في كانساس في امريكا سويسرا اكلي ستيب باي ستيب قعدت لنا ماهيش فوكس قدامنا نتبعوا فيها تونسي زكي العمدوني سويسرا ستايل نتاعها مدربها معناتها قاعد يتكتك باللي عنده
2: كيب شبابه
0: كيب شبابه
2: كورة حلوه كنترول باس تمشي على اليمين تجي على اليسار يعني يعملوا عندهم
0: اي الكره هذه سهله ولا صعيبه؟
2: هذه صعيبه وسهله
0: معادله
2: اي سهله في التطبيق نتاعها وصعيبه باش تكمل فيها
0: اوكي
2: يعني انت تو بديت تجرب فيها هذه معناها بديت بدا يقوى الشيء معناها
0: من الريتم
2: الريتم بدا يطلع من من الثمن النهائي من البول فاز دو بول الثمن النهائي الربع النهائي معناها افتقد
0: عندها مهاجمين على المستوى العالي شفنا بونتويت الشبان وعندها حارس مرمى سويسرا
2: حارس مرمى ممتاز
0: ممتاز الارجنتين منعت بحراره الروح من افريقيا القاره السمراء هذه اللي عايشين فيها احنا المحليه الكافير ومصر الارجنتين يخدموا ميسي اوكي مدرب معناتها خدم على الارث نتاع قطر معاك ما تغيرتش برشا حاجات الثوابت هي هي والارجنتين كريم نعرفها من دييغو الاسطوره كظراف شو معناتها ظراف ميم لاكسيال تلقى ظريف تقول انت شبيه مش
2: جمالي
0: صحيح لاكسيال تاع مانشستر اللي يلعب غروض زاده في ماتش مصر دونك الارجنتين سويسرا ستايل نتاع الارجنتين تنجم تمشي تنقز عاتبه
2: الارجنتين المنتخب الارجنتيني كيما تشوف سيميوني وكيما تشوف كل النوعيه هذيك كل جرينتا وكل
0: قوه
2: والفايتينغ والدويل كيما يلقاش دويل يتغشش
0: هكا
2: لازم يدخل في دويل
0: وجمهوره في المدارج ما يقلقش
2: جمهوره قاصين تسكر كل الفينال
0: واضح شعب مش عادي شفناه في الدوحه
2: المنتخب الارجنتيني يخدم كيما قلت لي انت توازيات كلمه صحيحه يخدم الميسي
0: للاسطوره
2: هم يحبوا يعرفوه هذه اخر كاس عالم نتاعو يحبوا يفرحوه به
0: هكا هو فرح في الدوحه وحاجه تاريخيه
2: هذوما راهم لعبيه ما يشبعوش
0: كيفاه؟
2: ما يشبعوش
0: بلعبيه ما يشبعوش كلمه مهمه
2: ما يشبعوش
0: يعني ميسي ما يشبعش؟
2: ميسي ما يشبعش
0: برافو دروس هذه للكره
2: هذوما راهم يلعبوا على تاريخ نتاعهم يلعبوا على احصائيات معناها كي تقول انت ميسي هز دو كوب دي موند سكسيسيف ماهيش حاجه سهله
0: دوحه ويكمل هذه 26
2: يكمل هذه 26 هذاك علاش المنتخب الارجنتيني منتخب قوي
0: اوكي
2: منتخب معناها وقت اللي يحب يطلع في الريتم يطلع في الريتم
0: وغلط زاد في الدفاع عنده حارس على مستوى عالي اوكي اما غلط في الدفاع في الوسط وفما الاختيارات زاد كانه المدرب عنده ثوب تاع الدوحه ما يمسش برشا ما يجربش برشا
2: لا ما يدخلش واحد جديد في الجروب
0: اوكي
2: عنده المجموعه نتاعو اللي نجح بها هذيك في الدوحه قاعد مستحفظ عليها بالرغم انه عندهم لاعبيه اخرين
0: فما
2: ينجموا يلعبوا
0: جدد
2: فما لاعبيه
0: اخرين الارجنتين سويسرا
2: الأرجنتين.
0: الأرجنتين. آه النرويج إنجلترا. انجلترا
2: انجلترا
0: اوكي اسبانيا فرنسا هذه نصف نهائي قلت انت نهائي قبل الاوان 50 50 في النصف النهائي
2: ونص النهائي 50 50 اما انا فرنسا. نمشي لفرنسا أكثر.
0: تمشي فينال فرنسا نعملوا ريميك ممكن
2: ممكن فرنسا الارجنتين
0: ريميك اوكي كريم ابو عايش اخوي شرفتنا بالحضور محلى القعده معك مستوى عالي برشا اخلاق برشا تربيه اكيد ولد التعليم ولد
2: الاستاذ
0: ما شاء الله دبلومات اسيويه كاف مسكرها الدنيا
2: الحمد لله
0: حتى البرو ان شاء الله تكملها
2: إن شاء الله.
0: في,
2: إن شاء الله.
0: في السعوديه ربي. او في الخليج تعرف منهم غادي تشوفوا مدربين موفق ان شاء الله في تجربتك خليك مسك الختام ميكرو ليبر
2: يعطيك الصحه زياد على الاستضافه هذه
0: دردار خويا الغالي نعرف الوقت غير اي صايب الوقت في الليل
2: لا لا مش مشكل
0: قدرك غالي خويا
2: يعيشك زياد وان شاء الله يعني يكون قدمت الاضافه معك قاعدة محلاها ديسكور حلو ياسر معناها
0: لا شوية ذي من برشا كريم
2: إن شاء الله
0: يلزمنا نزيدوا نحلوا اللعبة
2: إن شاء الله
0: أوكي خاطر نحب نتعلم برشا من كفاءتك ومن تجربتك
2: ربي يبارك لك
0: سلمني على العائلة الكل
2: يعيشك
0: يزيد وربي يفضلك مدرب على مستوى عالي أخلاق وتربية وكفاءة وربي ينجحك في الدوري السعودي
2: إن شاء الله إن شاء
0: أوكي
2: الله.
0: كريم الزغبي إجا بحذايا يا أخوي الغالي إجا بحذايا خلينا نعمل القفلة نتاع المجلة والجمعيتك هكاك جات صدفة كريم وكريم كريم بوعايشة وكريم زغبي يقول جماعتك كريم خوي الغالي سهرية مزيانة مش لقش بالوقت مدربنا محللنا هكيك كان الناس النادي الإفريقي ولا
3: باش تسأل كريم هو جاوبك ديجا الأول كريم عطاك بريسك شوية معلومات على
0: أول مرة في المؤسسة بحذانا شفت أي خاطر متغرب خليج ودنيا وكذا ساعات ناس ما تطرقش الأبواب كريم خاطر طول يترار المنابر منه ومغادي كلها تحب تتكلم وتحكي كورة
3: أما ما شاء الله عليك كريم تقريبا بريسك 25 دقيقة بالحق معناتها الحوار معاكم كان ممتع جدا
2: يعطيك الصحة
3: وإن شاء الله فرصة أخرى يكون بحذانا كريم
0: في كل وقت
3: فوالا وقد نكونوا سعداء زيادة ونلقاو خبرات تونسية موجودة في مختلف الملاعب العربية إن شاء الله نلقاو في ملاعب أوروبية على شلاء أما الملاعب العربية تقريبا الدوري السعودي الدوريات الخليجية كل موجودين
0: منورين صعبت عليهم في الدبلومات صعبت برشا ربي يعينهم كريم يعطيك الصحة
3: شكرا زياد شكرا كوتش بعد شوية احنا راجعين مكملين بعد الأخبار أكيد مكملين حتى الماضي ساعة على سهرية قد معنا راجعين بعد الأخبار
4: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية، قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. فريق طلابي تونسي يتأهل لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. اليوم انطلاق فعالية مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي ببن عروس ليتواصل إلى 24 من جويلية الجاري. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مجلس نواب الشعب صادق اليوم على مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يستهدف بالخصوص تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000، كما يرمي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15%. استأثرت المؤسسات التربوية العمومية بنسبة النجاح الأعلى في امتحان البكالوريا 2026 بدورتيه الرئيسية والمراقبة، وقدرت ب 55.82%، فيما بلغت 21.72% في المؤسسات التربوية الخاصة وفق معطيات أوردتها وزارة التربية. قافلة وجهني 2026 تحل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وذلك قبل أن تتوجه إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية الجاري. تظاهرة كانت انطلقت في 4 من الشهر الجاري بمدينة صفاقس تمثل أكبر معرض للتوجيه الجامعي في تونس، تجمع ممثلي جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. تفاصيل أخرى عن هذه التظاهرة وأبرز أهدافها مع مسؤول التسويق بقافلة وجهني ريان محسني.
2: الهدف نتاعنا هو انه باش نعاونوا الطلبه في التوجيه نتاعهم، كلكو سواء عندهم باك ولا ما عندهمش باك، في التوجيه الجامعي يحبوا يعملوا بي تي بي، يحبوا يعملوا بي تي اس، يحبوا يختاروا سونتر لانغويستيك، يحبوا يخرجوا يقراوا لبرا، دونك لي ميور يونيفرسيتي من تونس ولا من برا، سونتر فورماسيون بي تي بي بي تي اس. ديما الجون كي يدخل معنا لوجهني يخرج اوتبوت كبير، حتى اللي مازال ما عداش الباك اصلا ويحب يعرف مستقبله وين ينجم يكون موجود، نظرنا حتى اللي يقرا دوزيام اني ولا تروزيام اني في الليسي يحب يعرف شنو هي السيكسيون اللي باش يختارها، اسكو باش يعملوا معنا سيكسيون اكونومي جيستيون، اسكو باش يعملوا سيونس مات، باش يلقاو دي اكسبير اللي باش يعاونوهم قبل الباك ولا حتى بعد الباك اللي يعاونوهم في انهم يحسبوا السكور نتاعهم توجهوا للصيح، باش يلقاو زاد اكثر من 70 جامعه من تونس ومن برا، اكثر من 20 سونتر دو فورماسيون ولا بي تي بي بي تي اس، 70 جامعه من اكثر من 30 دوله. تلقاو دي زاجونس تاع ستادي برود وين يخرجوا العباد يقراوا برا، حتى اللي يعمل ليسونس يحب يقرا ماستر، واللي عمل ماستر يحب يكمل بي اتش دي، يحب يعمل ريكونفيرسيون دو كارير، دونك متوفر معنا.
1: وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال أشرفه اليوم على فعالية الاحتفاء بتسجيل مدينة سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، أن هذه التجربة تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية المدن التونسية الراغبة في الاستثمار في التعليم والمعرفة وبناء القدرات.
3: انخراط مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم في العالم بما تختزنه مدينة سوسة من رغبة وشغف بالعلم والثقافة والتعلم مدى الحياة في ارتباط بقواعد التنمية الشاملة، التعليم العادل، التعليم الجيد والمنصف، والأمر متروك بطبيعة الحال لاجتهادات بقية المدن لتقديم ملفاتها للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. عندنا الكثير من المدن التي تستحق ذلك، نتقدم بخطى ثابتة من أجل أن تلتحق الكثير من المدن الأخرى في هذا البرنامج.
1: تأهل فريق طلابي منضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. وجاء تأهل الفريق إثر نجاحه في احتلال مكان ضمن أفضل 10 فرق عالمية من بين 113 فريقا مشاركا من مختلف دول العالم، في إنجاز يعكس تطور الكفاءة التونسية الشابة وقدرتها على المنافسة في مجالات الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة. وفي الشأن الطلابي أيضا تحصلت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية، ما يعكس التزامها بمعايير الجودة في التكوين والتسيير وفقا للمواصفات الدولية. معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، شعار المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي الذي انطلقت فعاليته اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ليتواصل إلى غاية 24 من جويليا الجاري، ويجمع المخيم 20 شابا وشابة من تونس وإيطاليا لتنفيذ ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي إلى ممارسة مواطنية ملموسة، وفق منسقة المخيم صابرين ميموني.
0: المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين أنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي، في القيادة، وخاصة التواصل بين الثقافات.
1: عدد من الشباب التونسي المتطوع في هذا المخيم تحدث لقسم أخبار إذاعة الشباب عن هذه التجربة ومميزاتها.
4: قاعدين نعملوا ورشات مزيانة لرسالة الفضلات واستخراج لوحات فنية من أغطية القوارير. نحاولوا زيدا باش أن نوفقوا ما بين الورشات الفنية والبيئية والورشات الثقافية. المخيم بتاعنا يقوم خاصة على التبادل الثقافي بين إيطاليا وتونس. في البرنامج بتاعنا باش نمشيوا نصفوا الشواطئ التونسية بالحمامات والقيام بزيارة المعالم التاريخية الثقافية في بكرتاج وسيدي بوسعيد. يكون معنا متدخلين ذو قيمة في الوسط البيئي والفني في تونس باش يشاركوا معنا تجربتهم ومساهمتهم في المجتمع البيئي بتونس.
5: أنا واحد من المتطوعين مع رصيف الثقافي. احنا باش نعملوا رسكلة للفضلات، بلاستيك، لوح، حديد، أي نوع من الفضلات. نحن باش نحاولوا نعملوا بها أدوات المركب الثقافي تاع بن عروس، باش نجموا نستعملوها الصغار وكيف كيف حتى الكبار، باش تكون حاجة للتنمية المستدامة. كما سيدا باش نمشيو للشواطئ باش نعملوا سيدا غاديكا حملة توعية وتنظيف.
6: أنا موجودين احنا 10 توانسة و10 إيطاليين، نعديو إن شاء الله جمعتين مع بعضنا في سنتر بن عروس. يكون عنا عدة ورشات مختلف أنواعها، عنا رسكلة، تبليل، عنا لتابلو نعملوهم من الديسي اللي موها سوقهم. حاجة نشجع عليها التوانسة اللي عنا في بوختي ميزيها كافي تونس. نشجع الشباب إنهم يفرقوا على حاجة كما هكا، خاطر الحق حاجة تبدل فيك النظرة أو الحاجة لتونس، من نظر روحة أنت اللي أنت كبابتها تعمل حاجات لازم تغير محيطك.
1: الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب وما الذي يشكل قرارات بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل؟ محول دراسة شملت 100,000 شاب من 73 دولة حول العالم من بينها تونس. أبرز نتائج هذه الدراسة تم تقديمها اليوم خلال حلقة نقاش انتظمت تحت عنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل إحياء اليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من جويليا من كل سنة. مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس مريم أو ريم فيالة.
7: تقريب سنين على 3 شاب اللي تم استجوابهم، متفائلين بالمستقبل، متخوفين من برشا أشياء وأهمها خاصة الأمور الاقتصادية والصحية. بالنسبة لتكوين الشراكات أو الزواج مازالوا بالعكس يحبوا معناتها يتزوجوا ويحبوا كونوا عائلة. تقريبا معظم المستجوبين يفضلوا أن يكون عندهم 2 أطفال. ظهرت أن الأمور الاقتصادية وخاصة المسكن من أهم العوائق بالنسبة للدخول في شراكة، والأمور الاقتصادية والمالية هي كذلك تتحكم في الإنجاب.
1: وفي أخبار الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا غدا وبعد غد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سعيدة بن صالح.
8: ارتفاع ملحوظة تكون محسوسة ارتفاع الحرارة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وتتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات. تكون درجات القصوى عامة بين 41 و46 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا يعني السواحل الشرقية وين تتراوح درجات الحرارة تكون بين 35 و40 درجة. والحرارة هذه تنتظر أنها تتراجع نسبيا يوم الاثنين والثلاثاء، وثم تعود الارتفاع مجددا في أغلب المناطق حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
1: دوليا، إيران تنفي طلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد حديث الرئيس ترامب عن استمرار المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل تعاونها مع سلطنة عمان. واشنطن تطالب بأن تصدر طهران بيانا علنيا يفيد بأنها ستتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون كبار. واتفاق في الكونغرس بدعم من إدارة ترامب على تجديد عقوبات النفط الروسية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية، قافلة وجهن 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. فريق طلابي تونسي يتأهل لتمثيل تونس في النهائيات العالمية لهاكاثون حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. اليوم انطلاق فعاليات مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي ببن عروس يتواصل إلى 24 من جويليا الجاري. ألقاكم بخير.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
12: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
13: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
14: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
15: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
16: دباير صايح وأنسب الوجهات،
17: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
18: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
19: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
20: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
21: شعل الحماس وعيش الإحساس،
22: وعيش الإحساس.
23: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
24: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
25: وباش تبعث السلام
26: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
27: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
28: نعيشوا معاك الحكاية.
29: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
30: غنايات، كواليس، متابعات وجونة ترامز.
31: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
32: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
33: تسمع التونسي
32: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
34: عدل موجتك وصيف معانا
35: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

يا سيدي مسي هذه لطيفة العرفاوي قبل سمعنا مروان خوري أنا وليل رجعنا بهم بعد نشرة الأخبار رجعنا مكملين معكم السهرية اللي بدأت من التسعة ونص حتى ما في ساعة مازلنا معكم نفس الكيب اللي بدأت من التسعة ونص سليم القصيبي في الإخراج التقني كريم الزغبي معكم في أحلى ليالي نسلم وزاد على زميلنا محمد الأسيوي اللي مازال بحضرنا في الاستوديو نسلم عليه أكيد موعد نشرات الأخبار والمواجيز تلقاهم الليلة مع زميلنا محمد الأسيوي أنا نسلم عليكم أنتم اللي بديتوا معنا الرحلة سينون اللي التحق بنا تباعا تحية ليك شكرا على اختيارك موجاتنا ديما نقول لعبادة اللي فتنية إن شاء الله فتنية زينة زوينة ومزيانة لكم اللي نسكن توصلوا سلامات وين خزين ربي ديقة ديقة برش عباد خرجت أصهر اللي خرج مروح اللي عنده مناسبات أكيد جدا بين العروسات وبين الفرحات إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما متهنين يا رب حتى الماضي ساعة سارية أحلى ليالي بعد عنا فقرة رادار الأخبار طلع على أخبار الستار في الوطن العربي نشوفوا شو أمورهم على الأجواء متاع الصيف تلقى وزادة فقرة دل الوثنية كنتم اللي تسمعوا فيها تجمعوا تبعثون كونتريت على الصفحة الرسمية الخاصة بناعة الشباب تطلبوا شو تحبوا تسمعوا في فقرة دلل وثني كلثوميات الفقرة اللي نختموا بها ديما على سهرية مقطع غنية من غنية أم كلثوم سينون ابتسام الشريف عبد المولى قلت مثلا نوار خويا كريم تحياتي جميعا ربي يحفظكم يعيشك نحب غنية وردة نهم من غنية وردة قولي خاطر وردة ما شاء الله برش غنيات ولا تحب أي غنية بصوت وردة رفيقة من جربة نسلم عليها نسلم على حورية بنواز من عنابة اللي قلت مثلا نوار خويا كريم هادي الغيبة الحمد لله على عودتك للبرنامج اللي افتقدنا وافتقدناه مدة طويلة نتمنى لكم كل التوفيق والله المستعان ولكم مني كل الاحترام والسلام للجميع تحية ليك حورية رجعت الجمعة اللي فاتت انت لي هذه الغيبة طويلة صحيح لكن ان شاء الله يا رب نرجع وتكون ديما موجودة وحاضرة معنا وتحية لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر الانترنت سواء في تونس ولا خارج تونس محمد حمودة قال مساء الورد والفل والياسمين خويا كريم في الاستماع والمتابعة قال يحلو السهر مع أحلى الليالي برفقة كريم شكرا على الكلام اللي قلته الكل يا محمد ربي فضل خويا يحب يسمع عمرو ذياب وهي عاملة ايه دلوقت ومين أثر عليها الوقت يهديها بصفة خاصة قال الإيمان أمونها إن شاء الله أخويا على شلاسين ودليلة في يدي اللي قالت عسلامة كريم تحياتي لكم وسهرة زينة وزوينة ومزيانة بكم ومعكم شكرا دليلة شكرا كمال عكروتي اللي قالت سهرة طيبة ومتعة للجميع تحياتي لكم بعد شوية العملة الأخرى على الكونتريت تبعثون لقلونا شو تحبوا تسمعوا وإحنا السهرية مكملة حتى الماضي ساعة توتويت جو تونسي جيكم من عند فوزي بن قمرة نجيبك بعد شوية تلقاو ألفة بالرمضان وتلقاو زادة برشا موسيقى تونسي باش تلقاو صابر الرباعي هذوما كل موجودين حاضرين معنا في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة

نجيب نجمة نهواك يا غزالي، وصلنا ل 11:26 دقيقة. أنتم غادي تسمعوا في أحلى ليالي ديما. السلام عليكم، أهلا ناس الكل، تحياتي لكم ونمسلكم صوتي إذاعة الله شباب. شكرا، بارك الله فيكم. وقايت نمشيو مع فقرة رادار الأخبار.

0: رادار الأخبار.
1: رادار الأخبار اليوم نحكيه على برشا أخبار تلقاوها تباعا إن شاء الله معنا حتى الماضي ساعة. كل مرة أخبار باش نبدأ بخبر يهم المونديال ويهم أيضا المنتخب المصري ويهم حسام حسن. اللقطة والإشارة اللي كان رفعها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وقت مباراة الأرجنتين في الدورة 16 من كأس العالم اللي خرج فيه المنتخب قبل مصري بعد الهزيمة 3-2 بعد ما كنا نتقدم زوز بلاش. خليت تقريبا الإشارة هذه تكون أكثر لقطات تداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ولات ترند تقريبا وأصبحت حتى شعار متاع حملة تضامنية كبيرة يقودها عدد من نجوم الفن سيرتو في مصر وفي الوطن العربي. وهذه أكيد تأكيد لرفض العنصرية ودعم أيضا للمنتخب المصري كما قلنا بعد خروجه من مونديال. حسام حسن اللي كان رفع شعار لا للعنصرية في الماتش الأرجنتين رسالته تقريبا لاقت صدى كبير بين الجماهير قبل ما تتحول لمنصات التواصل الاجتماعي وتلقى عدد كبير من الفنانين اللي عاودوا نشروا الإشارة هذه وأكدوا كما قلت مساندتهم للمنتخب المصري وأيضا للجهاز الفني ورفضا للعنصرية. أكرم حسني الفنان المصري كان بين الأوائل المشاركين في الحملة هذه بعد ما نشر صورة وهو يعمل في الإشارة اللي رفعها حسام حسن أكرم حسني عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك وكان كيف كيف عبر على دعمه وأشاد بما قدمه المنتخب المصري في المونديال هذا. نلقاو أيضا الفنان طارق لطفي كيف كيف سهر السايغ عملت نفس الإشارة أبار هذي عدد كبير من الفنانين. المبادرة هذه اللي كما قلت ولا الإشارة هذه تحولت للترند في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هدف المستخدمين كانوا هبطوا تصورهم حاملين نفس الإشارة واعتبروا أنها ولات رمز للروح الرياضية ورفض للتمييز داخل الملاعب إلى جانب كونها رسالة لشكر المنتخب المصري بعد الأداء اللي قدمه في المونديال. حملة ما اقتصرتش على النجوم أيضا لقينا ميانا السيد اللي كانت نشرت نفس الإشارة عبر حسابها الرسمي كيف كيف دنيا سامي وعدد عدد كبير برشا من الفنانين ولا من النجوم ولا أيضا من الجماهير اللي ولاو يعملوا في الإشارة هذه وينشروها عبر حساباتهم الخاصة ولا رسمية على الفيسبوك. أكيد جدا الناس الكل نعرفوا أن المنتخب المصري كان قدم ماتش كبير برشا من المنتخب الأرجنتين خسارة خروجه بالطريقة ذاك بالشكل ذاك بعد ما كان متقدم زوز بلاش تقريبا قبل درجين من نهاية المباراة. ولكن المنتخب الأرجنتين عرف كيفاش يرجع رغم أنه فهم بعض الأخطاء اللي صارت رغم أنه البونتو الثالث للمنتخب المصري قبل ما يرجع المنتخب الأرجنتيني في المباراة تم إلغاؤه وتم العودة لتقنية الفار ولخطأ تقريبا في بداية الهجمة وانتوكا فيه وعليه الكلام هذا كله. لكن يقعد المردود اللي قدمه المنتخب المصري في المونديال هذا إلى جانب بطبيعة الحال المنتخب المغربي اللي خرج البارح والمنتخب الفرنسي يقعد على الأقل النقاط الإيجابية في المونديال هذا نظرا ولا مقارنة بمستوى المنتخبات العربية الأخرى اللي ما كانتش عند حسن ظن جماهيرهم وانتظارات الجماهير العربية في المونديال هذا إلى جانب أيضا المنتخبات الإفريقية اللي خرجت بنوعا ما من السذاجة لأنه في بعض الأحيان كانوا متقدمين وكانوا ينجموا يكملوا ماتشواتهم رابحين ولكن في الأخير بعض الأخطاء بعض غياب التركيز في لحظات معينة خلى المنتخبات هذه تخرج وتغادر المونديال مبكرا. بطبيعة الحال غير ما نحكيه على أداء المنتخب الوطني التونسي اللي كان بعيد جدا عن انتظارات الجماهير التونسيه واللي اعتبرت ان خروج المنتخب ومشاركته في المونديال هذا تقعد خيبه للمراجعه اكيد في كل الاتجاهات. 11:22 دقيقه مازالوا الاخبار باش نلقاوها ان شاء الله تباعا بعد موجز الاخبار تاع 11:30. في الانتظار كملوا مع الموسيقى هذه السابع رباعي تحت الياسمين في الليل، واحنا معكم حتى الماضي ساعه. سلام عليكم ديما في احلى الليالي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. بمشاركة عشرات المؤسسات التعليمية والتكوينية، قافلة وجهني 2026 لتعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج تحل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. تأهل فريق طلابي منضوي تحت فرع جمعية الحاسوب التابعة للمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات لتمثيل تونس في النهاية العالمية لأكاثون 2026 حول استدامة علوم وتقنيات الفضاء. تحصل كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في جودة إدارة المؤسسات التعليمية. بعد تونس ونابل، وزير التربية يعلن انضمام مدينة سوسة رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. منظمة الأمم المتحدة تقبل مبادرة المختبر العربي الصيني المشترك للذكاء الاصطناعي في التربية الخاصة وتنشرها ضمن المبادرات المعروضة على موقعها الرسمي. الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات من مالي وإليها. واشنطن تطالب طهران بالإعلان بأن مضيق هرمز مفتوح وآمن للسفن. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتوجه غدا إلى سلطنة عمان لبحث التطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. آثار الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: رامي عايش سلامة الحبايب في أحلى ليالي حتى الماضي ساعة نصف الليل غدرجين بالضبط في توقيتنا في سهرية أحلى الليالي ديما. السلام عليكم على الناس كل مسلم معكم نفس ليكيب سليم في الإخراج التقني كريم. السلام على كل من اختار أن يسهر معنا السهرية سهرية أحلى الليالي بديت من 9:30 مكملة حتى الماضي ساعة. بعد شوية فقرة الودنيك قوة ذي خبر من الأخبار اللي باش نحكيو كيف في كل مرة على خبر من أخبار المشاهير في الوطن العربي خاصة بعد ما حكينا بكري على اللقطة اللي أثارت برشا تفاعلات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة اللي كان رفعها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن في مواجهة المنتخب المصري ومنتخب الأرجنتين ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 اللي كما حكينا عليها ولات ترند حتى أنه برشا فنانين من مختلف البلدان العربية تفاعلوا مع اللقطة هذه. بعد شوية باش نحكيوا على ماجد المصري اللي علق بعد إصابته بقطع في شبكة العين على الإصابة هذه وأيضا على مستقبله الفني. باش نحكي زاد على نيلي كريم اللي مهددة الفيلم بتاعها هو المهدد بالرفع من دور السينما رغم أنه فيلم لقى برشا إشادة. سينو باش نحكيو على الألبوم الجديد بتاع ثامر عاشور اللي أعلن موعد إطلاقه ألبوم يحمل عنوان مراية الحب. نحكيو كذلك على روبي وألبوم جديد لروبي وقتاش يخرج عليكم نحكيو فيه تباعا بعد شوية. قبل ذلك نحكيو على الأخوين ولا الزوز أخوات دنيا وأيمي سمير غانم اللي باش يكونوا مع بعضهم في لقاء تقريبا بعد المسرح والدراما دراما رمضان باش يلقاو ارواحهم في عمل جديد. الشقيقتين كما قلت دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم قرروا انهم يعاودوا يخدموا بعضهم عمل فني باش يرجع اكيد العمل هذايا الى خشبه المسرح بعد ما كانوا تقابلوا في الدراما التلفزيونيه في رمضان وهي خطوه الجمهور راوها انها حاجة إيجابية. المنتج أحمد السبكي كان أعلن قلت البارح بشكل رسمي الاستعداد لتقديم الجزء الثاني من مسلسل نيلي وشريهان بعد مرور 10 سنوات على عرض الجزء الأولاني من العمل هذا كان في رمضان 2016 تم عرضه. والعمل هذا اللي يجمع لأول مرة بطولة مشاركة بين الشقيقتين دنيا سمير غانم وأيمي سمير غانم. السبكي كان أكد أنه بعد الفيلم اللي باش يجمع لزوز خوات فيلم شمشون ودليلة انطلق رسميا في التحضير للجزء الثاني من العمل هذا اللي باش يتم إن شاء الله عرضه في رمضان الموسم القادم 2027. دنيا وإيمي سمير غانم مش كان في الدراما فقط بأنه الزوز قاعدين حضروا زادة في عرض مسرح جديد من إخراج خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي واللي يشاركوا في البطولة كل من بيومي فؤاد محمد ثروت وغيرها من الفنانين من المخرج زادة أنه يتم عرض المسرحية هذه خلال الفترة المقبلة باش تكون أول لقاء مسرحي يجمع دنيا وإيمي بعد سنوات طويلة. وأكيد أنه لزوز ممثلات خاصة حضورهم في وسائل التواصل الاجتماعي كبير برشا ويلقاو برشا متابعة من مختلف الفانز. دونك عمل مسرح جديد يستناه من لزوز كانوا ظهروا مع بعضهم هم في عدة لقاءات ولكن كنت الحضور بتاعهم ديما يقتصر على أنه واحدة فيهم تكون ضيفة شرف في العمل كما أيمي اللي ظهرت مع دنيا في مسلسل لهفة كضيفة شرف ثم في لالاند بعدها عايشة الدور العمل هذه أيضا شاركت أيمي مع دنيا في فيلم روكي الغلابة. في المقابل دنيا كان ظهرت كضيفة شرف مع شقيقتها مرة واحدة فقط وكان هذه في مسلسل عقبال عندوكو اللي تم عرضه في رمضان 2025 11:54 دقيقة. دلل وذنيك غنية طلبتوها انتما على الفيسبوك طلبتوا عمرو دياب وهي عاملة اي دلوقت طلبتوا من حمزين علوة وطلبتوا العشق الممنوع للشاب عقيل ثلاث غنية تلقاهم في فقرة دلل وذنيك.
1: دلل وذنيك

0: حبيبت يا يا يا
1: واشقل ممنوع شبه خيل انتم اللي طلبتوه في دليل الوذنيك. وصلنا لتوقيت نصف الليل وعشر دقائق وإحنا معكم مازلنا مكملين السريع حتى لماضي ساعة ديما الأخبار موجودة في أحلى الليالي. ديما ذكركم زادة أنه كالعادة فقرة الختام تكون فقرة كلثوميات، الفقرة اللي من خلالها تسمعوا أغنية من أغنية أم كلثوم سينوك. ولذا نحكيه على الأخبار، نحكيه على ماجد المصري اللي كان حاول أنه يطمن كل متابعيه على حالته الصحية بعد ما تعرض لقطع في شبكة العين، صار له أيضا نزيف، كان أكد أنه يستعد للخضوع لعملية جراحية في الساعات القادمة والأيامات القليلة القادمة، وهذا بعد الأزمة الصحية اللي تعرض لها برشا. قالوا أنه الأزمة زارت له بعد ما حضر في مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026. مجد المصري كتب في تعليقه الأول على الحادث وقال أنا الحمد لله بخير، حعمل جراحة يوم الجمعة والسبت المقبل قدر الله وما شاء فعل، وبطلب من الناس تدعي لي. دونك من المفروض أنه اليوم أو غدوة تصير العملية بالنسبة لماجد المصري. ماجد المصري اللي كان كمل تصوير فيلم حدوتة اللي بش يكون معاه

على ثامر عاشور. ثامر عاشور اللي كان أعلن البارح قلت البارح بالضبط على موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد، أعطاه عنوان مراية الحب، أكد أنه باش يكون دفعة كاملة وباش يتم إصداره نهار 20 جويلية. قال أنه خرج غنية حاول أنه يخرجها غنية من غنية الألبوم هذا، ولكن بعد تراجعها وخير أنه يخرج الألبوم دفعة كاملة. نعرف أنه الفنانين تقريبا الكل متجهين في السنوات الأخيرة، مش كان في الفترة القريبة الماضية، لا في السنوات الأخيرة، أنه ديما ما عادش فهم الستايل، وهلا خلينا نقولوا موضة الألبوم، يخرجوا كل مرة سينجل حتى يبدأ الفنان محضر ألبوم. ولكن ثامر عاشور يرجع لشعار الألبوم هبت وكتب أنه حبايبنا الغاليين ألبوم مراية الحب 20 جويلية، الألبوم فيه 12 أغنية، قال باش ينزلوا لكلهم مرة واحدة، دعواتكم. أكيد برشا اللي قراب من ثامر عاشور أكدوا أنه الألبوم متنوع، فيه اللون الرومانسي، فيه اللون الدرامي، فيه اللون الإيقاعي، وأيضا فيه تعاونات جديدة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين. مراية الحب أكثر الألبومات المنتظرة في الصيف هذا، خاصة أنه ثامر عاشور عنده قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر وفي الوطن العربي. دائما ألبومات وأغاني ثامر عاشور تحقق نسب استماع ومشاهدات كبيرة مع كل عمل جديد يهبطه ثامر عاشور، وهذا أكيد اللي خلى يمكن خلينا نقوله سقف الانتظارات والتوقعات بالنسبة للجماهير للألبوم هذا تكون كبيرة. منذ أن أعلن ثامر عاشور على الألبوم والجماهير تستنى في ألبوم ثامر عاشور، ألبوم ثامر عاشور اللي أكيد بش يكون موجودين غنيات منه في الجولة الكبيرة بش يعملها في المهرجانات الصيفية سواء في مصر ولا في خارج مصر. هو دائما من أكثر النجوم الفن طلبا في الحفلات وفي المهرجانات. ثامر عاشور باش تسمعوه تو سويت، مش من الألبوم الجديد لأنه نستناه الألبوم اللي يكون نهار 20 جويلية، غنية من غنية ثامر عاشور حيجي لي موقوع مرسو أكيد جدا، زاد لقى برشا نجاح في فترة من الفترات ومازال لحد الآن حيجي لي موقوع. في انتظار أنه نسمعه مراية الحب ألبوم كامل 12 غنية ثامر عاشور نهار 20 جويلية.

Everything I Do براين آدامز مرت. وصلنا لنصف الليل 31 دقيقة. براين آدامز اللي تولد في 5 نوفمبر 1959. هو مغني، هو كاتب، هو عازف متاع جيتار، هو منتج، هو ممثل، هو مصور. تقريبا يمكن من أشهر الفنانين الكنديين والعالميين بشكل كبير. تقريبا وصل في فترة من الفترات كان واحد من أبرز الفنانين اللي عندهم أكثر مبيعات على مستوى العالم على الإطلاق. تولد لأب بريطاني ثم دخل عالم الفن في عمر 18 سنة. عديدة هي الأغاني، من Please Forgive Me، Everything I Do، العديدة عديدة هي أغانيه وألبوماته. يمكن أشهرهم Reckless، باع أكثر من 65 مليون ألبوم بالنسبة لبراين آدامز. بعد لحظات مكملين في نفس الريتم، خلينا نقوله للتربي شوية، الأغاني الرومانسية، نمشيو للشرق ونرجعوا للأغاني التربية الشرقية. برشا طلب وردة الجزائرية، شو اسمها أغنية من أغنية وردة اللي خرجت في 1982، أغنية أكذب عليك. خليكم مقطع يمكن من أجمل مغنيات وردة الجزائرية في توقيت نصف الليل 32 دقيقة. أنتوا تسمعوا في أحلى الليالي.

على حسب ولاد عبد الحليم وصلنا لتوقيت نصف الليل 51 دقيقة وهو النغم قبل الختام في سهرية الليلة. رفقناكم من 9:30 حتى الوقت ذي. شكرا لكم اللي صارتوا معنا سهرية أحلى ليلة سهرية كل نهار جمعة. شكرا سليم القصيب اللي كان في الإخراج التقني. كريم زغبي يقول للناس الكل خليكم مع نغم الختام مع الفقرة الختامية كلثوم. اختارنا لكم مقطع من أغنية الحب كلهم كلثوم غنيتها عام 1971 غنية ليا غنية من كلمات أحمد شفيق كامل ومن تلحين بليغ حمدي. ليلة هادئة للجميع. نتقابل معكم إن شاء الله في أقرب الأوقات. ليلتكم زينة. الناس كلثوم.